صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح النور لكل مستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. اليوم الجمعة 28 آب 2026. شو ما كانت وف، نتمنى دايما تكون أوقاتنا منيحة هادية رايقة ونعيش الأهم بسلام داخلي. منذكركم أصدقائنا المستمعين بتمام الست وربع العرض الأول للأخبار، ست ونص صاحبة الجلالة، وطبعا طيلة النهار بالإضافة إلى نشراتنا الإخبارية. منذكركم أصدقائنا بعد موجز أخبار العشرة وربع حنين مع شادي معلوف، واحد ونص فترة من برامج قناة آرتي روسيا، ومباشرة بعد نشرة أخبار الاثنين وربع رح نكون بنشاطات مع إضاءة على لابتك 2026 معارض وورش عمل حول المعلوماتية وتقنيات الإنترنت مع مايا زغيب. وبعد موجز أخبار الأربعة وربع Little Choices، خليكن دايما برفقة صوت كل لبنان.

0: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا Connecting Diaspora.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، العرض الإخباري الأول لهذا اليوم من صوت كل لبنان. أفاد مندوبنا في الجنوب حسين معنا منذ قليل بأن الجيش الإسرائيلي نفذ 8 تفجيرات في بلدة المنصوري وزوطر الشرقية ووادي الحجير، وقال إن مروحية من نوع أباتشي قامت بعملية تمشيط في دير سريان. الجيش الإسرائيلي صعد عدوانه أمس على الجنوب متذرعا بأن حزب الله قد أطلق مسيرتين محملتين بالمتفجرات باتجاه قواته الموجودة في منطقة علي الطاهر، وقال إن إحدى المسيرتين أسقطت بالنيران فيما فقد الاتصال بالثانية، مؤكدا عدم وقوع إصابات. الرد الإسرائيلي جاء عبر سلسلة غارات عنيفة طالت عرب صليم والنبطي الفوء وكفر رمان، ما أدى إلى استشهاد الشابة سجى شرارة التي كانت قد تزوجت قبل يومين، بالتوازي مع تنفيذ طائرات المسيرة غارات إضافية على النبطي الفوء وكفر رمان، وترافقت مع عمليات تجريف لقرى محتلة وإلقاء قنابل حارقة. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة اليوم لمناقشة مصير الجنوب وترتيباته الأمنية الجديدة وآلية الإشراف والمراقبة في خلال السنوات المقبلة. يتوقع أن يطرح الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس بدعم أوروبي خصوصا من فرنسا وإسبانيا تصورا لإعادة تنظيم مهمة اليونيفل. المقترح الأساس يقضي بتمديد المهمة بصيغة جديدة بقوة نحو 5500 عسكري تضم مراقبين غير مسلحين ووحدات أممية مسلحة مدعومة بتقنيات متطورة. كما يبحث اليوم أيضا تعديل القرار 1701 بما يتلائم مع المهام الجديدة، فيما يبقى الاقتراح الإيطالي خارج جدول الجلسة حاليا بانتظار استكمال المشاورات. في إطار المساعي لحشد أكبر دعم دولي وأوروبي للبنان وللجيش، يزور رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أثينا الاثنين المقبل. أعلن الجيش الأمريكي أنه أعاد 75 سفينة حاولت خرق الحصار البحري على إيران التي لم تقم بتصدير أي برميل نفط منذ بدء الحصار البحري عليها، وأضاف لقد نجحنا في إزالة الألغام التي زرعها الحرس الثوري في مضيق هرمز. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت قال من جهته لقد نقلنا 130 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز في خلال الأسبوعين الماضيين وإيران لم تنقل شيئا. وسط هذه الأجواء أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإيرانيين يتوسلون للتوصل إلى اتفاق ويريدون الاجتماع معنا، لكنني لا أريد ذلك، واصفا إيران بدولة فاشلة. وكتب ترامب صباح اليوم على تروث سوشيال مضيق هرمز إقليم أمريكي. كشفت وول ستريت جورنال عن أن مدير CIA الذي زار موسكو سرا قد حث روسيا على عدم إقامة علاقات أمنية أو اقتصادية مع إيران، كما أكد للاستخبارات الروسية أن أمريكا ملتزمة بالدفاع عن دول الناتو بعد التهديد الروسي باستهداف بريطانيا وقواعدها العسكرية. أفادت وكالة بلومبرغ بأن فنزويلا تدرس الانسحاب من أوباك في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى تعزيز العلاقات مع واشنطن. دعت السلطات الأوكرانية سكان خيرسون إلى مغادرتها من جراء الهجمات الروسية المكثفة. هز زلزال بقوة 6.2 على مقياس ريختر شرقي خليج عدن. ختام العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.

الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق. صوت كل لبنان. صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

وسعتم صباحا. هذه صاحبة الجلالة عبر أثير صوت كل لبنان ليوم الجمعة 28 من آب 2026. نبدأ جولتنا الصباحية مع النهار التي كتبت في عناوينها: المشاورات الأممية لمرحلة ما بعد اليونيفيل تبدأ اليوم، الإمارات تفتح باب الاستثمار في لبنان، حرب إيران 6 أشهر على مواجهة بأهداف متغيرة، في أسرار الآلهة. من النهار نقرأ: لم يحرج نائب معروف بدعمه القوي أو يحرج بدعمه القوي للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في التعبير عن موقف لاذع حيال تفسيره لتصريحات التي أدلى بها تباعا المفد الأمريكي توم باراك والسفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى حيال الملف التفاوضي. وفي أسرار الآلهة أيضا: لا تزال قاعدة حزبية وزنة تشكو من تصرفات نائب جنوبي السابق من رواد المقاهي التي يمارسها، حيث لا تتلائم مع حقيقة ما يعيشه الأهالي جراء الحرب الإسرائيلية ونزوح أعداد كبيرة من الأهالي. وأيضا نقرأ في أسرار الآلهة: تحرص كوادر عدة في حزب الله غير عسكرية ولأسباب أمنية على عدم المشاركة في واجبات اجتماعية وخصوصا في الجنوب. في رادار من النهار نقرأ: ضوضاء الطرق تهدد صحة الأطفال النفسية، يثير الضجيج وهو شكل واسع الانتشار من التلوث، لكنه لا يحظى باهتمام كاف، يثير قلقا متزايدا بشأن الصحة النفسية لدى الفئات الأصغر سنا بعد ما ثبتت آثاره السلبية المتعددة على الصحة، ولا سيما الضوضاء الناجمة عن وسائل النقل.

إلى رئيسية النهار ونقرأ منها. نقلت وكالة الأنباء المركزية عن مصدر رسمي لبناني نفيه كل الكلام المزعوم حول رغبة السفير سيمون كرم من الانسحاب من مهمته الوطنية والتي كلفه بها الرئيس عون، ووصفت تلك الترهات الموسمية بمحاولات مكشوفة لتشويش على المسار الإنقاذي الوطني، كما نفى أي معلومات عن زيارات رسمية مرتقبة إلى واشنطن. إلى صفحة مقالات، رضوان عقيل كتب في نهار: الوفد العسكري اللبناني إلى روما في أيلول وثلاثة مخارج لقوة التحقق. من هذه المقالة نقرأ مقتطفات: في اللقاء الثلاثي العسكري المقبل ستتم متابعة مسألة تحديد القوة الدولية التي ستقوم بالتحقق من سلاح حزب الله وسحبهم في البلدات التي سيغادرها الجيش الإسرائيلي، وتفيد الاتصالات أن ثلاثة مخارج وبالتدرج ستفضي الاتصالات إلى تطبيق واحد منها. أولا، العمل على الإبقاء على اليونيفيل والتمديد لها قبيل انتهاء ولايتها في نهاية السنة الجارية، ولو ما زالت محل رفض شديد عند واشنطن وتل أبيب، مع تعويل على الدبلوماسية اللبنانية والاستفادة من العريضة النيابية الموقعة من 86 نائبا والتي تطالب مجلس الأمن بالإبقاء على اليونيفيل. ثانيا، العمل على إنشاء قوة دولية أوروبية على رأسها حتى لو شارك فيها جنود من دول أخرى، ولم يتم حسم اسم هذه الدولة إلى اليوم رغم استعداد إيطاليا لهذه المهمة. ثالثا، وفي المخرج الثالث، لا تكون الدول مسؤولة في شكل كبير على الأرض إذا كانت مشاركتها بعدد من العسكريين وليس على طريقة إرسالها أعداد كبيرة، وقد توافق إسرائيل على هذا المخرج ولا سيما بعد رفضها مشاركة وحدات كبيرة من فرنسا وأسبانيا وتركيا مقابل اعتراض حزب الله على أي مشاركة من بريطانيا وأذربيجان.

نتابع مع النهار. سلوى بعلبكي كتبت: الإمارات تفتح باب الاستثمار في لبنان، فهل ينجح في تحويل الفرصة إلى مشاريع شملت مجالات الاهتمام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والحكومة الإلكترونية واللوجستيات والطاقة والنفط والغاز والتصنيع الغذائي والصناعات التي تحتاج إلى التكنولوجيا الحديثة؟

ننتقل إلى صحيفة الأخبار التي كتبت: رضا إنهاء حرب لبنان شرط لأي اتفاق مع أمريكا، إسرائيل تصعد وتنعى المناطق التجريبية. وفي العناوين أيضا: إيران لا تلين، معركة العقوبات خاسرة. في المشهد السياسي في الصفحة الثانية من الأخبار نقرأ: بحسب ما كتبت كان لافتا ما نقلت قناة ام تي في امس عن مصادر لم تسميها بان السفير الامريكي في بيروت ميشيل عيسى تلقى الضوء الاخضر من ادارته لعقد لقاء مع ممثل عن حزب الله، وهو الخبر الذي جاء بعد ساعات على اعلان عيسى نفسه ان حكومته مستعدة للتحدث مع حزب الله في حال كان لديه ما يقدمه، وهو كلام اتى بعد يومين على اعلان المفاد السابق توم براك عن انه لا مجال للتسوية في لبنان لا يشارك فيها حزب الله. وبينما يبدو رهان السلطة على تعطل مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية، فقد جاءت تصريحات أمين سر مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي لقناة المنار معلنا أن وقف الحرب على لبنان هو شرط أساسي لأي تفاهم مستقبلي مع الولايات المتحدة الأمريكية.

إلى صفحة مقالات ندى أيوب كتبت متري توثيق انتهاكات العدو بجهد شخصي في تقرير أعدته الأخبار بقلم يارا عبود بين الحرب الأهلية والعدوان الإسرائيلي المفقودون في ازدياد والمصير واحد أهالي المفقودين قلقون من طمس القضية ويعولون على الشباب.

الجمهورية عنونت جهود رسمية لملء فراغ اليونيفيل. الأمن العام في عيده القانون أساس الدولة. إسرائيل تزيد عوامل التصعيد وتهدد الإطار الجنوب بعد اليونيفيل بين الفراغ والضياع. في أسرار الجمهورية نقرأ: أفاد خبراء بأن حركة المغادرة عبر مطار بيروت نحو العواصم الغربية والخليجية أظهرت أن أعداد اللبنانيين الذين أمضوا الصيف في لبنان لم تكن بالحجم الذي شاع في بعض التقديرات. وأيضا في أسرار الجمهورية: يشتكي السياح خصوصا المغتربين اللبنانيين من ارتفاع ملحوظ بالأسعار مقارنة بالعام الماضي، إذ تشير الأرقام إلى تضخم يتجاوز 45%. وفي أسرار الجمهورية أيضا: باتت دولة جارة للبنان وجهة رئيسية للهجرة التعليمية للبنانيين، إذ باتت تعد ضمن أكثر 4 وجهات للطلاب اللبنانيين، بالإضافة إلى كونها مركز أعمال مهما للكثير من اللبنانيين.

0: نتابع مع رئيسية الجمهورية فراغ اليونيفيل، حيث كتبت: وفق معلومات موثوقة للجمهورية، فإن الخشية الكبرى لدى مستويات الدولة هو دخول الوضع في الجنوب، ولا سيما في منطقة انتشار قوات اليونيفيل، في فراغ خطير جدا وأشبه بالتفلت في حال انتهاء مهمة اليونيفيل ومغادرتها الجنوب قبل توفير البديل الملائم الذي يملأ هذا الفراغ. وبحسب المعلومات، فإن الرئيس جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه مري يتصدران هذه المعركة، مرفودان بحراك نيابي تجلى في عريضة ل 86 نائبا، والتي تدعو إلى التمسك باليونيفيل والحفاظ على القرار 1701. وتحدثت مصادر ومعلومات عن صعوبات تعترض المسار، وتشير المعلومات إلى أن عددا كبيرا من الدول وبعضها مشارك في عداد اليونيفيل حاليا عبر عن الرغبة في استمرار انتداب وحداتها في الجنوب، من بينها فرنسا، إيطاليا وإسبانيا وغيرها من الدول. وحيث أن هناك أطرافا تحاول وضع عراقيل في طريق التغطية الأممية للقوات البديلة وبما لها من نفوذ. وتضيف المعلومات: تعمل هذه المصادر على منع هذه الأفكار من أن تدرج على بساط البحث في الأمم المتحدة، ونقل عن مسؤول رفيع القول ما حرفيته ما تريده وتلح عليه هو انتداب وحدات من جيوش ودول تحت علم الأمم المتحدة، ولكن هناك ما يريد إرسال قوات خارج هذا العلم، وهذا ما رأينا سيعتبر احتلالا، أو بمعنى أدق الاحتلالات وليس انتدابا مشروعا، إذ ستنشأ عنه إشكالات وربما غير ذلك. والخشية الكبرى من أن حصول هذا الأمر معناه أن الجنوب سيدخل في الضياع، والقرار 1701 يصبح أثرا مفقودا لا قيمة له. مصدر رسمي للجمهورية يقول: نحن ملتزمون حتى النهاية بصيغة الإطار، إلا أن خطرا بات يحدق بها جراء عدوانية إسرائيل وتجاوزها لمندرجاتها، ما يجعل الضرورة أكثر إلحاحا للضغط على إسرائيل، كما ورد في رئيسية الجمهورية هذا الصباح. فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل، فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقف
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
6: خير، شو في؟
7: احكي لي، ساكت؟ عمين عم تكذب؟
8: انطوق لابد عتلسانك.
7: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
9: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: صاحبة الجلالة.

رئيسية الديار نقرأ: أكدت مصادر وزارية أن موعد سيكون في النصف الأول من أيلول للجولة الثامنة الحتمية، بعد أن تكون الاتصالات التمهيدية الجارية قد ذللت بعض العقبات وبلورت التفاهمات، وهيأت الظروف السياسية والميدانية لاستكمال التفاوض بين لبنان وإسرائيل، ما سيسمح بخروج الجلسات بنتيجة عملية على الأرض، مشيرة إلى محاولات لتخطي عقدة علي الطاهر وتأجيل مناقشة لارتباط ملفها بالشأن الإقليمي، حيث تستمر في هذا الإطار حركة الجنرال جوزيف كليرفيلد وأيضا الفريق الذي يتبعه بعيدا عن الإعلام على خطين متوازيين: الأول تطويق الإشكالات اليومية المستجدة، والثاني العمل على تطوير التفاهمات القائمة.

إلى صفحة مقالات دولي بشعلاني. كتبت: العفو العام يدخل غربال بعبدة، ماذا سيقرر عون؟ نقابة المحررين أسفت لتوقيع قانون الإعلام، سنواجه الصغراهنة حتى إقرار التعديلات. بقلم كمال ذبيان، حيث كتب في الصفحة الثانية من الديار: شهران على اتفاق الإطار، ضغوط أمريكية على لبنان الرسمي، ماذا في الكواليس؟ ننتقل إلى صحيفة الشرق التي كتبت: الرئيس عون: نحن في صراع داخلي مع من لا يريدون الدولة. الرئيس بري: الوحدة الإسلامية ليست حلما مستحيلا. السفير عيسى: فليسلم الحزب سلاحه وما بدنا شي زيادة. جملات لاستبدال اتفاق الإطار الثلاثي باتفاقية الهدنة. واشنطن تضغط وإسرائيل تصعد ومفاوضات روما دون موعد. كتب عون الكعكي: الرئيس الأمريكي أنقذ لبنان وسوريا وفلسطين. بقلم دافيد عيسى: شباب يهاجرون ووطني يا شيخ. إلى صحيفة نداء الوطن، تلت علي الطاهر: 48 ساعة للتسوية أو الحرب، الدراجة النارية على الطرقات الشمال، فوضى تهدد حياة الجميع، الإمارات تعود، فهل يعود لبنان؟ زيارة إماراتية إلى بيروت حملت أكثر من رسالة اقتصادية وشكلت اختبارا لقدرة لبنان على تحويل الثقة إلى استثمارات ومشاريع وفرص عمل. وبين الدعم الإماراتي ودعوة الرئيس جوزيف عون لاعتبار لبنان بلدا ثانيا، فرصة حقيقية لإطلاق شراكة جديدة شرط أن يترجم لبنان الاستقرار إلى بيئة جاذبة وآمنة لرأس المال. في أسرار نداء الوطن نقرأ: يهمس عدد من الجنوبيين بأن منشأة علي الطاهر لا تزال موضع تمسك من حزب الله وسط حديث عن رفض تسليمها للجيش اللبناني، ويقال إن أهمية المنشأة تتجاوز الجانب العسكري، إذ تتداول معلومات عن استخدامها كخزينة مالية ومكان لحفظ الذهب المرهون لصالح القرض الحسن. أيضا في أسرار نداء الوطن، يتوقع أن يصدر كتاب عن شخصية أمنية غير لبنانية لعبت دورا محوريا في لبنان على مدى 15 عاما وانتهت بطريقة مأساوية. ويقول مطلعون على مضمون الكتاب إنه سيحدث ضجة عند نزوله إلى المكتبات. نقرأ من رئيسية نداء الوطن، قال مصدر سياسي رفيع لنداء الوطن: إن مشكلة حزب الله ومن خلفه إيران تكمن في أن لبنان اتخذ قرارا بالتفاوض عن نفسه ورفض أن يفاوض عنه أحد، معتبرا أن هذا القرار سيادي بامتياز، لأن البديل عن مسار واشنطن التفاوضي هو تحويل لبنان إلى كبش محرقة للتسوية الإقليمية والدولية. أضاف المصدر أن بإمكان إيران المساعدة عبر تحويل دورها السلبي في لبنان إلى إيجابي، وذلك من خلال الإعاز إلى ذراعها حزب الله بالتجاوب مع قرارات السلطة التنفيذية وحصر السلاح بيد الدولة والتوقف عن استخدام لبنان ورقة ضغط لتحصيل مكاسب لإيران. وأوضح المصدر الرسمي لنداء الوطن أن أول إشارة إيجابية يمكن أن ترسلها إيران الإعاز إلى الحزب بتسليم مرتفعات علي الطاهر ومنشأتها إلى الجيش اللبناني.

كما ورد في رئيسية نداء الوطن هذا الصباح. في صفحة مقالات ألين ساركيس كتب: خيارات الدولة تضيق والوضع إلى الحضيض، الاتصالات السياسية وصلت إلى حائط مسدود، واجتماعات روما لم تنتج الخرق المطلوب. ملف كازينو لبنان، حرب المليارات الرقمية خاص نداء الوطن. كلارا جحا كتبت: ما قبل أيلول ليس كما بعده، وعلاقة عون بواشنطن في أفضل حالتها. واشنطن أعطت بيروت شيئا مهما جدا، وقتا ودعما سياسيا ودورا للجيش اللبناني، وهي تريد الآن شيئا في المقابل. طارق أبو زينب كتب: الرياض وباريس ترسمان نهاية زمن السلاح غير الشرعي في لبنان. أمام لبنان فرصة لاستعادة الثقة العربية والدولية، لكنها مشروطة بإثبات أن الجمهورية استعادت سلطتها. وفي محليات نداء الوطن الصفحة السادسة كتب مايز عبيد: الدراجة النارية على طريق الشمال فوضى تهدد حياة الجميع، دراجة تقتحم مسارات أخرى تشير أو تسير بعكس الاتجاه، وثالثة تنطلق بسرعة جنونية بين السيارات والمارة. هو مشهد بات يتكرر يوميا على طرقات الشمال، حتى تحولت الدراجات النارية من وسيلة نقل إلى أزمة مرورية وأمنية حقيقية تهدد حياة السائقين والمشاهدين على حد سواء. فتاة عياد كتبت تحت المجهر في الصفحة السابعة تحديدا من نداء الوطن: حملة الدراجات النارية في بيروت مستمرة، حجز أكثر من 15,000 دراجة في عام. وإحدى العبارات التي أرسلت في إحدى مجموعات الواتساب: صفت البلاطة بمعنى ركب الحاجز. وفي صفحة ثقافة وفنون أمين نخلي وذاكرة القرية بقلم فاروق غانم خداج، وصفت بعد القراءات نخلي بأنه صاحب أسلوب خاص، بل تحدثت عن المدرسة النخلية. في لبنان اليوم حيث تتغير ملامح القرى، يصبح استحضار أمين نخلي أكثر من تمرين أدبي. وفي صفحة ثقافة وفنون بقلم شادي معلوف نقرأ تحديدا في الصفحة الرابعة عشرة كتاب شكر القوة لأحداث وذكريات، الإفراج عن مدونات وتسجيلات الرئيس السوري الراحل. بقلم شادي معلوف نقرأ مقتطفات: نقدم هذه الأوراق لأبناء سوريا الحبيبة وإلى أبناء العرب كلهم، فقد آن لهم أن يتذكروا وأن يعرفوا إن كانوا يجهلون حياة هذا الرجل العظيم والجهاد الذي قام به. تلك الحياة الغنية بأطوار وأدوار، فقد كان واحدا ممن شقوا الطريق، واحدا من المناضلين من أجل الحرية والاستقلال. ونضيف من هذه المقالة: معد الكتاب الدكتور سامي مروان مبيض اهتم بجمع وتدوين التسجيلات التي تركها القوة لمضيفا بعض التعريفات بالأحداث والشخصيات الواردة فيها، وملاحظا مراحل لم يتطرق إليها الرئيس، علما أن مدونات القوة لتنتهي مع مغادرة سوريا للمرة الأخيرة إلى جنيف في 11 أيار من العام 63، وقد بقي فيها حتى عام 64 لينتقل بعدها إلى بيروت ويستقر في منزل في منطقة بئر حسن حتى إصابته بنوبة قلبية عند سماعه في حزيران 67 نبأ سقوط الجولان واحتلال شبه جزيرة سيناء والضفة الغربية، فنقل إلى مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت وتوفي فيه يوم 30 حزيران عام 67. صحيفة الشرق الأوسط عنوانات: تصعيد إسرائيلي يربك الوضع اللبناني، واشنطن تحمل حزب الله مسؤولية عرقلة الحلول. وفي العناوين أيضا: ضربة انتخابية لنتنياهو من بوامة حماس. من الشرق الأوسط نقرأ لبنانيا: وسع الجيش الإسرائيلي نطاق عملياته العسكرية جنوب لبنان في تصعيد شمل غارات جوية وقصفا مدفعيا وتوغلات برية وعمليات تفجير وتمشيط
ما أربك الوضع اللبناني ورفع منسوب القلق حيال مسار المفاوضات والجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة. وفي موازاة هذا التصعيد، حمل السفير الأمريكي ميشيل عيسى حزب الله مسؤولية عرقلة الحلول، وقال إن اللبنانيين كلهم متفقون على وضع واحد هو تسليم سلاح حزب الله، مشددا على أن الحزب يجب أن يسلم سلاحه وتكون الدولة وحدها من يملك السلطة.

العربي الجديد كتبت في عناوينها جهود قطرية لتهيئة ظروف الحوار بين أمريكا وإيران، فيضانات نيبال وتيبت كأنها تسونامي. وفي العناوين أيضا رئيس الوزراء القطري يبحث مع رقجي وقليباف في طهران جهود تهيئة ظروف الحوار. رئيس الوزراء الحوار يمثل السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات وتجنب المزيد من التصعيد. الخارجية القطرية: المحادثات تتناول المناقشات الجارية بشأن الإطار المرحلي المقترح لهرمز. البيت الأبيض: لا مباحثات حاليا، وجميع الخيارات تجاه إيران مطروحة.

نصل إلى مستقبل ويب دوت نت. عون للإمارات، نشكركم على وقوفكم إلى جانب لبنان وندعوكم للاستثمار فيه. اليونيفيل، استقرار الجنوب، رهن تنفيذ القرار 1701. عيسى، ننتظر قرار حزب الله تسليم سلاحه. ونقرأ من مستقبل ويب دوت نت عن الجنوب اليونيفيل، حيث أكدت اليونيفيل في بيان أن القرار 1701 لا يزال هو الإطار الأساسي لتحقيق الاستقرار في جنوب لبنان، وأن المبادئ التي قام عليها القرار تشمل احترام الخط الأزرق ووقف الأعمال العدائية وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. وأشارت اليونيفيل في بيانها أن دورها يتمثل في دعم الجانبين لبنان وإسرائيل في تنفيذ التزاماتها بموجب القرار، بينما تقوم برصد التطورات على الأرض والإبلاغ عن الانتهاكات ودعم الجيش اللبناني والمجتمعات المحلية، مشددة على أن التنفيذ الكامل للقرار 1701 يعتمد في نهاية المطاف على التزام الجانبين. ولفتت اليونيفيل إلى أن الهدف على المدى الطويل واضح: تحقيق استقرار وأمن مستدامين، بما يتيح للمدنيين العودة بأمان إلى منازلهم. إلى هنا ونصل إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم عبر أثير صوت كوري لبنان. إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا مع أطيب الأمنيات والتحيات من سلام اللحام وزميلي هادي الهاشم. صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: في ناس عندهم رؤية، تخطيط، مثابرة، ثبات، وعهدهم بيتجدد كل يوم من 81 سنة إلى ما لا نهاية. المديرية العامة للأمن العام.
5: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: Back to the roots, Eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم تي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
3: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك ووصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، connecting diaspora.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جبني إدعام بلان سولي لقية بدولار و90 سنت، مرتدلة بقر زيتون تنمية لقية ب70 سنت.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: تبرد تبرد تبرد تع
3: تع بولد تع بولد تع
4: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تع بولد تع بولد تع
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا من سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تع بولد تع بولد تع
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
5: تبرد تبرد تبرد تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
4: صباح الخير اليومية من صوتي كل لبنان، مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد، سلام اللحام وهادي الهاشم.

0: العناوين اليومية. صباح الخير. إسرائيل تضغط جنوبا، وعلي الطاهر في صلب المواجهة. توسيع للعمليات العسكرية أم تسوية يعمل عليها؟ عون متمسكون بالتفاوض رغم كل العراقيل الإسرائيلية. وعيسى تسليم سلاح حزب الله مفتاح وقف الاعتداءات. مجلس الأمن يبحث اليوم صيغة جديدة للجنوب. تعديل 1701 وبديل محتمل لليونيفيل. زيارة الوفد الاقتصادي الإماراتي. مذكرة تفاهم تفتح باب الاستثمارات والشراكات في الطاقة التكنولوجيا والبنية التحتية. حراك قطري لإعادة إنعاش التفاوض الأمريكي الإيراني. وطهران تربط التفاهم بإنهاء حروب لبنان وغزة. ترامب: الإيرانيون يتوسلون لقاءنا وإبرام اتفاق وقيادة سنتكوم. الحصار على إيران كامل. خسوف للقمر وأول غيث الشتاء بدءا من بعد ظهر اليوم.
1: وتتابعون في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية.
2: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: هيدي عيني عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل ياخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
4: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
5: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
7: تع بورد تع بورد تع.
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تع بورد تع بورد تع.
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
7: تبريد تبريد تبريد تا تا.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. يسابق الميدان الجنوبي تحديد موعد جولة المفاوضات الثامنة التي تجمع بيروت وواشنطن أو تجمع بيروت وواشنطن أنها ستعقد في النصف الأول من أيلول المقبل، وتتسارع الاتصالات السياسية والأمنية بالتوازي مع تصعيد إسرائيلي خصوصا في محيط علي طاهر وعرب سليم وإقليم التفاح في محاولة إسرائيلية واضحة لفرض قواعد اشتباك جديدة. وفيما تتمسك الدولة اللبنانية بخيار التفاوض، يحذر المسؤولون من أن الاعتداءات الإسرائيلية تهدد مسار الإطار وتستدعي ضغطا دوليا ولا سيما أمريكيا، وفي المقابل تبرز مساع لتثبيت ترتيبات أمنية جديدة في الجنوب مع بحث صيغة بديلة لليونيفيل تحت مظلة الأمم المتحدة وبقوة قد تصل إلى 7500 جندي. وتحضر هذه المساعي على طاولة مجلس الأمن اليوم لتطال المداولات أيضا مستقبل القرار 1701 ودور القوات الدولية وآليات المراقبة في المرحلة المقبلة. وفي الوقت الذي تصر فيه إسرائيل على تغيير المعادلة الأمنية جنوبا، تتكثف الاتصالات حول تسوية محتملة في تلة علي طاهر تقضي بانسحاب حزب الله والحرس الثوري ودخول الجيش اللبناني. ومن هذه البوابة عادت طهران لتدخل إلى الملف اللبناني، مؤكدة أن إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل من لبنان يشكلان شرطا لأي تفاهم مستقبلي مع واشنطن التي تمارس أقصى الضغوط الاقتصادية على إيران ونظامها. وقد جاءت زيارة رئيس الوزراء القطري طهران لإعادة فتح باب التفاوض الأمريكي الإيراني، وتبقى البداية من محلياتنا.
1: يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة اليوم لمناقشة مصير الجنوب وترتيباته الأمنية الجديدة وآلية الإشراف والمراقبة في خلال السنوات المقبلة. ويتوقع أن يطرح الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس بدعم أوروبي خصوصا من فرنسا وإسبانيا تصورا لإعادة تنظيم مهمة اليونيفيل. المقترح الأساس يقضي بتمديد المهمة بصيغة جديدة بقوة نحو 5500 عسكري تضم مراقبين غير مسلحين ووحدات أممية مسلحة مدعومة بتقنيات متطورة. كما يبحث تعديل القرار 1701 بما يتلائم مع المهام الجديدة، فيما يبقى الاقتراح الإيطالي خارج جدول الجلسة حاليا بانتظار استكمال المشاورات. وقد أبدت دول عدة بينها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا استعدادا لاستمرار مشاركة وحداتها في الجنوب ضمن صيغة بديلة. وبحسب مسؤول لبناني رفيع، فإن ما نريده ونلح عليه هو انتداب وحدات من جيوش دول تحت علم الأمم المتحدة، محذرا من أن وجودها من دون غطاء أممي قد يعتبر احتلالا واحتلالات يهدد بضياع الجنوب، ويصبح القرار 1701 أثرا مفقودا لا قيمة له.
0: في الغضون، جدد رئيس الجمهورية جوزيف عون التأكيد أن لا خيار أمام لبنان سوى التفاوض متمسكا بصيغة الإطار حتى النهاية. الرئيس عون وفي زيارة معايدة لجهاز الأمن العام في عيده 81 شدد على وجود صراع داخلي بين الدولة وفئة ترفض سيادة الدولة وتعتاش على غيابها، مؤكدا تمسكه ببناء دولة ذات سيادة. وأكد الرئيس عون أن المفاوضات ستستأنف في أيلول بانتظار تحديد الجانب الأمريكي موعد الجولة الجديدة في روما.
2: ما تتأثروا بالإعلام وبعض التافهين على السوشيال ميديا، هو بس لأنه انتوا عم تشتغلوا، لأنه انتوا زعجينهم، لأنه عم بتحققوا إنجازات، مشان هيك عم بتهجموا عليكم. الشجرة المثمرة هي اللي ترشق بالحجار. كل ما تهجموا عليكم كل ما زدتوا قوة، لازم تفتخروا وما تتأثروا. للأسف هذا الزمن اللي نحن فيه. نحن في صراع غير الصراع مع إسرائيل والجنوب، في صراع داخلي بين الناس ما بدها مؤسسات الدولة، نقيض الدولة عايشي على ظهر غياب الدولة، وبين انتو ونحنا اللي بدنا الدولة وبدنا مؤسسات الدولة. منقول لهم شو ما عملتوا نحنا مكفين، مش كرمالكم، كرمال المواطن يلي إله حق علينا، واللي قاعد بسدة المسؤولية ومنه قادر يتحمل مسؤولية القرارات اللي بياخدها هو ما خرج يكون بهالمركز.
0: وفي إطار المساعي لحشد أكبر دعم دولي وأوروبي للبنان وللجيش، يزور رئيس الجمهورية أثينا الاثنين المقبل.
1: السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، وفي خلال زيارته دار طائفة الموحدين الدروز ولقائه شيخ العقل سامي أبي المنى، أكد أن المطلوب من حزب الله هو تسليم سلاحه للدولة وما بدنا شيء زيادة منه. هنا سأله أحد المراسلين: في حال ما سلم سلاحه رح نكون أمام جولة تانية من الحرب؟ فقال للمراسل: أنت جاوب على السؤال. عندها أجاب المراسل: إيه أكيد في حرب. ليجيبه السفير: ايه انت جاوبت. وعن موقف النائب السابق وليد جملاط من اتفاق الاطار، قال السفير الامريكي: جملاط يوم بده ويوم ما بده، سنتواصل معه قريبا.
3: يعني ما بعرف انت من جيب الاخبار انه ما في حكي بين الرئيس وحزب الله.
4: رئيس الجمهورية؟
3: ايه بعرف. ايه يعني انا بعتقد انه الحكي على طول موجود، كان ديركت ولا انديركت. هلا قصة علي طاهر، بدكم تعرفوا انه المسألة مش صايرة بس بقصة لبنان، في عندكم قصة كمان ايران والولايات المتحدة. هيدي المشاكل اللي عم تصير هيدي بتأثر كتير على المحادثات هون، حتى ما فينا نمشيها الا ما نعرف شو رح يصير بالمنطقة هون. لهلا لا بده يحكي مع الدولة اللبنانية ولا بده يحكي معنا ولا بده يحكي مع إسرائيل، لأنه هو بس عم يأخذ أوامر من إيران.
0: وردا على كلام السفير الأمريكي، كتب النائب السابق وليد جملاط عبر منصة أكس: يبدو أن السفير ميشيل عيسى وسط انشغالاته الثقافية والسياسية المتعددة لم يتمكن من قراءة ملاحظاتي على الوثيقة المسماة بالإطار الثلاثي التي أرفضها والتي ينبغي استبدالها باتفاقية الهدنة التي نص عليها اتفاق طائف والقرار 1701.
1: في غضون ذلك تصر إسرائيل على تغيير المعادلة الأمنية في الجنوب وترفض أي وجود دولي أو أممي على حدودها لا يلبي شروطها الأمنية، معتبرة أن اليونيفيل والقرار 1701 فشلا في لجم حزب الله، وتطالب عمليا بإعادة رسم قواعد الاشتباك وآليات المراقبة وحدود الدور الدولي وتحديد مسؤولية الجيش اللبناني في أي صيغة أمنية جديدة.
0: إسرائيل أبلغت واشنطن وفق مصدر أمني نقل عنه موقع ولا أن المناطق التجريبية في جنوب لبنان فشلت ولم تحقق أهدافها، محملة الجيش اللبناني مسؤولية ذلك، وعدت أنه لم ينفذ المطلوب منه في تدمير البنى التحتية لحزب الله. وفي السياق أفادت نداء الوطن بأن تسوية يعمل عليها تقضي بانسحاب مقاتلي حزب الله والحرس الثوري الإيراني من تلة علي طاهر ودخول وحدات الجيش اللبناني إليها. ووفق الصحيفة تجري تسوية بين الأمريكيين والإسرائيليين من جهة والإيرانيين وحزب الله من جهة أخرى وسط مهلة لا تتعدى 48 ساعة قبل احتمال التصعيد الإسرائيلي.
1: وبانتظار تحديد موعد مفاوضات روما سجل تقدم على خط الأسرى، إذ أفيد بأن لائحة الأسرى اللبنانية المسلمة إلى إسرائيل تضم 36 اسما بينهم 33 موقوفا على خلفية المواجهات الأخيرة من عناصر حزب الله وسرايا المقاومة، وتشمل أيضا 3 أسرى قدامى محتجزين منذ الأعوام 78 و81 و2005، إضافة إلى السوري عبد الله أحمد العبيد المعتقل في دبل وهو غير منتم إلى أي فصيلة أو فصيل مسلح.
0: في المواقف الإقليمية، إيران وعلى لسان أمين سر مجلس الأمن القومي محسن رضائي عادت لتقول إن إنهاء الحرب في لبنان وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة شرط أساس لأي تفاهم مع الولايات المتحدة وتؤكد جديتها في ذلك. رضائي شدد على أن إسرائيل ستنسحب من المناطق التي تسيطر عليها في لبنان، وعد أن حزب الله منع تقدمها نحو الضاحية وبيروت، مؤكدا أن علاقة إيران بحزب الله استراتيجية وشاملة، مع التشديد على أن الحزب يتخذ قراراته العسكرية بنفسه ولا تتدخل طهران في تفاصيلها.
1: وأمس وجه رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة إلى مؤتمر الوحدة الإسلامية المنعقد في طهران، أكد فيها أن أخطر ما يواجه العالم الإسلامي ليس أن تتعدد اجتهاداته، بل أن يتحول الاختلاف إلى قطيعة والمذهب إلى عصبية والسياسة إلى فتنة والدين إلى أداة في الصراع.
0: في المواقف أيضا شن النائب إبراهيم الموسوي هجوما على السلطة متهما إياها بإدارة ظهرها للجنوب وأهله وخوض معارك مع أبناء بلدها.
5: على هذه السلطة أن تعيد حساباتها بكل ما قالته هي وألزمت به نفسها هي وكمان أن تغادر كل هذه النكايات والمكايدات وكل هاي الاستفزازات بحق الطائفة، لأن هذا أمر لا يمكن أن يستمر ولا يجب أن يستمر.
1: صعد الجيش الإسرائيلي عدوانه على الجنوب أمس متذرعا بأن حزب الله قد أطلق مسيرتين محملتين بالمتفجرات باتجاه قواته الموجودة في منطقة مرتفعات علي الطاهر، وقال أن إحدى المسيرتين أسقطت بالنيران فيما فقد الاتصال بالثانية، مؤكدا عدم وقوع إصابات. وفجرا نفذ سلسلة تفجيرات في المنصور وزوطر الشرقية. كل التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
4: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني واستمرت حتى ساعات الصباح الأولى، حيث نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي بين الساعة 1 فجرا والخامسة والنصف صباحا 9 تفجيرات ضخمة في بلدة المنصوري، كما نفذت تفجيرا آخر في بلدة زوطر الشرقية. في وقت استهدفت المدفعية الإسرائيلية فجرا وادي سلوكي ووادي الحجير وأطراف ميفدون ودوحة كفر رمان، كما مشطت مروحية إسرائيلية من نوع أباتشي بالأسلحة الرشاشة أطراف دير سريان والقنطرة. هذا وقد شهد الجنوب اللبناني خلال ساعات الليل ويوم أمس سلسلة اعتداءات، حيث وسع العدو من عدوانه الجوي فشن طيرانه الحربي والمسير أكثر من 30 غارة استهدفت المنصوري وميفدون وعلي الطاهر والنبطي الفوق والدبشة وعرب صاليم ووادي سلوكي والقنطرة. وأسفر العدوان الجوي على عرب صاليم عن استشهاد الشابة سجى شرارة التي احتفلت قبل أيام بزفافها لتتحنى أمس بدمها، كما أصيب عدد آخر في العدوان بجروح. كذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية أمس بلدات المنصوري ودوحة كفر رمان وميفدون وميس الجبل وعلي الطاهر والدبشة ووادي الحجير وأطراف بلدات حاريس وشقرة وبرعشيت وحداثة ورشاف. ترافق ذلك مع حملة تمشيط واسعة طالت إلى هذه القرى والبلدات عيت الجبل ودير سريان وزوطر الشرقية وطلوسة والخيام. أما في مسلسل التفجيرات وإحراق المنازل وجرفها، فقد طالت أمس عشرات المنازل في بلدات ميس الجبل والمنصوري وبيوت السياد ومجدل زون. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: في مقابل الصورة القاتمة جنوبا، بارقة أمل حملها وفد رجال الأعمال الإماراتيين إلى بيروت برئاسة وزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي رئيس الجمهورية الإمارات جوزيف عون، الذي استقبل الوفد شدد على عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين لبنان والإمارات شاكرا وقوفها الدائم إلى جانبه. وعد أن الزيارة تحمل رسالة أمل وثقة باستقرار لبنان ومستقبله وتفتح آفاقا جديدة للتعاون والاستثمار.
1: الوزير الزيودي أكد من جهته على أن وجود رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين في لبنان هو رسالة إيجابية وخير دليل على حب الإمارات للبنان وتقديرها لكل ما قام به اللبنانيون في تطوير مسيرة التنمية الإماراتية، وهذا جزء من رد الجميل الإماراتي للبنان. وقال: نحن نتطلع للعمل معكم ومستعدون للعمل وفق أي توجيهات تتقدمون بها.
6: والوفد التجاري هنا يستكشف، يعني نشوف شو الفرص الموجودة في لبنان وكيف ممكن نشتغل للمرحلة القادمة. قاعدين نشوف النمو كبير في فخامة الرئيس، كان هناك نقاشات كثيرة مع العديد من الشركات، مع الشركاء الموجودين الجهات المختلفة في لبنان، نقاشات ممتازة، هناك فرص كثيرة ممكن العمل عليها.
0: وبعد توقيع 5 مذكرات تفاهم في الملتقى الاقتصادي اللبناني الإماراتي، وقع وزير الاقتصاد عامر لبساط والوزير الإماراتي مذكرة تفاهم بين الجانبين تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالي التبادل التجاري والاستثمار وتطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين. الزيودي زار والوفد المرافق عين التيني، حيث استقبلهم رئيس مجلس النواب نبيه بري بحضور الوزير لبساط ورئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير.
1: عرض رئيس الجمهورية جوزيف عون مع وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد شؤونا مالية وقانون إعادة هيكلة المصارف الذي أقره مجلس النواب أخيرا. وأمس حولت وزارة المالية رواتب جميع العاملين في القطاع العام وفي الأجهزة عسكرية كافة وكذلك معاشات المتقاعدين من مدنيين وعسكريين إلى مصرف لبنان، وأشارت إلى أنه يمكن سحبها اعتبارا من اليوم.
0: إلى ذلك، وقع وزير المالية مشروع تأمين اعتمادات بقيمة 425 مليار ليرة لبنانية لتغطية المنح المدرسية للعسكريين المتقاعدين بنسبة 100% مما تقدمه تعاونية موظفي الدولة.
1: وقع رئيس الجمهورية قانون الإعلام الجديد فيما بحث مع وزير الإعلام التعديلات الممكنة لتحسينه بالتنسيق مع الكتل النيابية، ولا تزال 3 قوانين قيد الدراسة في رئاسة الجمهورية: العفو العام، إلغاء عقوبة الإعدام، وإعادة هيكلة المصارف تمهيدا لتوقيعها أو ردها. هذا وعقد أمس اجتماع استثنائي لمجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية، أعرب خلاله المجلس عن أسفه لتوقيع القانون رغم مناشدة اتحاد الصحافة اللبنانية برده إلى المجلس النيابي، وأكد أنه لن يتوقف عن معارضته حتى إقرار التعديلات.
0: أعلن الجيش الأمريكي أنه أعاد 75 سفينة حاولت خرق الحصار البحري على إيران التي لم تقم بتصدير أي برميل نفط منذ بدء الحصار البحري عليها، وأضاف: لقد نجحنا بإزالة الألغام التي زرعها الحرس الثوري في مضيق هرمز. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: لقد نقلنا 130 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز في خلال الأسبوعين الماضيين، وإيران لم تنقل شيئاً. وفي السياق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإيرانيين يتوسلون للتوصل إلى اتفاق ويريدون الاجتماع معنا، لكنني لا أريد ذلك، واصفا إيران بدولة فاشلة. وكتب ترامب على تروث سوشيال: مضيق هرمز إقليم أمريكي. في غضون ذلك، كشفت وول ستريت جورنال عن أن مدير CIA الذي زار موسكو سرا بطلب من الرئيس ترامب قد حث روسيا على عدم إقامة علاقات أمنية واقتصادية مع إيران. كما أكد للاستخبارات الروسية أن واشنطن ملتزمة بالدفاع عن دول الناتو، وذلك بعد التهديد الروسي باستهداف بريطانيا وقواعدها العسكرية. تزامناً، دعت السلطات الأوكرانية سكان خيرسون إلى مغادرتها من جراء الهجمات الروسية.
1: أفادت وكالة بلومبرغ بأن فنزويلا تدرس الانسحاب من أوبك في خطوة وصفت بأنها تهدف لتعزيز العلاقات مع أمريكا. ونقلت رويترز عن مصادر بأن واشنطن تقترب من عقد صفقة مع كاراكاس تسمح لها باستغلال طويل الأمد لاحتياطات فنزويلا من النفط.
0: هز زلزال بقوة 6.2 على مقياس ريختر شرقي خليج عدن.
1: هنأ الرئيس جوزيف عون منتخب لبنان لكرة السلة بفوزه على كوريا الجنوبية، معتبرا أن الانتصار يعزز فرص التأهل إلى كأس العالم. وأكد عون الذي حضر المباراة في ملعب نهد نوفل زؤم كيل أن المنتخب يمثل الوجه المشرق للبنان، معربا عن أمله في أن يزداد إشراقا مع زوال الغيوم عن البلاد.
0: عاش لبنان بدءا من 4:23 خسوفا جزئيا للقمر، بدا واضحا بالعين المجردة عند 5:33 فجرا، ووصل إلى أقصى درجة يمكن رؤيتها من لبنان عند 6:07.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. في عز الصيف، منخفض جوي متوقع في الأيام المقبلة. المنخفض يبدأ تأثيره عصر اليوم ويستمر تأثيره السبت والأحد، مع تساقط أمطار رعدية محلية تكون غزيرة أحيانا في بعض المناطق.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: خير، شو في؟
3: احكي لي يا ساكت، عمين عم تكذب؟
4: انطق، ليه بدعت لسانك؟
3: ليك هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شنطة مدرسية $7.50، دفتر 96 صفحة 35 سنت.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولة تعبولة تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت ايه.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

في ختام اليومية تذكير بالعناوين: إسرائيل تضغط جنوبا وعلي الطاهر في صلب المواجهة، توسيع للعمليات العسكرية أم تسوية يعمل عليها، عون متمسكون بالتفاوض رغم كل العراقيل الإسرائيلية، وعيسى تسليم سلاح حزب الله مفتاح وقف الاعتداءات. مجلس الأمن يبحث اليوم صيغة جديدة للجنوب، تعديل 1701 وبديل محتمل لليونيفل. زيارة الوفد الاقتصادي الإماراتي، مذاكرة تفاهم تفتح باب الاستثمارات والشراكات في الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية. حراك قطري لإعادة إنعاش التفاوض الأمريكي الإيراني، وطهران تربط التفاهم بإنهاء حروب لبنان وغزة. ترامب: الإيرانيون يتوسلون لقاء وإبرام اتفاق، وقيادة سانتكوم: الحصار على إيران كامل. خسوف للقمر وأول غيث الشتاء بدءا من بعد ظهر اليوم. وتتابعون أيضا في اليومية، أو كنتم قد تابعتم في اليومية صفحة الأحوال الجوية. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. على الرغم من تراجع مستويات العنف في جنوب لبنان، لا تزال تسجل تقارير عن دمار واسع طال البنى التحتية المدنية في عدد من المناطق، وفي بعض المجتمعات دمرت أحياء بأكملها، ما يحول دون عودة الناس إلى منازلهم وسبل عيشهم ومجتمعاتهم. وتسلط الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل الضوء على ما يرصده جنود حفظ السلام وما يرفعون تقارير بشأنه ميدانياً في جنوب لبنان.
1: Peacekeepers continue to record extensive destruction of civilian infrastructure in South Lebanon, from Kafr Kila to Hiyam to Nakura.
2: يواصل حافظة السلام توثيق دمار واسع نطاق طال البنى التحتية المدنية في جنوب لبنان، من كفر كلا إلى الخيام وصولا إلى الناقورة. فقد تضررت ودمرت منازل ومؤسسات تجارية ومدارس ومستشفيات، فضلا عن بنى تحتية حيوية يعتمد عليها المدنيون في حياتهم اليومية من طرق وشبكات كهرباء ومياه. من الصعب إعطاء حجم الدمار الذي لحق ببعض المجتمعات المحلية حقه من الوصف، فقد سويت أحياء بأكملها بالأرض. وأعرب حافظة السلام عن قلق بهم إزاء ما يحدث، ولا سيما في الحالات التي يبدو فيها الدمار ممنهجا وليس انتقائيا. لكن لا يمكن قياس حجم الأضرار بمجرد نظر إلى المباني والبنية التحتية، فهذا الوضع يترك أثرا هائلا على المدنيين، ليس فقط بسبب النزوح الحالي وفقدان الممتلكات، وإنما أيضا بسبب الخسائر طويلة الأمد في سبل العيش وشبكات العلاقات المجتمعية والشعور بالأمان، وما يترتب على ذلك في نهاية المطاف من تأثير على قدرة الناس على العودة وإعادة بناء حياتهم. فأي سلام مستدام يعتمد على وجود مجتمعات قوية ومستقرة، مجتمعات يستطيع فيها الناس يتطلع بأمل إلى المستقبل. وكلما تضاءل هذا الأمل ازدادت حالة عدم الاستقرار التي تحيط بالمستقبل بالنسبة إلى الأسر التي تعيش وتعمل على جانبي الخط الأزرق.
0: كما أثر الدمار على قدرة الناس على التعافي والعودة إلى حياتهم الطبيعية. وفي هذا الوقت يواصل جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل دعم الأشخاص المتضررين من النزاع، بمن فيهم من عادوا إلى قراهم ومن لا يزالون نازحين. الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل مجدداً.
1: As peacekeepers, we're not humanitarian workers, but we know that humanitarian work is essential to support people.
2: نحن قوات حفظ سلام ولسنا جهات عاملة في المجال الإنساني، لكننا ندرك أن العمل الإنساني أساسي لدعم الناس والمجتمعات المحلية وتعزيز الأمل بالمستقبل. وقد صادف 19 من آب اليوم العالمي للعمل الإنساني، وهو يوم نكرم فيه تضحيات الذين فقدوا أرواحهم وهم يساعدون الآخرين، ونتذكر الكلفة البشرية للنزاعات كتلك التي نشهدها هنا. يتمثل الدور الأساسي لليونيفيل في جنوب لبنان في دعم تنفيذ القرار 1701 والمساعدة على استعادة الأمن والاستقرار. وفي هذا الإطار ندعم الشركاء في المجال الإنساني بمن فيهم الجهات الأخرى التابعة للأمم المتحدة في جهودهم الرامية إلى مساعدة الناس، ونقوم بذلك من خلال المساعدة في تنسيق تحركاتهم الآمنة في مختلف أنحاء الجنوب، وفي بعض الحالات توفير مواكب أمنية لضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الأكثر احتياجا إليها. كما يدعم حفاظة والسلام الناس مباشرة حيثما أمكن من خلال المشاريع الصغيرة كالمساعدة في إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه، توفير اللوازم المدرسية للطلاب، أو توزيع المواد الغذائية ومواد النظافة على المحتاجين. نحن موجودون على الأرض نرصد التطورات ونرفع التقارير بشأنها، ونتواصل مع الأطراف ونسهل وصول المساعدات الإنسانية وندعم المجتمعات المحلية حيثما أمكن، ونؤمن إيمانا راسخا بأن القرار 1701 لا يزال يشكل الإطار لتحقيق الاستقرار، لكن لا يمكن بناء استقرار طويل الأمد فوق الركام. فهذا الاستقرار يعتمد على أن تتوفر للمدنيين مجتمعات قوية وحيوية يعودون إليها.
0: كثف جنود حفظ السلام في اليونيفيل دعمهم ضمن إمكاناتهم وقدراتهم للأشخاص المتضررين من النزاع الأخير. وخلال شهر آب قدمت اليونيفيل المساعدة لأشخاص في جنوب لبنان مع التركيز على النساء والأطفال ودعم من لا يزالون نازحين ومن عادوا إلى قراهم، وذلك في إطار جهود التعافي من آثار النزاع. وفي عدد من المناطق بينها صور ومجدل سلم وسع جنود حفظ السلام مواد غذائية ومياه وألعابا للأطفال، فيما قدموا في عكار شمال لبنان المساعدات نفسها لأشخاص نازحين من جنوب لبنان. وشملت المساعدة اتحاد بلديات صور والمستشفى اللبناني الإيطالي وجمعيات تدعم العائلات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الجهات. نفذ جنود حفظ السلام الماليزيون في اليونيفيل دورية راجلة إلى جانب الجيش اللبناني في السوق المحلي في صور، وأتاحت الدورية لجنود حفظ السلام التفاعل مباشرة مع الناس الذين يرتادون السوق وأصحاب المحال والتعرف بشكل أفضل إلى احتياجاتهم وهواجسهم. ومع استمرار أهالي صور في التعافي من آثار النزاع الأخير، ساهمت الدورية أيضا في تعزيز بيئة آمنة وملائمة للنشاط الاقتصادي المحلي. قدم جنود حفظ السلام الإسبان والهنود مؤخراً مساعدات طبية لأهالي بلدة الميري في جنوب لبنان. نفذت المبادرة بالتنسيق مع السلطات المحلية، وأتاحت للأهالي إمكانية الوصول إلى خدمات صحية أساسية، وبالتالي ساهمت في تلبية حاجة ذات أولوية في البلدة. وشمل اليوم الطبي استشارات طبية أساسية ورعاية للأسنان، ما أتاح للأهالي الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية في بلدتهم في وقت لا تزال فيه الخدمات الأساسية بما فيها الرعاية الصحية تتعافى من آثار النزاع الأخير.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
4: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
5: بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
6: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
7: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
8: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
9: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
10: فقرة من تراثنا عرق امتلت حدي أصيل.
11: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو $8.90، طوق الكيلو $5.70.
12: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: غير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت تعبورت
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت تعبورت
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أحداث في حديث السبت التاسعة صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
4: أسعدتم صباح نشرة أخبار الثامنة والربع من صوتي كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تمور في أستراليا، مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد، سلام اللحام وهادي الهاشم.

صباح الخير. عناوين النشرة: الجنوب على صفيح نتنياهو الانتخابي، إسرائيل تصاعد وعلي طاهر في الواجهة بين توسيع العمليات وتسوية قيد البحث، عون يتمسك بالتفاوض رغم التصعيد الإسرائيلي، وعيسى المطلوب من حزب الله تسليم سلاحه للدولة، مجلس الأمن أمام استحقاق الجنوب، صيغة جديدة لليونيفيل وتعديلات محتملة على القرار 1701، الوفد الاقتصادي الإماراتي في بيروت، تفاهمات تمهد لاستثمارات وشراكات في قطاعات حيوية، الدوحة تتحرك بين واشنطن وطهران مسعى لإحياء التفاوض، وإيران تربط التفاهم بوقف حروب المنطقة، ترامب يصعد لهجته ضد طهران، الإيرانيون يتوسلون اتفاقا، وواشنطن تؤكد استمرار الحصار، خسوف للقمر وأول غيث الشتاء بدءا من بعد ظهر اليوم.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: تبرد
3: الهرمو سكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تبرد
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تبرد
3: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هيدي عيني عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا جيم 3 سويتش من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل ياخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
5: أهلا بكم وإلى تفاصيل النشرة من صوت كل لبنان. يتقدم التصعيد في الجنوب على المسار السياسي، فيما تتكثف الاتصالات اللبنانية والأمريكية تمهيدا لجولة جديدة من المفاوضات في أيلول، وسط إصرار بيروت على التفاوض وتحذيرات من أن الاعتداءات الإسرائيلية تهدد مسار الإطار. ميدانيا تبقى علي الطاهر وعرب صليم وإقليم التفاح في واجهة المشهد، مع سعي إسرائيلي لفرض معادلة أمنية جديدة في مقابل مساع لتثبيت تسوية في علي طاهر تتيح دخول الجيش اللبناني. وعلى خط موازن، يبحث مجلس الأمن اليوم صيغة جديدة للانتشار الدولي في الجنوب، وسط طرح لتمديد مهمة اليونيفيل وإعادة تعريف دورها وربما تعديل القرار 1701. وفي الخلفية تتقاطع التطورات اللبنانية مع المسار الإقليمي، من الشروط الإيرانية لأي تفاهم مع واشنطن إلى محاولة قطر إعادة فتح باب التفاوض الأمريكي الإيراني. أما داخليا فتتواصل الاستحقاقات السياسية والاقتصادية، فيما يبقى الرهان على الدولة ومؤسساتها في مواجهة مرحلة دقيقة تتداخل فيها الحسابات اللبنانية والإقليمية والدولية. والبداية من محلياتنا،
6: يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة اليوم لمناقشة مصير الجنوب وترتيباته الأمنية الجديدة وآلية الإشراف والمراقبة في خلال السنوات المقبلة. ويتوقع أن يطرح الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس بدعم أوروبي خصوصا من فرنسا وإسبانيا تصورا لإعادة تنظيم مهمة اليونيفيل. المقترح الأساس يقضي بتمديد المهمة بصيغة جديدة بقوة نحو 5500 عسكري، تضم مراقبين غير مسلحين ووحدات أممية مسلحة مدعومة بتقنيات متطورة. كما يبحث تعديل القرار 1701 بما يتلائم مع المهام الجديدة، فيما يبقى الاقتراح الإيطالي خارج جدول الجلسة حاليا بانتظار استكمال المشاورات. وقد أبدت دول عدة بينها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا استعدادا لاستمرار مشاركة وحداتها في الجنوب ضمن صيغة بديلة. وبحسب مسؤول لبناني رفيع، فإن ما نريده ونلح عليه هو انتداب وحدات من جيوش دول تحت علم الأمم المتحدة، محذرة من أن وجودها من دون غطاء أممي قد يعتبر احتلالا، واحتلالات يهدد بضياع الجنوب، ويصبح القرار 1701 أثرا مفقودا لا قيمة له.
5: في المقابل تصر إسرائيل على تغيير المعادلة الأمنية في الجنوب، وترفض أي وجود دولي أو أممي على حدودها لا يلبي شروطها الأمنية، معتبرة أن اليونيفيل والقرار 1701 قد فشلا في لجم حزب الله. وتطالب تل أبيب عمليا بإعادة رسم قواعد الاشتباك وآليات المراقبة وحدود الدور الدولي وتحديد مسؤوليات الجيش اللبناني في أي صيغة أمنية جديدة. في الغضون، جدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون التأكيد أن لا خيار أمام لبنان سوى التفاوض، متمسكا بصيغة الإطار حتى النهاية. الرئيس عون شدد على وجود صراع داخلي بين الدولة وفئة ترفض سيادة الدولة وتعتاش على غيابها.
7: ما تتأثروا بالإعلام وبعض التافهين على السوشيال ميديا، هو بس لأنه أنتوا عم تشتغلوا، لأنه أنتوا زعجينهم، لأنه عم بتحققوا إنجازات، مشان هيك عم يتهجموا عليكم. الشجرة المثمرة هي اللي تنرشق بالحجار، كل ما تهجموا عليكم كل ما زدتوا قوة. لازم تفتخروا وما تتأثروا. للأسف هذا الزمن اللي نحن فيه، نحن في صراع غير الصراع مع إسرائيل وجنوب، في صراع داخلي بين الناس ما بدها مؤسسات الدولة، نقيض الدولة عايش على ظهر غياب الدولة، وبين أنتو ونحن اللي بدنا الدولة وبدنا مؤسسات الدولة. منقول لهم شو ما عملتوا نحن مكفين، مش كرمالكم، كرمال المواطن يلي إله حق علينا، واللي قاعد بسدة المسؤولية ومنه قادر يتحمل مسؤولية القرارات اللي بياخدها هو ما خرش يكون بهالمركز.
5: وفي إطار المساعي لحشد أكبر دعم دولي وأوروبي للبنان وللجيش، يزور رئيس الجمهورية أثينا الاثنين المقبل.
6: السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، وفي خلال زيارته دار طائفة الموحدين الدروز ولقاء الشيخ العقل سامي أبي المنى، أكد أن المطلوب من حزب الله هو تسليم سلاحه للدولة وما بدنا شيء زيادة منه. هنا سأله أحد المراسلين في حال ما سلم سلاحه رح نكون أمام جولة تانية من الحرب، فقال للمراسل أنت جاوب على السؤال. عندها أجاب المراسل إيه أكيد في حرب، ليجيبه السفير إيه أنت جاوبت. وعن موقف النائب السابق وليد جملاط من اتفاق الإطار، قال السفير الأمريكي جملاط يوم بده ويوم ما بده، سنتواصل معه قريبا.
8: يعني ما بعرف أنت من جيب الأخبار إنه ما في حكي بين الرئيس وحزب الله.
9: رئيس الجمهورية.
8: إيه بعرف إيه. يعني أنا بعتقد إنه الحكي على طول موجود، كان ديركت ولا إنديركت. هلا قصة علي طاهر، بتكون تعرفوا إنه المسألة مش صايرة بس بقصة لبنان، في عندكم قصة كمان إيران والولايات المتحدة. هيدي المشاكل اللي عم تصير هيدي بتأثر كتير على المحادثات هون، حتى ما فينا نمشيها إلا ما نعرف شو رح يصير بالمنطقة هونيك. لهلا لا بده يحكي مع الدولة اللبنانية ولا بده يحكي معنا ولا بده يحكي مع إسرائيل، لأنه هو بس عم يأخذ أوامر من إيران.
5: وردا على ما قاله السفير الأمريكي عن النائب السابق وليد جملاط حول يوم بده ويوم ما بده، كتب جملاط عبر حسابه على منصة أكس: يبدو أن السفير الأمريكي وسط انشغالاته الثقافية والسياسية المتعددة لم يتمكن من قراءة ملاحظاتي على الوثيقة المسماة الإطار الثلاثي التي أرفضها، والتي ينبغي استبدالها باتفاقية الهدنة التي نص عليها اتفاق طائف والقرار 1701.
6: وسط هذه الأجواء، إسرائيل أبلغت واشنطن وفق مصدر أمني نقل عنه موقع ولا أن المناطق التجريبية في جنوب لبنان فشلت ولم تحقق أهدافها، محملة الجيش اللبناني مسؤولية ذلك، معتبرة أنه لم ينفذ المطلوب منه في تدمير البنى التحتية لحزب الله.
5: وفي السياق، أفادت نداء الوطن بأن تسوية يعمل عليها تقضي بانسحاب مقاتلي حزب الله والحرس الثوري الإيراني من أنفاق علي الطاهر ودخول وحدات الجيش اللبناني إليها. ووفق الصحيفة، تجري تسوية بين الأمريكيين والإسرائيليين من جهة والإيرانيين وحزب الله من جهة أخرى، وسط مهلة لا تتعدى 48 ساعة قبل احتمال التصعيد الإسرائيلي.
6: وبانتظار تحديد موعد لمفاوضات روما، سجل تقدم على خط الأسرى، إذ أفيد بأن لائحة الأسرى اللبنانية المسلمة إلى إسرائيل تضم 36 اسما، بينهم 33 موقوفا على خلفية المواجهات الأخيرة من عناصر حزب الله وسرايا المقاومة، وتشمل أيضا 3 أسرى قدامى محتجزين منذ الأعوام 78-81 و2005، إضافة إلى السوري عبد الله أحمد العبيد المعتقل في دبل وهو غير منتم إلى أي فصيل مسلح.
5: إيران، وعلى لسان أمين سر مجلس الأمن القومي محسن رضائي، عادت لتقول إن إنهاء الحرب في لبنان وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة شرط أساس لأي تفاهم مع الولايات المتحدة، مؤكدة جديتها في ذلك. رضائي شدد على أن إسرائيل ستنسحب من المناطق التي تسيطر عليها في لبنان، وعد أن حزب الله منع تقدمها نحو ضاحية وبيروت، مؤكدا أن العلاقة بين إيران وحزب الله استراتيجية وشاملة، مع تشديد على أن الحزب يتخذ قراراته العسكرية بنفسه ولا تتدخل إيران في تفاصيلها.
6: وأمس وجه رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة إلى مؤتمر الوحدة الإسلامية المنعقد في طهران، أكد فيها أن أخطر ما يواجه العالم الإسلامي ليس أن تتعدد اجتهاداته، بل أن يتحول الاختلاف إلى قطيعة والمذهب إلى عصبية والسياسة إلى فتنة والدين إلى أداة في الصراع.
5: النائب إبراهيم الموسوي شن هجوما على السلطة متهما إياها بإدارة ظهرها للجنوب وأهله وخوض معارك مع أبناء بلدها، داعيا إياها إلى إعادة حساباتها ووقف ما وصفه بالنكايات والمكايدات والاستفزازات، وقال عار على السلطة معاملة الشيعة كجالية.
6: صعد الجيش الإسرائيلي عدوانه على الجنوب أمس متذرعا بأن حزب الله قد أطلق مسيرتين محملتين بالمتفجرات باتجاه قوته الموجودة في منطقة مرتفعات علي الطاهر، وقال أن إحدى المسيرتين أسقطت بالنيران فيما فقد الاتصال بالثانية، مؤكدا عدم وقوع إصابات. وفجرا نفذ سلسلة تفجيرات في المنصور وزوتر الشرقية. كل التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
9: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني واستمرت حتى ساعات الصباح الأولى، حيث نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي بين الساعة 1 فجرا والخامسة والنصف صباحا 9 تفجيرات ضخمة في بلدة المنصوري، كما نفذت تفجيرا آخر في بلدة زوتر الشرقية، في وقت استهدفت المدفعية الإسرائيلية فجرا وادي سلوكي ووادي الحجير وأطراف ميفدون ودوحة كفر رمان، كما مشطت مروحية إسرائيلية من نوع أباتشي بالأسلحة الرشاشة أطراف دير سريان والقنطرة. هذا وقد شهد الجنوب اللبناني خلال ساعات الليل ويوم أمس سلسلة اعتداءات، حيث وسع العدو من عدوانه الجوي فشن طيرانه الحربي والمسير أكثر من 30 غارة استهدفت المنصوري وميفدون وعلي الطاهر والنبطي الفوق والدبشة وعرب صاليم وواد سلوكي والقنطرة. وأسفر العدوان الجوي على عرب صاليم عن استشهاد الشابة سجى شرارة التي احتفلت قبل أيام بزفافها لتتحنى أمس بدمها، كما أصيب عدد آخر في العدوان بجروح. كذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية أمس بلدات المنصوري ودوحة كفر رمان وميفدون وميس الجبل وعلي الطاهر والدبشة وواد الحجير وأطراف بلدات حاريس وشقرة وبرعشيت وحداثة ورشاف. ترافق ذلك مع حملة تمشيط واسعة طالت إلى هذه الكرة والبلدات عيت الجبل ودير سريان وزوتر الشرقية وطلوسة والخيام. أما في مسلسل التفجيرات وإحراق المنازل وجرفها، فقد طالت أمس عشرات المنازل في بلدات ميس الجبل والمنصوري وبيوت السياد ومجد الزون. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
5: كل الكلام يدور حول علي طاهر، ما هي أهمية هذه التلة بالنسبة لحزب الله ولإسرائيل؟ معا نسأل الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد وهبي أطيشة. جنرال صباح الخير.
10: صباح النور للسجاتين وللمستمعين.
5: ما الذي تسعى إليه إسرائيل بالضبط من خلال الضغط العسكري على علي الطاهر؟ هل إزالة وجود حزب الله منها أم فرض واقع أمني جديد يمتد إلى مناطق أوسع في جنوب لبنان؟
10: طبعا كما حسب وسائل الإعلام يبدو أن أنفاق علي الطاهر هي بالنسبة لحزب الله بمثابة وزارة الدفاع تحت الأرض وبمثابة بنك مركزي تحت أرض في هذه الأنفاق، لأن هذا الجبل يشكل حماية عسكرية للعناصر ولكل ما يمتلك يمكن من كنوز حزب الله وقيادات حزب الله وإدارة العمليات في باطن هذا الجبل أي بالأنفاق. طبعا تل التلال بحد ذاتها كهدف عسكري ساقط منذ وصل الجيش الإسرائيلي إلى قلعة الشقيق سيطر على علي الطاهر من سطحه يعني، إنما الأنفاق التي فتحت من جهة كفر تبنيت والنبطية الفوقة وكفر رمان، هذه الأنفاق هي اللي تعتبر الهدف الأساسي للجيش الإسرائيلي. والجيش الإسرائيلي والسياسة الإسرائيلية قد تبدو أنها تضخم هذا الجبل أو أهمية هذا الجبل لاستثماره في المستقبل بالانتخابات النيابية الداخلية لدى الرأي العام الإسرائيلي. هلأ التصعيد شهدناه باليومين يعني من الجهتين، سواء كان حزب الله لأول مرة من 3 أشهر يستهدف بمسيرات عناصر من الجيش الإسرائيلي، كما أنه شفنا التصعيد الإسرائيلي نوعي هذه المرة، خاصة عندما عبر عبرت الأهداف إذا بدك نهر الزهراني ضربوا بلدة اسمها عرب صاليم، عرب صاليم هاي بإقليم التفاح وشمالي نهر الزهراني، لذلك التصعيد اليوم
5: جنرال طالما أشرتم إلى استهداف عرب صاليم وإقليم التفاح، هل هذه الغارات والاستهداف هو محاولة فرض قواعد اشتباك جديدة أم مؤشر عملي على بدء توسيع رقعة العمليات الإسرائيلية في الجنوب؟
10: لا، قواعد اشتباك هذه كانت إذا بدك لغة قديمة طبقوها حزب الله ويعني استسغوها واكل، إنما لا اليوم ما بقى في حرب. اليوم هدف الإسرائيلي هو السيطرة على كل الجبال التي تشرف على مستوطناته أو قرب بلداته، يعني بالجليل الأعلى أو بالجليل أو بحيرة الحولة. لذلك يعتبر هدف إقليم التفاح وسجود وجبل الريحان هيدي بالسلسلة الغربية إذا وصل له هيئته هدف يوصل له، هيك يشرف على البقاع الغربي من الشرق وعلى كل جنوب لبنان اعتبارا من نهر الأولي حتى صور يشرف عليها حتى البحر من الغرب بواسطة هذه سلسلة الجبال اللي تمتد من جبل الريحان وسجود وعلي الطاهر وقلعة الشقيق. لذلك هو بفتكر مصر انه ياخد كل هالتلال قبل ما يوصل لحل جذري مع لبنان بإلغاء سلاح حزب الله.
5: العميد الركن المتقاعد وهبي قطيشة، شكرا جزيلا لك.
6: في مقابل الصورة القاتمة في الجنوب، بارقة أمل حملها وفد رجال الأعمال الإماراتيين إلى بيروت برئاسة وزير التجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي استقبل الوفد شدد على عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين لبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة، شاكرا وقوفها الدائم إلى جانبه، معتبرا أن الزيارة تحمل رسالة أمل وثقة باستقرار لبنان ومستقبله وتفتح آفاقا جديدة للتعاون والاستثمار.
5: الوزير الزيودي أكد من جهته وجود رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين في بيروت هو رسالة إيجابية وخير دليل على حب الإمارات للبنان وتقديرها لكل ما قام به اللبنانيون في تطوير مسيرة التنمية الإماراتية، وهذا جزء من رد الجميل الإماراتي. وقال الوزير الزيودي: نحن نتطلع للعمل معكم ومستعدون للعمل وفق أي توجهات تتقدمون بها، كاشفا عن توقيع 5 مذكرة تعاون مع لبنان.
11: والوفد التجاري هنا يعني يستكشف، يعني نشوف شو الفرص الموجودة في لبنان وكيف ممكن نشتغل المرحلة القادمة. قاعدين نشوف النمو الكبير في فخامة الرئيس، كان هناك نقاشات كثيرة مع العديد من الشركات، مع الشركاء الموجودين الجهات المختلفة في لبنان، نقاشات ممتازة، هناك فرص كثيرة ممكن العمل عليها.
5: عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع وزير المالية ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد شؤونا مالية وقانون إعادة هيكلة المصارف الذي أقره مجلس النواب في الفترة الأخيرة.
6: وأمس حولت وزارة المالية رواتب جميع العاملين في القطاع العام وفي الأجهزة العسكرية كافة وكذلك معاشات المتقاعدين من مدنيين وعسكريين إلى مصرف لبنان، وأشارت إلى أنه يمكن سحبها اعتبارا من اليوم. إلى ذلك وقع وزير المالية مشروع تأمين اعتمادات بقيمة 425 مليار ليرة لبنانية لتغطية المنح المدرسية للعسكريين المتقاعدين بنسبة 100% مما تقدمه تعاون ونية موظفي الدولة.
5: هل نستبشر خيرا من زيارة الوفد الاقتصادي الإماراتي أم أن النتائج مربوطة بالإصلاح وحصرية السلاح؟ نسأل النائب والخبير الاقتصادي الدكتور رازي الحاج. دكتور حاج، صباح الخير.
12: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
5: هل يمكن أن تفتح الزيارة الباب أمام استثمارات إماراتية جديدة؟ وما القطاعات اللبنانية الأكثر قدرة على جذب رؤوس الأموال الإماراتية والخليجية في المرحلة المقبلة؟
12: يعني في الحقيقة أنه الهدف الزيارة هو استكشافي أكثر من ما هو يعني فعلا أن هالاستثمارات ستأتي في القريب العاجل، خاصة أنه هذه الدول أو أي مستثمر بحاجة إلى استقرار أمني سياسي وأيضا إلى إصلاحات اقتصادية مالية قضائية. لنكون كثير واضحين، لا يمكن أنه نستمر بهالوضعية الأمنية السياسية الحالية ونكون من تاني مال عم نقول نريد وطن مستقر ونريد استثمارات ونريد اقتصاد منتعش. ما بيزبطوا مع بعضهم للأسف. وبالتالي كل اللي مطلوب اليوم أنه الدولة اللبنانية اللي بدأت مسار سياسي دولة أن تستمر به، أن تستعجل إتمامه بطريقة واضحة وصريحة دون هيك يعني تباطؤ، كي لا نخسر الفرص الاقتصادية التي يعني الدول العربية والدول الأوروبية والمجتمع الدولي يريد أن يدعم لبنان فعلا. إنما هذا الدعم لا يزال في مراحله الأولى، لا يزال فينا نقوله استكشاف للتقدم الذي يحصل في لبنان، للمجالات الاقتصادية التي ممكن أن يكون هناك فيها استثمارات. إنما بالتالي وبالتأكيد هذه الاستثمارات لن تكون قريبة، يعني مثل ما دايما يعني هيك بنبني أوقات أمال في غير مكان الصحيح.
5: دكتور حاج، هل يمكن للانفتاح الاقتصادي الإماراتي أن يشكل رافعة لعودة لبنان إلى محيطه العربي واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني؟
12: يعني فعليا خلينا نقول أن الدول العربية وعلى رأس الإمارات العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بدهم، يعني عندهم كل الرغبة وعندهم كل النية وعندهم كل الاستعداد لمساعدة لبنان. وأكيد يعني لبنان الرسمي اليوم لا يشبه إذا بدك لبنان الرسمي من كم سنة. وبالتالي في إجراءات حصلت، خليني أقول على سبيل المثال للحصر، يعني وضع المطار، وضع المرفأ، مرفأ بيروت اليوم بحلة جديدة، بإدارة جديدة، بواقع آخر مختلف، عم يقدر يفتح آفاق. دائما القطاع الخاص كمان حاضر، والقطاع الخاص دفع ثمن يعني عالي بسبب وكبير بسبب كل اللي حصل من اضطرابات ومن حروب وزج لبنان بهذه الحروب. فعليا خلينا نرجع نقول أكيد وجود هذا الوفد مهم، مؤشر أن لبنان لا يزال على يعني خارطة الدول التي ممكن أنه تكون مكان لاستثمارات أو لتجارة معينة أو تبادل تجاري معين. وهيدي بادرة أمل، ولا مرة الدول العربية تخلت عن لبنان، إنما دائما أوقات كان يكون للأسف لبنان يعني أو بعض من يستخدم لبنان مقر وممر لزعزعة هذه العلاقة.
5: النائب الدكتور رازي الحاج، شكرا جزيلا لك.
6: أعلن الجيش الأمريكي أنه أعاد 75 سفينة حاولت خرق الحصار البحري على إيران التي لم تقم بتصدير أي برميل نفط منذ بدء الحصار البحري عليها. وأضاف: لقد نجحنا في إزالة الألغام التي زرعتها إيران في مضيق هرمز. وقال وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت: لقد نقلنا 130 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز في خلال الأسبوعين الماضيين، وإيران لم تنقل شيئا.
5: وفي السياق عينه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإيرانيين يتوسلون للتوصل إلى اتفاق ويريدون الاجتماع معنا، لكنني لا أريد ذلك، واصفا إيران بدولة فاشلة. وكتب ترامب على تروث سوشيال: مضيق هرمز إقليم أمريكي. في غضون ذلك، كشفت وول ستريت جورنال عن أن مدير السي آي إي الذي زار موسكو بطلب من ترامب قد حث روسيا على عدم إقامة علاقات أمنية أو اقتصادية مع إيران. كما أكد للاستخبارات الروسية أن واشنطن ملتزمة بالدفاع عن دول الناتو بعد التهديد الروسي باستهداف بريطانيا وقواعدها العسكرية.
6: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. في في عز الصيف منخفض جوي متوقع في الأيام المقبلة. المنخفض يبدأ تأثيره عصر اليوم ويستمر تأثيره السبت والأحد مع تساقط أمطار رعدية محلية تكون غزيرة أحيانا في بعض المناطق.

0: ختاما تذكير بالعناوين: الجنوب على صفيح نتنياهو الانتخابي، إسرائيل تصاعد وعلي الطاهر في الواجهة بين توسيع العمليات وتسوية قيد البحث، عون يتمسك بالتفاوض رغم التصعيد الإسرائيلي، وعيسى المطلوب من حزب الله تسليم سلاحه للدولة، مجلس الأمن أمام استحقاق الجنوب اليوم، صيغة جديدة لليونيفل وتعديلات محتملة على القرار 1701، الوفد الاقتصادي الإماراتي في بيروت تفاهمات تمهد لاستثمارات وشراكات في قطاعات حيوية، الدوحة تتحرك بين واشنطن وطهران مسعى لإحياء التفاوض، وإيران تربط التفاهم بوقف حروب المنطقة، ترامب يصعد لهجته ضد إيران، الإيرانيون يتوسلون اتفاقا، وواشنطن تؤكد استمرار الحصار، أول غيث الشتاء بدءا من بعد ظهر اليوم.
1: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة. شامبو بالموليف 380 ملي بدولار و80 سنت، دير جنرال 3 لتر بدولارين و90 سنت.
1: في ناس عندهم رؤية، تخطيط، مثابرة، ثبات، وعهدهم بيتجدد كل يوم من 81 سنة إلى ما لا نهاية. المديرية العامة للأمن العام.
2: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، كونكتينج دياسبورا.
0: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

شو رأيك بهالجاط الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، باك تو سكول شنط قرطاسية بأحسن الأسعار.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان. صباح الخير، موجز أخبار 9:15 من صوتي كل لبنان. لا موعد محدداً بعد لاستئناف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، إلا أن الجولة الجديدة مرتقبة في أيلول على أن تحدد الإدارة الأمريكية موعدها. يتجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يوم الاثنين المقبل إلى اليونان في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيره اليوناني. الزيارة تأتي في إطار المساعي الرامية إلى دعم موقف لبنان والعمل على وقف إطلاق النار، إضافة إلى بحث ترتيبات المرحلة المقبلة، لا سيما ما يتعلق بالوضع في الجنوب وانتهاء مهام قوات اليونيفيل والانسحاب الإسرائيلي. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة اليوم لمناقشة مصير الجنوب وترتيباته الأمنية الجديدة وآلية الإشراف والمراقبة في خلال السنوات المقبلة. ومن المتوقع يطرح الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس بدعم أوروبي خصوصا من فرنسا وإسبانيا تصورا لإعادة تنظيم مهمة اليونيفيل، بالإضافة إلى تعديل القرار 1701 بما يتلائم مع المهام الجديدة. جنوبا، سجل تقدم لآليات إسرائيلية من حولة باتجاه وادي السلوقي بالتزامن مع قصف مدفعي وتمشيط يستهدف المنطقة. هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا ضخما في بلدة المنصور، كما أقدمت القوة الإسرائيلية على التوغل فجرا من حديثة إلى بلدة عيت الجبل حيث فجرت عددا من المنازل. رأى العميد الركن المتقاعد وهبي قطيشة أن الضغط العسكري الإسرائيلي على جبل علي طاهر يندرج في إطار سعي إسرائيل إلى السيطرة على المرتفعات والتلال التي تشرف على المستوطنات والبلدات في الجليل، وصولا إلى فرض واقع أمني جديد في جنوب لبنان. وأشار قطيشة في حديث لصوت كل لبنان إلى أن أنفاق علي طاهر تشكل بحسب المعطيات المتداولة مركزا أساسيا لقيادة حزب الله وإدارة عمليته، معتبرا أن هذه الأنفاق هي الهدف الأساسي للجيش الإسرائيلي. واعتبر قطيش أن الهدف الإسرائيلي لا يقتصر على فرض قواعد اشتباك جديدة، بل يتمثل في السيطرة على أكبر قدر ممكن من المرتفعات قبل الوصول إلى مرحلة البحث في مستقبل سلاح حزب الله. اعتبر النائب رازي الحاج أن الزيارة الإماراتية إلى لبنان تهدف إلى استكشاف فرص الاستثمار أكثر من كونها مؤشراً على استثمارات ستأتي في المدى القريب، مشدداً على أن المستثمر يحتاج إلى استقرار أمني وسياسي وإصلاحات اقتصادية ومالية وقضائية. وأكد الحاج في حديث لصوت كل لبنان أن استمرار الوضع الأمني والسياسي الحالي لا ينسجم مع هدف بناء وطن مستقر واقتصاد منتعش. داعش، داعيا الدولة إلى مواصلة وتسريع مسارها السياسي والإصلاحي دون تباطؤ حتى لا يخسر لبنان الفرص التي تبدي الدول العربية والأوروبية والمجتمع الدولي استعدادا لدعمه فيها. ولفت الحاج إلى أن السعودية والإمارات وسائر الدول العربية لديها رغبة واستعداد لمساعدة لبنان، معتبرا أن بعض الإجراءات التي اتخذت أو التي اتخذت ومنها ما يتعلق بالمطار والمرفأ تفتح آفاقا جديدة إلى جانب دور القطاع الخاص الذي دفع ثمنا كبيرا نتيجة الاضطرابات والحروب، ورأى أن الحضور العربي يشكل مؤشرا إلى أن لبنان لا يزال على خارطة الدول القابلة للاستثمار والتجارة، معتبرا أن الدول العربية لم تتخلى يوما عن لبنان، إنما شهدت العلاقات توترات نتيجة استخدام لبنان أحيانا مقرا أو ممرا لزعزعتها. في حال الطرق يشهد المسلك الغربي لأوتوستراد جوني زحمة سير خانقة بسبب انقلاب شاحنة تحت جسر معهد الرسل جوني، وتعمل رافعة ونش على رفع الشاحنة من المسلك، وتتولى عناصر من مفرزة سير جوني في قوى الأمن الداخلي تنظيم حركة المرور.
3: لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أفادت صحيفة الجارديان بأن البحرية الأمريكية تواجه ضغوطا متزايدة لتمويل حرب لا تملك نهاية واضحة وسط نقص في الأموال والأسلحة والسفن، فيما وصف ضابط متعاقد معها الوضع بأنه قاتم بسبب العجز. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت النيبال إلى 469 قتيلا، فيما تتواصل عملية البحث عن أكثر من 1300 مفقود. أعلنت السلطات الأوكرانية أن روسيا قصفت في خلال الليل مرافق تخزين لشركة نوفا بوشتا للخدمات اللوجستية قرب كييف. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: رصيدك خلص، نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم تي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
1: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك ووصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلن. تسجل اليوم على منصة laboraonline.com، حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، Connecting Diaspora.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جبني إدعام بلان سولي لقية بدولار و90 سنت، مرتدلة بقر زيتون تنمية لقية ب70 سنت.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: خير، شو في؟
2: احكي لي، ساكت؟ عمين عم تكذب؟
3: انطوق ليه بدعت لسانك؟
2: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: تبرد الهرم مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
6: تع بورد تع بورد تع،
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تع بورد تع بورد تع،
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شنطة مدرسية ب $7.50، دفتر 96 صفحة ب 35 سنت.
4: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
5: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 28/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,538,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,556,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,433,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,168,000 ليرة.
4: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: بهالحلقة من حنين تحت قناطر القلب، صارت إليها وبعد لرفيق روحانا، من دفاتر نائب رئيس مجلس النواب الراحل ميشيل معلولي وما أشبه البارحة باليوم. الممثلة جناح فخوري وخلاصة عقود من العمل الفني. من أسطوانات زمان باسكال تغني الياسر رحباني راح. حنين الجمعة 10:30 صباحا مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: في ناس عندهم رؤية، تخطيط، مثابرة، ثبات، وعهدهم بيتجدد كل يوم من 81 سنة إلى ما لا نهاية. المديرية العامة للأمن العام.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: ثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و90 سنت، طوق الكيلو ب 5 دولار و70 سنت.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: مولد تاع مولد تاع
1: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
2: تاع مولد تاع مولد تاع
1: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
2: تاع مولد تاع مولد تاع
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم تبري تبري

0: اكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
5: هذا موجز للأخبار من صوتي كل لبنان. ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 67 ألف ليرة، وسعر صفيحة المازوت 34 ألفا، فيما تراجع سعر الغاز 7000 ليرة. أطلع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب وزير الدفاع ميشيل منسة على مسار القروض السكنية لمصرف الإسكان ومشاريعه المستقبلية، بما يضمن ديمومة القروض السكنية للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة. تم في خلال اللقاء تأكيد استمرار مصرف الإسكان في القيام بكل ما يخدم لبنان واللبنانيين على رغم الصعوبات التي تمر بها، لا سيما الوضع الاقتصادي والمالي الذي يستدعي إيجاد الحلول اللازمة لملف إعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية. أعادت النائبة غادة أيوب نشر الإخبار القضائي الذي تقدمت به باسم التكتل حول جوازات السفر اللبنانية في 12 من آذار الماضي. كتبت عبر إكس: للتذكير، منذ 12 من آذار إخبار قضائي حول معلومات خطيرة تتعلق بإصدار جوازات سفر لبنانية بأسماء مستعارة. حتى اليوم لا جواب، لا نتيجة، ننتظر الجواب، لن نتراجع حتى تتضح المسؤوليات. كتب النائب سيمو أبي رمية عبر إكس: مبروك للبنان ولرجال الأرز هذا الفوز الكبير والمستحق على كوريا الجنوبية. حضور الرئيس جوزيف عون في المدرجات شكل دعما وطنيا لافتا للمنتخب، عكس التفاف الدولة والشعب حول أبطال لبنان. كل التوفيق لمنتخبنا في استكمال مشواره نحو التأهل إلى كأس العالم 2027. قلوبنا معكم وبكم يكبر الأمل، ختم أبي رمية.
4: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
7: تع بورد تع بورد تع.
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تع بورد تع بورد تع.
6: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
7: تبري تبري تبري تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: اعتبر وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها الصحيح ليس مستحيلاً، وقال إن ذلك يعتمد على فهم أمريكا أن الضغط لا يجدي. وفي الخبر الأخير أفادت وسائل إعلام سورية بأن القوات الإسرائيلية استهدفت المنطقة بين بيت جن والتلال الحمر في ريف دمشق الغربي ليلا. ختام موجز الأخبار من صوتي كلي لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: كنا متأمل
2: أنا لبنان طلقة فجأة.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
5: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تع بورد تع بورد تع.
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تع بورد تع بورد تع.
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
4: صوت كل لبنان.

0: حنين مع شادي معلوف.
1: ثمت أمور لا يعيد الزمن، ولكنه بيترك لنا منا ما يكفي لنتذكر. أغنية استمعنا إلها يوما ما، برنامج كنا ننطره، أو حدث شغل الناس وصار جزء من ذاكرتهم وذاكرة بلدهم. بحنين منستعيد هالمحطات بنافذة على الماضي والذاكرة والوجدان، والهدف العودة للحظات تستحق ألا تنسى. فأهلا وسهلا فيكن مستمعي صوت كل لبنان لحلقة جديدة من حنين.

0: حنين.
1: خلينا نبدأ حلقتنا بحنين إلى الكلمة الحلوة والقصيدة المكتوبة بحبر القلب. رفيق روحانا شاعر لبناني تميز بالقصيدة المحكية، ورث الكلمة عن والده شاعر الزجل المعروف أنيس روحانا، واختط لنفسه مسار خاص بكتابة الشعر والقصيدة المغنات. ببلدته عشقوت أسس ملكوت الشعر، سالون أدبي شعري احتضن أمسيات الشعر والأدب، وكانوا كبار الأسماء يلتقوا فيه للاحتفاء بالقصيدة والكلمة. بالتسجيل التالي المقتطف من أرشيف إذاعتنا وتحديداً من إحدى حلقات برنامج تحت قناطر القلب، رح نسمع قصيدة بعنوان صارت إليها وبعد بصوت الشاعر رفيق روحانا. هالحلقة بيعود تاريخها ل 28 أيار سنة 1999.
2: صارت إلها وبعد حلك إن كنك نهر تتعب أو دني تخلص وتوقف، ولو كنك زمان معقول بعد تكوكبه جديد وهني ويضل شعرك ابن تاج وصولجان. مية قصيدي قال سكنت فيهن وصارت إلها، وشو بعد عندك جديد؟ هيك سألتني عيون من بعيد، ومثل أخوة قمت أركض وعيون شوفوا الكتبت اليوم. قلت لها اطلعي من كل شي كتبتو ومعي يلا تعي، وزدتك بكون جديد مش هاكل أنا معود عزدتو تحت إجريك بوعي. كون يمكن يزعج عقول الكبار، ايه رح يزهدهن بهالهو إلهن، كيف خالقوا من قلبك الطيب ونار شعري ورح يضوي عيون يزهلن. واقف تحت قبة سما نجوم حروف مش ضو بارد متل نجمات التراب، وشمس وقمر عم يشعلوا ونهر يطوف متل شعرك ضو دافي بلا غياب. ماشي عأرض ورودها غنجة شفاف وجبالها من عناد صبحين وصحو، وسهولها جوانح دهب طاروا خفاف بعز الشتي غيوما عم تشتي صحو. ومش مكتفي بكل اللي أنا خلقته، أنا عم بحلم بطلعة لبرات الزنون عشي ما بعرف وين هو وشو يكون، بعرف معي انت وانا بقلب الهنا. وهني يضلوا يسألوا عيونن التوه وتفتش علينا، ونحنا نعذبها بكون شغل حروف لبسها وجوه عصورته مثله هكل اللي كون.

0: حنين بزحلي عام 1931 ولد ميشيل معلولي. من جامعة دمشق نال إجازة بالحقوق، ومن الجامعة الأمريكية ببيروت حاز شهادة بالعلوم السياسية. مارس الأستاذ ميشيل معلولي المحاماة لسنوات، وبستينات القرن الماضي انخرط بالحياة السياسية اللبنانية. سنة 1972 فاز ميشيل معلولي بالانتخابات النيابية ودخل البرلمان وصار نائب لرئيس مجلس النواب بأكثر من دورة نيابية حتى العام 1992. بخمسة آب 2026 غيب الموت النائب السابق لرئيس مجلس النواب المحامي ميشيل معلولي عن عمر ناهز 95 سنة، بعد ما كان شاهد وأحياناً مشارك بالحياة السياسية اللبنانية بحقبات أساسية ومفصلية معاصرة. بأرشيف إذاعتنا ترك الراحل ميشيل معلولي سبع حلقات من برنامج من دفاترهم، روى فيهم بعض المحطات والذكريات من حياته السياسية. من حلقة أذيعت بأول أيار 2006 نستعيد مقتطفات من حديث النائب السابق لرئيس مجلس النواب ميشيل معلولي يروي ظروف ترشحه إلى الانتخابات النيابية عام 1972 وبعض الأحداث السياسية والعسكرية اللي رافقت تلك المرحلة، لا سيما مرحلة محاولة ضبط السلاح الفلسطيني في المخيمات على الأراضي اللبنانية وبعض خفايا تلك الأحداث. وبعد ما تسمعوا هالمقتطفات من الطبيعي يكون تعليقكم ما أشبه البارحة باليوم.
1: أنا سنة 72 ترشحت لانتخابات نيابية، وكان خصمي منافس المحامي ليس الفرزلي، وكان هو مؤيد ومدعوم من البعث العراقي. أثناء المعركة الانتخابية توزع مال كتير وسلاح كتير، وأنا كنت اعتقدت أنه هالمال والسلاح عم يتوزع كمعركة انتخابية. مأكد أهالي البقاع الغربي ورشايا انتفضوا لهالشي هذا وانتخبوني نايب. بعد إعلان النتائج بقي توزيع السلاح، رحت عرضت أنا الموضوع على الكتلة النيابية يلي أنا بنتسلبها، هي الكتلة الشعبية برئاسة الوزير جوزيف سكيف. بيقولوا لي روح لعند العماد اسكندر غانم يلي هو ابن منطقتنا من صغبين ويلي معروف بلبنانيته بنزاهته بصرامته كعسكري، وعرض له الوضع، وأنا كان معي أسماء يلي توزع لهم سلاح ونوع الأسلحة. رحت لعند العماد اسكندر غانم، قال لي هذا بده قرار سياسي لأنه هاي قضية كتير كبيرة. أنا الحقيقة ما اقتنعت بهالكلام لأنه سلاح لا شرعي عم يتوزع، والجيش هو مفروض بالقانون انه كل قطعة سلاح غير شرعية يروح يقبض على يلي حاصل على هالقطعة ويلي في حوزتي هذه القطعة. لما اخذت هالجواب رجعت انا للنواب، قالوا لي يومتها روح شوف الرئيس فرنجي. ثابت انه انا جاي من حد المدينة الرياضية بشوف مدفع على بيك اب مدني عم يتجول جنب المدينة الرياضية، بيكون هذا كمان سبب آخر لأطلع لعند الرئيس الفرنجي بعد الظهر بدون موعد، وفوت لعنده قل له أنا يا فخامة الرئيس هو الموضوع كذا وكذا وكذا، والسلاح كان عم يتوزع هلأ صار علني. حقيقة اهتم كتير الرئيس الفرنجي، اتصل بقائد الجيش يومتها وما بعرف شو التدابير اللي أخذها، ولكن سنة 73 قام الجيش بهجوم على المخيمات، ومنذكر أنه قامت حتى الطائرات بقصف جوانب المخيمات حتى ما توقع ضحايا وما توقع قتلى وإلى آخره. وهون بتل الزعتر كمان الجيش اللبناني صار في تقريبا هجوم عام على جميع المخيمات في الأراضي اللبنانية حتى ترجع السيادة إلى الدولة والسلاح الشرعي فقط لا غير بأيدي المؤسسات الشرعيين، كأنها هي جيش أو قوى أمن أو أمن عام إلى آخره. هلأ قبل هالأحداث هاي كان في أيلول الأسود، وأيلول الأسود نذكر يلي هالمعارك الطاحنة اللي صارت بالأردن بين الجيش الأردني وبين المنظمات الفلسطينية، وانتصر يومتها الملك حسين على المنظمات وتسلل إلى لبنان، إجا على لبنان سلاح وإجا مقاتلين فلسطينيين وإجا قيادات فلسطينية. بهالأثناء أنا كنت عم بشوف الرئيس فرنجي أسبوع مع زملائي، كل نهار أربعة بعتقد بعد الظهر نطلع لعند الرئيس فرنجي. لما صارت أحداث 73 المواجهة بين جيش لبنان وبين المنظمات الفلسطينية، صار يجي وفود للرئيس فرنجي من تقريبا أغلبية الدول العربية لوقف هالحملات ضد الفلسطينيين. كان الرئيس فرنجي يقلنا جوابه لهالمبعثين الموفدين من قبل هالدول العربية: أنا مستعد عامل الفلسطيني بلبنان مثل ما أنتوا عم تعملوا، وحبة مسك وزيادة. وكان صارم بموقفه الرئيس فرنجي: أنا مني مستعد اسمح لسلاح خارج سلاح الشرعي. نحن الحقيقة بموقف الرئيس الفرنجي اعتبرنا أنه هذا بداية رجوع الدولة وسيادة الدولة وسلاح الشرعية إلى ما وقع. هلأ بعد 73 وفجأة توقف هالهجوم على هالمنظمات الفلسطينية. وكنت أنا عند الرئيس فرنجي مع طبعا زملاء، وقال ما يلي: فجأة بدي احترم التوقيع اللبناني. قلنا له: شو يا فخامة الرئيس التوقيع اللبناني؟ قال: التوقيع على اتفاق القاهرة. قلنا له: فخامة الرئيس مبارح عم تقول أنا بعامل الفلسطيني مثل ما أنتوا بتعملوه يا دول عربية وحبة مسك، اليوم صرنا بنشرف التوقيع اللبناني، يعني اتفاق القاهرة معناتها فيها فتح لاند، فيها تشرعنة السلاح الفلسطيني على الأراضي اللبنانية. قال: أنا ما بقدر أعمل هيك. هلأ بأثناء هالفترة هاي سوريا قطعت الحدود مع لبنان، وكان الوزير الخارجي بعتقد فؤاد نفاع، أنا كنت يومتها مستشار عند شركة الخطوط الجوية عبر المتوسط، شركة شحن تي ام اي اسمها. رحت فورا لعند صاحبها منير بوحيدر وطلبت منه أنه الطيارات مرات بتروح على أوروبا فاضية، بتجي محملة بتروح فاضية أو على الدول العربية، ليش ما بناخد خضرة وفويك محلها الأمكن الشغري بأسعار الشحن البري أو الشحن البحري؟ قبل. طلعت لعند الرئيس فرنجي قلت له: ما بعتقد أنا قطع طرقات بين لبنان وسوريا رح تأثر كتير، لأنه عملنا جسر جوي بيننا وبين أوروبا، نبعت كل الخضار والفويكي على أوروبا. وهيك صار. هلأ بعد هالأحداث هاي اجي اتفاقية مالكارت اللي هي نظمت السلاح الفلسطيني وإلى آخره إلى آخره، وأصبحت المنظمات الفلسطينية التي تملك سلاح على الأراضي اللبنانية شرعية. نحن بمجلس نواب كنا دايماً عم نجتمع، وكان الله يرحمه الرئيس رشيد كرامي رئيس الحكومة، نحن أواخر 74 بداية 75 ونحن شايفين أنه رح يصير في مواجهة ورح يصير في حرب أهلية وسلاحة بتكاتر بين إيدين الناس الفريقين، الفريق المسيحي الخايف والفريق المسلم يلي هو مؤيد المنظمات الفلسطينية. طلبنا يومتها بعدة جلسات، وهي محاضر جلسات موجودة، إن كنا جلسات لجان أو جلسات عامة، إنه جيش يستلم الأمن على الأراضي اللبنانية. كان الجواب يجينا من الحكومة إنه بينقسم الجيش. كان جوابنا إنه إذا ما تدخل الجيش راح ينقسم. وهيك صار، لأنه عرفنا كيف الألوية صارت ألوية طائفية، عرفنا كيف اللواء السادس صار شيعي، اللواء الحادي عشر درزي، اللواء الثامن ماروني، اللواء الثاني سني إلى آخره. هالجيش يلي بحياته وحتى بكل الأحداث عنده مدرسة الجيش، هي مدرسة وطنية، ولا ممكن كان الجيش ينقسم على بعض. وما زال أحداث ما في عسكري أوص رصاصة على عسكري تاني، ما في واحد تطلع بتقول لأنه هاو ولاد مدرسة وطنية لبنانية، ليش ما نزلتون يردوا الناس عن بعضها؟ الناس عم بيقتلوا بعضهم، لبنانيين على لبنانيين وفلسطينيين مع لبنانيين. سنة 75 كنت معزوم على غدا بحمدون، بيقولوا لي ما تجي على الغدا لأنه في مجزرة على كوع الكحالي، كان في بوسطة طالعين فلسطينية على البقاع بيعملوا لهم كمين على كوع الكحالة وبقتلوهم كلهم. يومتها منظمة التحرير الفلسطينية أو فتح بتجي بتاخد هالقتلة وبتدفنون ولا أي شيء. لا، لأنه قرار الحرب بعد ما كان صار. بعد كم شهر على الحادثة بعتوا بوستة يلي مش طريقة على عين الرماني ب 13 نيسان سنة 75، وقتل من فيها البوستة وكانت شرارة للحرب 75 يلي استمرت لاتفاق الطائف سنة 89.

0: حنين.
1: ب 17 أيار 2010 كانت الممثلة القديرة جناح فخوري ضيفة برنامج يا ضيفنا مع الزميلة مريم العلية. مواضيع فنية عديدة من بين خلاصة رأيها بالمشهد التمثيلي بلبنان بعد عقود من العمل. فجناح فخوري مولود ببيت فني، أعطى الموسيقى والمسرح والغناء ومسرح الدمى الكثير. والدها هو المؤلف الموسيقي والكاتب جوزيف فخوري اللي لمع بأعداد برامج وأغنيات الأطفال للإذاعة والتلفزيون والمسرح، وشقيقة هو الدكتور كفاح فخوري المؤلف الموسيقي والأستاذ الجامعي والأمين العام للمجمع العربي للموسيقى، كما كان لسنوات أيضا مدير المعهد الموسيقي في الأردن. من خلال والدها انطلقت جناح فخوري ببرامج الأطفال ومسرح الدمى قبل أن تنتقل إلى المسلسلات الدرامية ممثلة وتحقق حضور في الفن المشهدي التلفزيوني والمسرحي. من أرشيف الإذاعة هالمقتطفات من حديث الممثلة جناح فخوري لبرنامج يا ضيفنا مع مريم العلية بتاريخ 17 أيار 2010.
2: مسيرة طويلة بعالم تمثيل أكثر من 35-40 سنة، شو بتلخصي الجو الفني من بعد هالمسيرة الطويلة؟ هل يمكن اختصاره أنه مجال متعب، لذيذ، غدار؟ ما بعرف.
3: نقلتيهم ثلاثة بالصحو.
2: أوف.
3: ايه متعب أكيد، متعب، لذيذ أكيد لأنك أنت بتحبي هال،
2: بس تشوفي النتيجة كمان
3: أكيد. غدار غدار.
2: ليش غدار؟
3: لأنه ثلاث أرباع الوقت أنت عم بتضحي وما في شيء حدا عم بيعطيكي، مش إنه ماديا، ما بحكي ماديا، بحكي كل شيء. غدار لأنه في ناس ما بيعطوين حقهم. يعني أنا بعتبره غدار بالنسبة لعائلتي، لأنه أنا ربيت بعائلة فنية، بي كان إنسان عمل كتير للفن وتوفى ما حدا سأل عنه، مشان هيك بعتبره غدار، مشان هيك قمعت أولادي يعملوا فن، مشان هيك أنا بحب مهنتي لدرجة بس بنصح الكل ما يفوتوا فيها. إيه ثلاثة اللي قلتيهم هني.
2: بس مدام 40 سنة معليش، يعني كيف فيك تتركي من أول 5 سنين؟
3: لا ما بقدر أترك، من أول سنة ما بقدر.
2: في ناس ما فيها بدها تعمل،
3: تعمل بدها إيه، أنا مني ضد الحابب يعمل يعمل، بس بده يتلقى إنه في بالفن تعب،
2: غدر،
3: وفي غدر وفي حلو جميل.
2: هل
3: لذيذ.
2: هو كمهنة بيغدر أو كناس بالمهنة غدارة؟
3: لا كناس بالمهنة، كناس بالمهنة بمجتمعك وخصوصا بلبنان.
2: بس هو كمان ممكن يغدر كفن
3: لا لا، إذا كنت لا لا ما بيغدر، أنت بكل عمر الأدوار. أنت بكل عمر قادر تأدي دور معين، بكل عمر
2: دور معين
3: معين. إيه وقت كنت صغيرة بتأدي شيء، وكبرتي وهلأ بعمري أنا بأدي الأم، بأدي الحما، بأدي التيتا، بأدي لا، يعني كل عمر له حقه. بس بيغدر وقت نحن ببلد غدار بكل شيء، يعني بالنتيجة تنقول بصراحة إنه بلبنان ما في اهتمام بشيء اسمه فن. بيتغنوا إنه نحن بلد الثقافي، بيتغنوا إنه نحن بلد الحضارة، بيتغنوا إنه بلد الفنون، بس ما بيهتموا بالفن. ما ننسى انه الفن بتحسي كانه جماعات،
2: اها،
3: يعني
2: هيدي يعني جروبات جروبات قايمة على بعضها،
3: اي قايمة على بعضها،
2: اها، عم تحارب بعضها،
3: مش محاربة بس انه انا عندي هاو
2: هاو بشتغل معهم، هاو ما بعبرهم،
3: يعني تقلك انا بحكي عن حالي. انا مسيرتي الفنية بلشت مع كتير ناس، وصلت لمرحلة اشتغلت مع استاذ مروان نجار، سميت على مروان نجار،
2: محسوبة عليه،
3: بطل حدا يبعت وراي أي عمل بيعمله أستاذ مروان، يعني جناح فيه، هو مش حبا فيي بس هو كان شايفني أنه أنا بقدر أدي هالأدوار، عم يعطيني
2: إلى أن وقع الخلاف بينكما.
3: أي إجا شكري فخوري اللي هو ابن عمي كمان صار يشوفني بأدوار، بيسألوه هنا لا إذا حدا مديجي يما هاي ما بتشتغل إلا مع شكري، يا عمي مين اللي مخبركم أني ما بشتغل إلا مع شكري؟ سيقب شكري شايف فيي هالدور، وهذا في أعمال كتير شكري عملها ما جايبني، مش معناتها محسوب عليه. مش هيك هيدا نوع من الكومبينات اللي بيعملوها.
2: يا لطيف.
3: عرفتي كيف؟ إنه هيدا

0: دي لهيدا وهيدا لهيدا وهيدا الغلط، لمثل لكل العالم، لمثل لكل الناس، لمثل لكل البلدين، بس هون بلبنان بيحطوك بكادر معين وبس.
1: بتندمي على دخولك هيدا المجال؟ بتندمي انه يا ريت عندي مصلحة لحالي، انا اسست شي بوتيك مثلا او شي على جنب؟
0: لا
1: وما
0: لا.
1: هالقد تقهرت و...
0: لا لا بحبها كتير، مصلحة بحبها. ليكي بفترة اللي كنت فيها أنا كان العصر الذهبي لكل شيء اسمه فنون. يعني أنا اشتغلت مسرح وتلفزيون وإذاعة ومهرجانات، يعني كان وقتي مليان، يعني كنت مبسوطة واشتغل بشغف. نحن بالسبعينات عم بقلك قبل معلقة الحرب كنا
1: والعانة.
0: كنا عدد قليل، منا بهالكم الكبير اللي هلأ صار. كنا نشتغل، كنا ننبسط، كنا نحب شغلنا. بقى بعده هيدا الحلم اللي قطع بعده بيرودني انه معقول نرجع يوما ما نصير مثل ما كنا. وانا بحبها لذيذة، انا بحس بلاقي حالي بهالدومين، ما بقدر اشتغل غير شغلة، مع اني انا بشتغل كل شيء. انا فتت بمعارض اشتغل كروشيه واعرض كروشيه، هلأ بنتي عندها محل شوكولاتري بساعدها، كل شيء بشتغل. بس هيدا بالزيت، هيدا الفن ما بقدر اتخلى عنه، لانه انا ربيت، كان عمري 7 سنين بلشت بهالدومين وخلص، ابدا مش ندماني، ابدا ابدا ابدا. كتر خير الله انا من الناس اللي ربنا طعمني رجال كتير منيح، عندي حياتي العائليه والبيتيه، يعني بعتبر الفن هو تنفيس لإلي.
1: شو يعني رجال كتير منيح؟
0: منيح بكل النواحي، بي مثالي، زوج مثالي، مأمن لي كل شيء. يعني أنا عم بشتغل الفن لأني أنا حابة هالمصلحة.
1: ولا مرة جيب سيرة إنه ما تمثلي؟
0: بلا، قبل ما نتجوز منعني، كان شرطه الأساسي إنه أنا ما مثل.
1: بس كفيت إيه؟
0: بدبلوماسيتي رجعت كفيت. إيه أكيد
1: قنعته إنه أنا اقتنع إنه أنت يمكن بالرغم مش رح تنشغلي عن البيت، مش رح تهملي البيت.
0: يعني حس إنه أنا ظلمني وقت قال لي بتوقفي شغل، لأنه أنا وقت وقفت الشغل واقتنعت معه بي بكي، قال لي ليش والفن
1: حرام،
0: عمل ساقط يعني. أنا ما بلومه، كان عم يشتغل هو جوزي ضمن الدومين، ما إنه بعيد كتير عن الدومين، هو إضاءة بكازينو لبنان، كانوا يشتغلوا مع الشو، مع يعني كان عنده يمكن فكرة شوي بعيدة عن الفن. عن الفن، بس لقى انه طب ما انا قادرة، قادرة طعمي وربي وخلف واطبخ ودبر بيتي واشتغل شغلتي.
2: تندم وحياة عيوني بتندم، بدك تقهرني طيب، غبلك شي غيب وجرب لما بترجع يا حبيب.

0: حنين.
1: باسكال تغني لياسر رحباني راح، عنوان الأسطواني اللي رح نحكي عنه بالقسم الأخير من حنين وبفقرة من أسطوانات زمان. على غلاف الأسطواني صورة للفنان باسكال صقر وعنوان العمل، وعلى الغلاف الخلفي العنوان وعناوين الأغنيات اللي بتتضمنها، وهي كالتالي: على الوجه الأول يا سارق مكاتيبي، من قلب الدمار قلت بيجي، على الوجه الثاني راح، اشتقنا لك يا بيروت، بعدك يا حبيبي، وأغنية أنا عبابي. إضافة للمعلومات التالية باللغة الإنجليزية: تأليف، توزيع وقيادة الياسر رحباني، هندسة صوت الياسر رحباني، سجلت في استوديوات الياسر رحباني، إنتاج مشترك الياسر رحباني وشرب الكرم. من أسطوانة باسكال تغني الياسر رحباني راح، اخترت لكم لختام هالحلقة من حنين أغنية راح، كلمات وألحان الياسر رحباني وغناء باسكال صقر.

هالأغنية منكون وصلنا لختام هالحلقة من حنين. تحياتي وتمنياتي تكون نالت أعجابكن. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. شادي معلوف.

0: الممثل جو تراد بين تركيا ولبنان شو بيقول عن آخر أدواره وكيف بيشوف الواقع التمثيلي بين الإنتاجات المحلية والعربية؟ ترقبوا بسبوت أون هالأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888. عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
1: انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف اونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. اهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل له طعمه.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شامبو بالموليف 380 ملي بدولار و80 سنت، دير جنرال 3 لتر بدولارين و90 سنت.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي اصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تع تعبولد تعبولد
1: تع الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معاك.

التليفون ركز معي شوي هون تعبولي تعبولي لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: عالمينان وما إلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
4: هذا موجز للأخبار من صوتي كل لبنان. في قصر بعبدة عرض رئيس الجمهورية جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية. كما أطلع العماد هيكل الرئيس عون على نتائج زيارته إيطاليا والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين الإيطاليين. اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قابلان أنه لولا المقاومة لكان لبنان مجرد مستعمرة صهيونية، مؤكدا أن لا سيادة للبنان ولا مصالح كيانية له من دون الجيش والمقاومة والوحدة الوطنية الإسلامية المسيحية. أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن الدولة هي الضامن الوحيد لعودة الاستقرار والأمان إلى لبنان. علينا أن نقف إلى جانب مؤسسات الدولة والالتفاف حولها، الأمر الذي يحتم علينا البقاء متضامنين ومتحابين ومتعاونين بعيدا من الشخصانية والأنانية. وقال دريان إن كل من يراهن على الخلاف بين دار الفتوى ورئاسة الحكومة فرهانه خاسر، لأن دار الفتوى ورئاسة الحكومة ثوابتهما واحدة. أصدر حاكم مصر في لبنان كريم سعيد تعميما يتضمن شروط الترخيص لممارسة مهنة الصيرفة، فقسم مؤسسات الصرافة إلى فئات بحسب طبيعة الخدمات التي تقدمها، لا سيما الصرافة والتحويل ونقل الأموال، ورفع الحد الأدنى لرأس المال بشكل كبير ليصل إلى 25 مليار ليرة للفئة A و 100 مليار ليرة للفئة A واحد و10 مليارات للفئة B. وأشدد شروط الملكية والإدارة والمساهمين مع التأكيد من مصادر الأموال أو التأكد منها والمستفيد الحقيقي، وألزم التعميم المؤسسات بتوافر معايير الجدارة والأهلية والنزاهة وعدم الارتباط بعمليات غير مشروعة أو لوائح العقوبات. كما حصر نشاط الصرافين بالأعمال المرخصة ومنعهم من ممارسة أعمال مصرفية أو منح قروض وتسهيلات أو تلقي ودائع، وفرض أنظمة أكثر صرامة للامتثال ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عبر إلزام الصرافين بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة واعتماد إجراءات للتعرف إلى العملاء ومراقبة العمليات. فرض سعيد شفافية أكبر في إعلان أسعار شراء وبيع العملات وإعلام الزبائن بالشروط والعمولات. كما شدد الرقابة على الفروع والتدقيق الخارجي وحفظ سجلات العملاء والعمليات لمدة لا تقل عن 10 سنوات. كما فرض رسوما سنوية على المؤسسات بحسب الفئة التي تنتمي إليها، ومنح الصرافين والمؤسسات المرخصة حاليا مهلة لتسوية أوضاعهم والتقيد بالشروط الجديدة، وربط استمرار الترخيص باستكمال متطلبات رأس المال والمستندات والامتثال ضمن المهل المحددة. وأخيرا رفع التعميم سقف العقوبات على المخالفين بما فيها الغرامات وسحب أو شطب الترخيص، إضافة إلى الملاحقة الجزائية عند الاقتضاء. أشار وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف إلى أن الولايات المتحدة لم ترد حتى الآن على استفسارات روسيا بشأن المساعدات الجديدة لأوكرانيا. وزير الخارجية الأوكرانية رحب بمبادرة 4 دول أوروبية لإعادة النقاش حول استخدام الأصول الروسية المجمدة لمصلحة أوكرانيا، وقال إن من العدل استخدام الأصول الروسية لتغطية التكاليف اللازمة للدفاع عن أوكرانيا وبقية أوروبا. أفادت سلطات مقاطعة بيلغورود الروسية بمقتل مدنيين وإصابة 9 آخرين في هجوم بعشرات المسيرات الأوكرانية. في المقابل تحدثت وزارة الدفاع الروسية عن استهداف 6 مرافق تخزين معدات عسكرية في ميناء أوديسا ومستودعا لمكونات الصواريخ في كييف. حذرت الشرطة النيبالية من خطر حدوث فيضان بعد انهيار بحيرة في التبت من الجانب الآخر من الحدود مع الصين.
3: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
5: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تع بوري تع بوري تع
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تع بوري تع بوري تع
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الميلان وما قلنا إلا إكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: توفي ملك النرويج هارولد الخامس عن عمر ناهز 89 عاما. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
0: Back to the roots, I on the future. شعار حفل ميركزور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركزور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد تبريد تبريد تع.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان، للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أودي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن، والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: أصيل.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: في ناس عندهم رؤية، تخطيط، مثابرة، ثبات، وعهدهم بيتجدد كل يوم من 81 سنة إلى ما لا نهاية. المديرية العامة للأمن العام.
0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، باك تو سكول شنط قرطاسية بأحسن الأسعار.

اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل، فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بورد تع بورد تع،
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بورد تع بورد تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبريد تبريد تبريد تع تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: آفاق التعاون اللبناني الإماراتي في ضوء زيارة وفد رجال الأعمال الإماراتيين إلى لبنان. الوضع الاقتصادي وجديد قروض الإسكان مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب. ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
4: أسعدتم أوقاتاً. عرض للأخبار من صوت كل لبنان. تحلق مسيرة إسرائيلية على مستوى منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت، هذا وانهار جزء من مبنى متضرر من جراء العدوان الإسرائيلي الأخير داخل باحة الشورى في منطقة حارة تحريك من دون وقوع إصابات. في قصر بعبدة عرض رئيس الجمهورية جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية. كما أطلع العماد هيكل الرئيس عون على نتائج زيارته إلى إيطاليا والمحادثات التي أجرها مع المسؤولين الإيطاليين. أكد وزير الإعلام بول مرقس أن قانون الإعلام الجديد حظي بإشادات دولية، معتبرا أن ذلك يؤكد أهمية ما يتضمنه من تنظيم للإطار التشريعي الإعلامي. وفي لقاء حواري بعنوان قانون الإعلام الجديد، أوضح مرقس أنه اعترض على إدراج العقوبة السجنية في المادة 104 انطلاقا من رفضه سجن الصحفيين بسبب عملهم الصحفي، إلا أن الإرادة التشريعية اتجهت في هذا المسار. أعلن نقيب أصحاب الأفران والمخابز ناصر سرور أن ارتفاع كلفة المحروقات والمواد الأولية والطاقة والنقل سيؤدي إلى تغيير مرتقب في سعر ربطة الخبز خلال الأسبوع المقبل وفق كلفة الإنتاج التي تحتسبها منصة وزارة الاقتصاد. وأكد أن مخزون القمح والطحين يكفي حاليا لنحو 3 أشهر، مشيرا إلى استمرار العمل لرفع المخزون وتأمين مصادر وممرات استيراد جديدة. كشفت وزارة الأشغال أنها ستباشر عبر إحدى الشركات المتعهدة تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل وتعبيد طريق نزلة المرامل تقاطع مدارس المهدي باتجاه مطار رفيق الحرير الدولي، وذلك اعتبارا من صباح يوم غد السبت.
3: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نواصل عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أفاد إعلام سوري بمقتل شخصين بانفجار قنبلة قرب القصر العدلي في الحسكة. وقد فرضت قوى الأمن الداخلي طوقا حول القصر العدلي وبدأت التحقيقات في ملابسات الانفجار. هذا وأفاد تلفزيون سوريا بأن قوة الاحتلال الإسرائيلي توغلت في ريف القنيطرة. اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم قليمديا شمال القدس ونفذت حملة اعتقالات. أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات أن هيئة تنظيم الاتصالات منحت ستارلينك رخصة لتقديم خدمات الإنترنت الفضائي. ختام عرض الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب في دي ال نيوز.
2: انت لبناني صاحب مصلحة او مهنة حرة بلبنان او باي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com، حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، Connecting Diaspora.
3: أنا لبنان تلقى فضل.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: كبرت تعبولت.
6: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبولت.
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبولت.
6: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: آخ خير شو في؟
3: احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
4: انطوق ليه بلعت لسانك؟
3: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

راديو رما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو رما على صوت كل لبنان.

الممثل جو تراد بين تركيا ولبنان شو بيقول عن آخر أدواره وكيف بيشوف الواقع التمثيلي بين الإنتاجات المحلية والعربية؟ ترقبوا بسبوت أون هالأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا،
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: رصيدك خلص، نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم دي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جبنة إدعام بلان سولي لوقية بدولار و90 سنت مرتدلة بقر زيتون تنمية لوقية ب70 سنت.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تعبولت تعبولت
3: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولت تعبولت تعبولت
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تعبولت تعبولت تعبولت
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تعبولت.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: آفاق التعاون اللبناني الإماراتي في ضوء زيارة وفد رجال الأعمال الإماراتيين إلى لبنان. الوضع الاقتصادي وجديد قروض الإسكان مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب. ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
4: هذا موجز للأخبار. سيطالب لبنان في خلال جلسة مجلس الأمن المغلق اليوم بالتجديد ليونيفل، وإلا تشكيل قوة أممية بمظلة دولية، والتذكير بالألف وسبعمائة وواحد الذي يتضمن إنهاء الوجود المسلح بحسب معلومات صحافية. جنوبا تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على بلدة المنصوري. أعلنت قيادة الجيش أن منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام ستقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة ظهر البيدر زحلي عند حتى الثانية من بعد الظهر. أكد وزير المال ياسين جابر أن دعم القطاع الخاص وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يشكلان ركيزة أساسية لاستعادة النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل، مشددا على أهمية دور مؤسسة التمويل الدولية في مواكبة لبنان في هذه المرحلة. شدد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على أن المنتج الغذائي اللبناني هو منتج كياني، معتبرا أن دعم الزراعة والصناعات الغذائية وتطوير الجودة والتصدير يشكل ركيزة للاقتصاد اللبناني. باسيل أكد في خلال معارض القرية في البترون أن البترون يجب أن تبقى مساحة تجمع كل اللبنانيين، قائلا هذا هو لبنان الذي نريده، المختلط والمتنوع والغني بتنوعه، مؤكدا أن اللبنانيين لا يستطيعون أن يعيشوا إلا سوية. أكد المجلس التنفيذي لنقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان أن رغيف الخبز خط أحمر وحق مقدس للمواطنين، مشددا على أن العامل هو الطرف الأساس في إنتاج المخابز والأفران. وطلب المجلس بتطبيق قانون العمل وتسجيل جميع العمال في الضمان الاجتماعي وتأمين شروط الصحة والسلامة المهنية.
3: لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
5: تبرد تبرد تبرد تعال
6: تعبوي
5: بورد كعبورد كع.
0: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
5: تع بورد تع بورد تع.
0: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تع بورد تع بورد تع.
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: وصفت وزارة الخارجية الإيرانية الإجراءات الاقتصادية الأمريكية الجديدة ضد إيران بأنها ترقى إلى مستوى إرهاب الدولة وغير القانونية. دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بن غفير وسموتريتش إلى اجتماع يوم الأحد لدفعهما للمشاركة في الانتخابات في قائمة موحدة خشية تشرذم كتلة اليمين. كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن زهاء 93 ألف شخص تأثروا بفيضانات نيبال وهم في حاجة لماسة للعون، كما أعلنت وكالات أممية بأنها قامت بإجلاء فرقها من المنطقة التي شهدت انهيارات طينية في نيبال بعد إنذار بإمكانية تجدد الفيضانات. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شربي الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
1: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: خير، شو في؟
4: احكي لي، ساكت عمين عم تكذب؟
5: انطق، ليه بدعت لسانك؟
4: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
6: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
7: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
8: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
9: تع بوري تع بوري تع،
8: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
9: تع بوري تع بوري تع،
8: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
9: تبري تبري تبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: اسأل أكثر.
4: تحية طيبة وأهلا بكم في اسأل أكثر. أكدت الخارجية الروسية أن روسيا ستستهدف المواقع البريطانية العسكرية في أوكرانيا وخارجها بحال ضرب نظام كييف للأراضي الروسية بأسلحتها، ودعت لندن إلى التخلي عن نهجها العدائي الذي سيخلق مخاطر وينقل الصراع في أوكرانيا إلى مستوى جديد كليا. يأتي هذا فيما كشف مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين أن اجتماعه مع مدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف خلال زيارته غير المعلنة إلى موسكو ركز على مناقشة العديد من القضايا ضمن اختصاص أجهزة الاستخبارات الروسية الأمريكية. فكيف تفهم لندن هذه الرسائل الروسية؟ وما فرص الصدام العسكري على إثر الدعم العسكري البريطاني لأوكرانيا؟ هل تواصل لندن تزويد كييف بأسلحة لضرب روسيا بعد توعد موسكو باستهداف المواقع البريطانية العسكرية داخل أوكرانيا وخارجها؟ أجيب على خيارين نعم أم لا على موقعنا على شبكة الإنترنت. معنا من سان بطرسبورغ روسيا الخبير بالشؤون الروسية دكتور سمير أيوب، ومن لندن الكاتب والمحلل السياسي دكتور محمد قواص. مرحبا بكم جميعا على او بكما على شاشه RT. ابدا معك دكتور سمير ايوب، هل برايك تفهمها لندن هذه الرسائل الروسيه بالطريقه التي تريدها موسكو، ام انها ستواصل هذا الدعم وقد تزيده في المرحله المقبله؟
5: اهلا وسهلا استاذ محمد، تحياتي لكم ولضيفكم الكريم ومشاهديكم الاعزاء. يعني لا شك أنه في الفترة الأخيرة ظهر لموسكو جليا بأن لندن تلعب دورا ليس دور دولة داعمة لنظام كييف الإرهابي، وإنما الدور الذي تلعبه يشبه الدور الذي لعبته المنظمات الإرهابية داخل روسيا. يعني عمليات الإرهاب وعمليات قتل المدنيين بشكل ممنهج واستهداف متعمد من قبل نظام كييف مدعوما من بريطانيا بشكل خاص عبر مسيرات بريطانية خالصة الإنتاج وعبر صواريخ وأسلحة بريطانية بالإضافة إلى صواريخ وأسلحة أوروبية، كل هذا يعبر عن استراتيجية بريطانيا بشكل خاص واستراتيجية حلف الناتو بشكل عام الذي لا يزال يعمل على استخدام نظام كييف كأداة لضرب روسيا، ليس فقط لضرب بنيتها العسكرية وإنما بنيتها المدنية، ترويع الشارع الروسي والشعب الروسي. كل هذا يأتي في إطار الاستراتيجية الممنهجة التي تتبع من أجل ضرب وإضعاف روسيا، إذ كان إن كان داخليا عبر يعني جعل حالة من الفوضى وعدم الاستقرار لدى المجتمع الروسي، أو عبر إضعاف روسيا عسكريا على جبهة القتال من خلال اعتقادهم بأن إطالة أمد هذه الحرب يمكن أن يستنزف روسيا.
4: نعم.
5: لكن عمليا كما هو واضح روسيا لا يمكن أن تتهاون مع هذه السياسة. سياسة بريطانيا هي اليوم سياسة عدوانية، سياسة إجرامية. أولا ليس
4: لكن
5: فقط
4: لكن قبل قليل بحديث الرئيسين بوتين وترامب مع بعضهما ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن روسيا لن تضرب دول الناتو ولن تستهدف دول الناتو، وهنا تحول لك دكتور محمد قواص، هل هذه الدول بإمكانها تقدم الضمانات لروسيا لكي لا تستهدف؟
6: تحياتي لك ولضيفك الكريم. طبعا هذه يعني حقبة من التوتر الذي شهدناه منذ بداية الحرب في أوكرانيا بين روسيا ودول الناتو. كانت هناك محرمات نوعا ما بأن لا تتدخل هذه الدول، بعد ذلك تطورت هذه العلاقة الغربية مع أوكرانيا إلى هذا الدعم اللوجستي والعسكري والتدريبي والمالي. طبعا كان أيضا هناك محرم آخر تحرمه هذه الدول أن تضرب أن تستخدم كييف الأسلحة لضرب الأراضي الروسية. الحرب تطورت إلى درجة أن يسقط هذا المحرم. وشاهدنا طبعا خلال الفترة القديمة كان هناك استخدام لأسلحة أمريكية وأسلحة فرنسية وأسلحة بريطانية وأسلحة غربية في ضرب الداخل الروسي. فبالتالي هناك قرار غربي بهذا الشأن. هدف هذا القرار ليس أن تنتصر أوكرانيا في هذه الحرب وليس أن تنهزم روسيا. الهدف الأساسي على المستوى العسكري والسياسي هو دعم الحليف الأوكراني. يعتبرون أوكرانيا حليفا وأن تهيئة أوكرانيا بأوراق صلبة ومتينة في حال مدة هذه طورة المفاوضات يوما ما. وأعتقد أن التدخل الأمريكي عبر زيارة مدير CIA الغامضة إلى موسكو كان هدفه تبريد الأجواء وجعل هذه الحرب كما كانت قبل ذلك.
4: طيب إذن لماذا تواصل بريطانيا تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، تواصل تقديم الأسلحة التي تستهدف بها الأراضي الروسية؟
6: يعني بريطانيا هي جزء من منظومة، وهذه المنظومة بأجمعها سواء كانت حلف الناتو أو الاتحاد الأوروبي يعتمدون سياسة مباشرة. ليس هناك أي سر أن هذه الدول تدعم أوكرانيا، يعتبرون أن أوكرانيا حليفة. هناك ربما طبيعة لهذه الحرب تفهمها هذه الدول بشكل مناقض.
4: لكن روسيا قالت اليوم بأنها ستستهدف المواقع العسكرية البريطانية حتى لو كانت داخل أوكرانيا أو خارج أوكرانيا، بالتالي هل هذا سيغير في السلوك؟
6: يعني روسيا ليست أول مرة تطلق هذه التهديدات. روسيا دولة عظمى ولها سياسات، هناك شيء يقال وشيء لا يقال، شيء يقال وشيء لا ينفذ. يعني أرسلت من خلال هذه التصريحات رسالة سياسية مهمة. أعتقد أن الولايات المتحدة استجابت لهذه الرسالة وأرسلت مدير CIA. لا نعرف كثيرا ماذا دار، وحتى الطرف الروسي أيضا لا يفصح كثيرا عن ما دار في هذه المباحثات. لكن هذه الحرب، ولهذه الحرب هناك تفاصيل معينة. ربما ضبط هذه الحرب ما زال بإشراف أمريكي حتى إشعار آخر.
4: دكتور سمير أيوب، إذن قال لك هذه ليست أول مرة تطلق فيها روسيا هذه التصريحات، وهناك شيء ينفذ ولا ينفذ، بالتالي يبدو بأن هذه الدول لا تأخذ التصريحات الروسية على محمل الجد.
5: صحيح، يعني لكن هذه الوعود الروسية أو هذا التهديد والتحذير الروسي يمكن أن يؤثر بشكل مباشر إذا وصل إلى حد التنفيذ. لكن روسيا أرسلت رسالات إلى الدول الأوروبية وإلى كل من يعنيه الأمر من دعم نظام كييف وتحريضه على القيام بالعمليات الإرهابية. كما نرى اليوم أو روسيا منذ أكثر من شهر تواصل القيام بضربات قاسية جدا على نظام كييف وعلى البنى التحتية للجيش الأوكراني وعلى كل نقاط المواصلات والموانئ، حتى أنها فرضت حصار بحري على ميناء أوديسا وعلى كل الجنوب الأوكراني من جهة البحر الأسود. هذا لم يكن يحصل سابقا في أوجه العملية العسكرية، لكن هذا حصل ردا على أساليب نظام كييف المدعومة غربيا والذي بدأ يتماهى بشكل كبير في استهداف المدنيين كما قلت قبل قليل. لذلك هذا التحذير، إذا كانت روسيا اليوم مستعدة لتوجيه هذه الضربات القاسية والقوية لنظام كييف، أعتقد أنها يمكن أن توجه ضربات إلى قوات أجنبية تكون موجودة على الأراضي الأوكرانية. وأنا لا أستبعد بأنه منذ فترة ليست ببعيدة كان تحذير بأن المسيرات التي تصل الأراضي الروسية وإن كانت لم تنطلق من أوكرانيا أو انطلقت من أوكرانيا وإنتاجها غربي يمكن أن تستهدف المصانع التي تصنع هذه المسيرات والسفن أيضا التي تنقل هذه المسيرات. يعني هذا لا يعني أن السفن يمكن فقط أن تستهدف داخل المياه الأقليمية الأوكرانية. لذلك هذا التحذير الروسي اليوم تحذير جدي، وخاصة أن روسيا تشعر بأن هذا التمادي للغرب وخاصة لبريطانيا في تهديد الأمن القومي الروسي وصل إلى حد كبير ولا يمكن السكوت عنه. لذلك أنا أربط زيارة الرئيس المخابرات الأمريكية CIA إلى موسكو يمكن أن تكون له علاقة بهذه الأحداث، وخاصة أن روسيا حذرت، بالإضافة إلى تحذير روسيا لفنلندا، وخاصة أيضا رئيس فنلندا كانت له تصريحات عدوانية وتصريحات فاشية، إذ أنه برر قتل المدنيين الروس كل هذا يأتي في إطار هذه الاستراتيجية التي تخطئ أوروبا إن كانت تعتقد بأن الضغط على روسيا بهذه الأساليب الإرهابية وهذا التصعيد يمكن أن يؤدي بها إلى التراجع. هم يحاولون تكرار سياسة التي كانت سابقا مع الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، لكنهم لا يعلمون يعني اليوم أو أنهم لا يريدون أن يفهموا أن الوضع مختلف تماما. اليوم روسيا تشعر بخطر وجودي على أمنها وعلى شعبها وعلى كل ما أو على كل بناها التحتية، لذلك من حقها القانون الدولي يعطيها الحق بالدفاع إن كان داخل أوكرانيا ويمكن أن يكون خارج أوكرانيا إذا ما كان هذا التهديد يعني كبير.
7: إذن دكتور محمد قواس، لا تراجع روسيا عن هذه التصريحات، ويبدو بأن زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جاءت ربما لتهدئة الطرف الروسي، بالتالي هل لندن تعي حجم المخاطر التي يمكن أن تنشب عن استمرار الدعم العسكري البريطاني لكي؟
6: طبعا أنا يعني أستغرب كثيرا الحديث عن لندن فيما أنه الدعم العسكري هو دعم كامل لكامل الدول بأشكال مختلفة. كنا نعرف أن هناك مدفعية فرنسية مثلا مهمة، هناك زخائر تأتي من هذه الدولة أو ذاك، هناك أسلحة متعددة أتت من دول أخرى أيضا من دول الناتو،
7: لكن واضح جدا أن تصريح الخارجية الروسية كان بهذا الإطار، يعني لو لم تكن بريطانيا
6: صحيح ما هو
7: التي تؤثر كثيرا لما صرحت عنها الخارجية الروسية، حتى ضيفي قال قبل قليل هي في رأس الحربة يعني في المواجهة.
6: لا، هذا صحيح تماما، وهذا يراد منه يمكن من خلال بريطانيا ومن خلال هذا العداء التاريخي بين بريطانيا وروسيا أيضا، ليس فقط بسبب حرب أوكرانيا، حتى ما قبل حرب أوكرانيا بريطانيا اتهمت روسيا باغتيال ومحاولة اغتيال مواطنين روس موجودين في بريطانيا مما اعتبر اعتداء على السيادة الروسية، كان ذلك قبل حرب أوكرانيا. وهناك حرب استخبارات بين موسكو ولندن مشهورة، وهناك أيضا داخل العقيدة العسكرية البريطانية بريطانيا تعتبر روسيا عدو، بينما الولايات المتحدة تعتبر في العقيدة العسكرية أن الصين هي العدو، بالتالي هذا منسجم تماما. حتى عندما خرجت روسيا بتهديداتها أكد أندي برنم رئيس الوزراء بأن بريطانيا مستمرة في دعم أوكرانيا. وعلى كل حال هذا ليس موقف الحكومة البريطانية وموقف كل الحكومات البريطانية سواء كانت عمالية أو محافظة، بمعنى أنه هذه عقيدة، وهذا تماما يتسق مع موقف كل الدول الغربية بشكل مجمع، يعني ليس هناك استثناء داخل هذه الدول الغربية تعتبر أن هذه الحرب الروسية ضد أوكرانيا تمثل خطرا على أوروبا، وبالتالي أوروبا تدافع عن نفسها، بريطانيا تدافع عن نفسها من خلال الجبهة الأوكرانية.
7: لكن بما أنك تحدثت عن الدول الأوروبية، نحن نرى بأن هذه الدول استنزفت اقتصاديا، ونرى الاقتصادات الأوروبية كيف تعاني، لكن بالطرف المقابل يعني حتى بعد حرب إيران اتضح الأمر أكثر جلية، لكن الاقتصاد الروسي لغاية اللحظة لم يعاني ولا زال يواصل يعني نموه وتطوره.
6: طبعا الكلام أن الاقتصاد الروسي لا يعاني هذه طبعا فيها مبالغة، أنه في تقارير دولية محايدة وموضوعية تتحدث أنه بالنهاية لا يمكن لروسيا أو للدول المنخرطة في حرب أن لا تعاني اقتصاديا، نشهد ذلك أيضا في الحالة الإيرانية. لكن أيضا لديك الحق في الإشارة أن هناك ضغوط اقتصادية على هذه الدول التي تساعد أوكرانيا، وهذا دليل أن هذه الدول بسبب هواجسها الأمنية مستعدة أن تضحي اقتصاديا على أن لا تسمح بأن تتقدم هذه القوى الروسية وتمثل خطرا على دول الاتحاد الأوروبي 27 أو على دول الناتو أكثر من 30.
7: دعني أخذ الرد على ما تحدثت به دكتور سمير أيوب، ضيفي قال بأن موضوع بأن الاقتصاد الروسي لا يعاني وبأنه اقتصاد ثابت يتطور فيها مبالغة بعض الشيء.
5: يعني في النهاية لا توجد أي دولة في العالم تقوم بحرب من أجل الدفاع عن أمنها وعن أرضها وعن سكانها ألا يكون له انعكاسات على اقتصادها. لكن هنا عندما نتحدث عن الاقتصاد الروسي نرى أن استراتيجية حلف الناتو حتى مع الولايات المتحدة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من تحريض نظام كييف واستفزاز يعني وجعل روسيا تقوم بالرد عليه بالعملية العسكرية إيجاد مبررات لفرض عقوبات هائلة على الاقتصاد الروسي، وضربه، كانوا يعتقدون بأن هذه العقوبات يمكن أن تؤدي إلى انهيار العملة الروسية وإحداث ما يشبه ثورة ملونة داخل روسيا. من هنا الحديث عن أن الاقتصاد الروسي صمد أكثر بكثير مما كان متوقعا. يعني اليوم الاقتصاد الروسي والبنى التحتية الروسية لم تتأثر بالعملية العسكرية الروسية وبهذا الصراع كما تأثر اقتصاد الدول الأوروبية. إذن هنا التقييم بمدى تأثر اقتصاديات الدول المتصارعة، هنا صحيح روسيا يمكن أن تكون تأثرت ولا يمكن القول أنها لم تتأثر، لكن لا ننسى أنه قبل العملية العسكرية كانت جائحة كورونا، الاقتصاد العالمي كله يعاني ويتأثر. لكن نسبة الصمود وتقييم اليوم الاقتصاديات في العالم، نرى أن الاقتصاد الروسي هو من أكثر اقتصاديات العالم استقرارا وازدهارا، ويعني نظرا لأن روسيا لديها هذه العملية العسكرية ولديها نفقات كبيرة. لكن رغم كل ذلك هناك اندهاش كبير في مختلف أنحاء العالم على قدرة روسيا على التأقلم مع هذه الحرب المفروضة عليها وصمود اقتصادها، حيث أنه إذا ما نظرنا إلى الاقتصاد الأمريكي وانعكاسات العملية أو الاعتداء الأمريكي على إيران على اقتصاد الولايات المتحدة، تأثر أكثر بكثير مما تأثر الاقتصاد الروسي والتي دخلت العملية العسكرية حوال يعني قريبة من 5 أعوام حتى الآن. لذلك الدول الأوروبية بتحريضها لنظام كييف هي لا تريد ضرب روسيا عسكريا بقدر ما تريد الضغط على اقتصادها وأن تنهار مؤسساتها المالية. هذا هو الهدف الاستراتيجي للدول الأوروبية. لذلك يعني المستغرب من هذه الدول، وطبعا كما تفضل الضيف يعني أنا لا أعلم إذا كانت وجهة نظره من أن
7: الدول، لكن ضيفي قال بأن هذه الدول مستعدة أن تضحي اقتصاديا مقابل مخاوفها وهواجسها الأمنية من تمدد الروسي، من سعي روسيا للسيطرة على أراضي دول أوروبية بعد أوكرانيا، بأن روسيا لن تقف عند حدود أوكرانيا.
5: وهذا ما كنت أريد الإشارة إليه، أنه من المستغرب بأن الدول الأوروبية تقول أنها مهددة من قبل روسيا. ما هو التهديد الروسي؟ هل روسيا تمددت إلى حدود الدول الأوروبية؟ هل هي فرضت عقوبات على الدول الأوروبية؟ هل كان الجيش الروسي لا يزال داخل أوروبا الشرقية بين قوسين سابقا؟ من هدد روسيا هو حلف الناتو وهي الدول الأوروبية. يعني الحقيقة الدول الأوروبية اليوم التي شعرت نوعا ما، يبدو أنها شعرت بأن روسيا ضعيفة، لذلك رأينا هذا يعني استخدم كلمة التكالب عليها. حتى فنلندا التصريحات المتطرفة ضد الشعب الروسي، حتى أن بعض الدول الأوروبية يعني تستخف باستهداف المواطنين الروس وكأنها أصبحت حالة طبيعية، وكأن الصواريخ الأوكرانية التي تصل إلى الأراضي الروسية أو هذه صواريخ أوروبية لكن الأيادي أوكرانية، وكأنه يعني أصبح شيء طبيعي، الروس يقتلون يوميا داخل المدن وداخل الأراضي الروسية. لذلك هذه المسألة غير طبيعية، الدول الأوروبية هي التي تتحمل ولن تتحمل إطالة أمد هذه، لأن اقتصادها الذي اليوم يستنزف. يعني إذا ما نظرنا إلى وضع الاقتصاد الأوروبي وخاصة بعد عدوان أمريكا على إيران والركود العالمي، نرى أن هي التي تتخبط وهي التي تأخرت بشكل كبير عن اللحاق باقتصادية بقية دول العالم المتقدمة.
7: دكتور محمد قواس، ما ردك على ما تحدث به ضيف؟ دكتور محمد قواس، هل تسمعني؟
6: هلا بسمع.
7: نعم، ما ردك على ما تحدث به ضيف؟
6: أولا يعني أنا لا أتكلم باسم بريطانيا أو الحكومة البريطانية، بس دعني يعني أشرح نوعا ما وجهة نظر الغرب تجاه هذه الحرب. لأنه الحرب عندما بدأت عام 22 واستمعنا عشية بدء الهجوم إلى الرئيس بوتين يتحدث عن التاريخ وعن سلوك هذه الحرب، روسيا تعتبر أنه هذا شأن روسي أن تشن حرب على أوكرانيا، وأنه على, على, على بقية الدول أن لا تتدخل. ولطالما استخدمت روسيا والمنابر الروسية أنه تدخلكم يطيل أمد الحرب، بمعنى أنه نحن نريد أن نحسم هذه الحرب بسرعة، فبالتالي هذا التدخل. الغربيون الذين لطالما في تذكير في الساعات الأخيرة بعد أن قام مدير CIA بهذه الزيارة بأنه كان هناك زيارة عام 21 قبل بدء الهجوم الروسي لمدير المخابرات آنذاك بيرنرز، الذي حذر روسيا من الدخول إلى هذه الحرب. المعطيات الغربية حاليا تقول أن هذا الرجل الآتي من واشنطن مدير CIA أتى بنفسه وليس عبر اتصال هاتفي لكي يحذر روسيا من الذهاب بعيدا في إمكانية تهديد دول الناتو، علما أنه في الآونة الأخيرة كان هناك مسيرات تائهة دخلت إلى لاتفيا أو دخلت إلى مطار لايبسك في ألمانيا أو إلى بولندا قبل ذلك، فبالتالي كان هناك تهديدات. لكن أنا أقول أنه القراءة الأوروبية لهذه الحرب هي أنها
7: لكن هنا
6: هجوم
7: أرى
6: على
7: تناقضا دكتور هنا أرى تناقضا في الموقف الأمريكي. يعني ترامب يساوم الأوروبيين من جهة في حرب إيران في الملفات الاقتصادية ملفات التعرفات الجمركية والآن أصبح حريصا على أمنهم وعلى اقتصاداتهم هو حتى هددهم قبل فترة بعقوبات.
6: فعلا فعلا هو طبعا إذا كنت تذكر في أغسطس 2025 فقط من عام كان هناك قمة بين الرئيسين بوتين وترامب وكان قراءة ترامب للصراع شبيهة جدا أو قريبة جدا من القراءة الروسية. تغير الوضع تغيرت النظرة الأمريكية طبعا في تغيرات جيوسياسية في هذا الموضوع. في قمة الناتو الأخيرة في تركيا كان أجاز للطرف الأوكراني أن يصنع صواريخ باتريوت في أوكرانيا غير رأيه بعد ذلك لأنه تريد الولايات المتحدة أن تبقى في حالة حوار مع روسيا. بمعنى أيضا هناك مفروض أنه في الشهر المقبل أندي برنام رئيس الوزراء البريطاني وقادة أوروبيين سيذهبون لملاقات الرئيس الأمريكي لترميم أو استشارته في موقفه. هناك مواقف غربية تقريبا متضامنة تتناقض نوعا ما هدفها وقف الحرب لكن إيجاد وتوفير سبل تدعيم الموقف الأوكراني من أجل أن تقف أو تجلس مع الطرف الروسي على طاولة مفاوضات بشكل يعني يحفظ لها حقوقها.
7: ما المتوقع من واشنطن دكتور سمير أيوب إزاء الأزمة الأوكرانية على إثر زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية؟ وهل ترى برأيك أن الأهداف الأمريكية والأهداف الأوروبية

0: من ذلك الحين بدأت الدول الأوروبية تدعم هذا النظام وتحرضه ضد روسيا ليكون منطلقا ومركزا لضربها، إن كان عبر ما سميت الثورات الملونة سابقا، أي التدخل بالشؤون الداخلية، أو ضربها عسكريا بمحاولة يعني بتزويد الجيش الأوكراني بأحدث أنواع الأسلحة وتجهيزه لشن هجوم على شبه جزيرة القرم. وهذا ما تم الإفصاح عنه في نهاية المطاف، لأن أوروبا راوغت باتفاقية مينسك 1 و2، وأيضا منعت الاتفاقية السلام بين روسيا وأوكرانيا في بداية العملية العسكرية عندما تم التوصل إليها في إسطنبول، ومنعها رئيس وزراء بريطانيا السابق. لذلك يعني هذه المسألة لا يمكن أن تظهر يعني أن تظهر بأن روسيا هي التي بدأت بالحرب. ما يخص الولايات المتحدة الأمريكية، أنا لا أرى أن هناك خلاف كبير بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية، لكن هناك تبادل للأدوار بين الطرفين. يعني لو كان الرئيس ترامب حقيقة لديه نوايا حقيقية بإنهاء هذا الصراع لأنهى هذا الصراع، لكن كما هو واضح أن الولايات المتحدة تختلف بأن من عن يعني عن موقف الدول الأوروبية بأن هي المستفيد من هذه الحرب، بينما الدول الأوروبية تخسر. أما الهدف الاستراتيجي لكلا الطرفين بالطبع هو إضعاف روسيا وضرب روسيا ومحاولة يعني الهيمنة عليها كما كان في السابق في عهد
1: لكن
0: الرئيس
1: من الطرف
0: يلتس.
1: الذي يجب أن يعول على أي دور أمريكي؟ هل هو الطرف الروسي أم الطرف الأوروبي؟
0: بالطبع روسيا تعول في المركز الأول على الإنجازات الميدانية وعلى الميدان على الجبهة، لأن أي إنجاز تحرزه روسيا هو الذي يمكن أن تعول عليه. وفي نفس الوقت نعم، يعني إذا ما تبدل الطرف الأمريكي وأصبح أقل تطرفا مما كانت إدارة الرئيس بايدن، يمكن للولايات المتحدة أن تضغط على نظام كييف وعلى الدول الأوروبية للقبول يعني بالتفاوض أو حتى بأي مبادرة يمكن أن تطرح تؤدي إلى حل هذا الصراع، لكن ضمن الأخذ بعين الاعتبار المطالب الروسية الحقيقية الأساسية. يعني هناك مطالب يمكن لروسيا أن تفاوض عليها، وهناك مطالب لا يمكن التفاوض عليها، وخاصة وجود قوات أجنبية أو قوات من حلف على الساحة الأوكرانية، دخول أوكرانيا حلف الناتو. أما ما يخص تبادل الأراضي، حتى الآن هناك مجال لتبادل الأراضي من أجل حل هذا الصراع. عدا ذلك أنا لا أرى أي أفق لحل هذا الصراع، لأن الولايات المتحدة كما قلت تستفيد، وخاصة إدارة الرئيس ترامب. يعني اليوم ترامب كما هو معلوم صاحب الصفقات، كل ما يهمه هو جني المكاسب والأرباح، وهو يربح اليوم من
1: دعني
0: هذا
1: أخذ الرد. دكتور محمد قواس، هل ترى أن هناك نهاية قريبة لهذه أزمة، لهذه المواجهة، أم أنها ستتوسع وربما قد تتحول إلى حرب كبرى ويحدث الصدام العسكري ما بين روسيا وحلف الناتو؟
2: أنا أرى أن روسيا وأوكرانيا اقتنعا بأن الحرب لا يمكن أن تحسم عسكريا، وبأن الحل سيكون سياسيا، ولأن الحل سيكون سياسيا فهم يحتاجوا إلى أوراق قوة، وأوراق القوة حتى الآن هي أوراق عسكرية. تحاول روسيا أن يعني توسع من هجماتها كما حصلنا كما شاهدنا بالأسابيع الأخيرة، وأوكرانيا أيضا تحاول أن تقول لروسيا بأننا نستطيع أن أقصف مناطق يعني العاصمة وبنى هيكلية استراتيجية بالنسبة للروس. وللأسف في هذه الخيارات العسكرية تؤجل هذه الطاولة، وحتى الآن بانتظار أن ننهي هذا الملف في مضيق هرمز وإيران، ربما ننتظر بعد ذلك إذا في إمكانية لفتح صفحة التسوية بين روسيا وأوكرانيا.
1: دكتور سمير، هل الناتو يعي مخاطر أي مواجهة مع روسيا، أم أن هذه المواجهة قادمة لا محالة؟
0: بالطبع يعني حلف الناتو لا يريد اليوم الصراع المباشر مع روسيا، لكن التصريحات توحي بأنهم يتجهزون أو يتحضرون لصراع مع روسيا. والعديد من قادة أوروبا قالوا أنه في العام 30 أو العام 2029 يمكن أن تكون أوروبا قادرة على مواجهة روسيا، هم لا يخفون ذلك. لهذا نرى أن محاولتهم دعم هذا الصراع أو استنزاف روسيا بهذا الصراع يمكن أن يكون تمهيد محاولة إضعافها على مدى عدة سنوات، لأخذ المجال لإعادة التسلح، لإعادة إحياء الأوروبا القوية، وخاصة هنا الحديث عن ألمانيا. ألمانيا هناك محاولات لإعادة التجنيد الإجباري لديها، إعادة محاولة إعادة الحياة لمصانعها العسكرية. لا ننسى أيضا اليابان، وإن كانت بعيدة عن حلف الناتو لكن أيضا تشكل أحد الفروع السهام الموجهة لروسيا. نعم.
1: إلى نتائج التصويت، هل تواصل لندن تزويد كييف بأسلحة لضرب روسيا بعد توعد موسكو باستهداف المواقع البريطانية العسكرية داخل أوكرانيا وخارجها؟ 86 أجابوا فنعم، 86% طبعا، 14% أجابوا لا. أشكر الضيفين من سانت بطرسبورغ الدكتور

سمير أيوب، وأيضا من لندن الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد قواس. شكرا لكما، شكرا أيضا موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: صوت كل لبنان VDTL، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شنطة مدرسية $7.50، دفتر 96 صفحة $0.35.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: كبرت كبرت كبرت
2: تعبولت
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تعبولت تعبولت تعبولت
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبولت تعبولت
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبرد تبرد تبرد تعب.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: آفاق التعاون اللبناني الإماراتي في ضوء زيارة وفد رجال الأعمال الإماراتيين إلى لبنان. الوضع الاقتصادي وجديد قروض الإسكان مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب. ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
5: أسعدتم أوقات النشرة. أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الجمعة 28 من آب 2026، التي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا. مع تحيات كريستال شقير، سلام اللحام وصافيو بصعب.

أهلا بكم في عناوين النشرة. من روما إلى واشنطن، المرحلة المقبلة ترسم على أكثر من طاولة. مجلس الأمن يبحث اليوم إعادة صياغة اليونيفل وترتيبات أمن الجنوب، ولبنان سيطالب بالتجديد أو بقوة أممية. مصدر لبناني للجزيرة: تسويف إسرائيلي للمفاوضات ولا نزع لسلاح حزب الله بالقوة. قاسم يطل اليوم وبر الاثنين في ذكرى تغييب الإمام الصدر. مصرف لبنان يضبط قطاع الصرافة، رسامي الجديدة وغرامات تبدأ من 500 مليون ليرة. ورقة هرمز تتآكل وطهران ترفض عقوبات واشنطن، هذا إرهاب. ويك أند ماطر بانتظارنا، برق ورعد وسيول.

0: النائب هاغوب تيريزيان ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: هيدي عيني عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا جيم 3 سويتش من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل ياخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل إله طعمه.
3: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تع بورد تع بورد تع.
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تع بورد تع بورد تع.
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبريد تبريد تبريد تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. الجنوب مجددا في صدارة المشهد. إسرائيل تدفع باتجاه معادلة أمنية جديدة، وعلي الطاهر تختبر حدود التصعيد وإمكانات التسوية. وفي نيويورك مجلس الأمن يبحث مستقبل اليونيفيل والانتشار الدولي، فيما يستعد لبنان للدفاع عن بقاء المظلة الأممية أو الدفع نحو قوة دولية جديدة. وبينما تتمسك بيروت بالتفاوض بانتظار موعد أيلول، تحدثت مصادر لبنانية للجزيرة عن تسويف إسرائيلي للمسار التفاوضي في محاولة لكسب الوقت، في وقت يبقى سلاح حزب الله في صلب المعادلة. وفي المشهد الدولي صورة لا تقل دلالة: طهران في مواجهة الضغط الأمريكي، وورقة هرمز في اختبار جديد. أكسيوس تقول إن إيران فقدت جزئيا السيطرة على المضيق، في مقابل معلومات الغارديان عن مواجهة البحرية الأمريكية لضغوط متزايدة والاستنزاف في السلاح والسفن والتمويل، في وقت تزداد فيه تساؤلات حول مسار حرب لا تبدو نهايتها واضحة. والآن إلى التفاصيل.
1: لا موعد محددا معا لاستئناف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، إلا أن الجولة الجديدة مرتقبة في أيلول على أن تحدد الإدارة الأمريكية موعدها. وفي إطار المساعي لحشد أكبر دعم دولي وأوروبي للبنان وللجيش، يزور رئيس الجمهورية جوزيف عون أثينا الاثنين المقبل.
0: وفي قصر بعبد عرض رئيس الجمهورية مع قائد الجيش الأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا، في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية. كما أطلع العماد هيكل الرئيس عون على نتائج الزيارة إلى إيطاليا والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين الإيطاليين.
1: وفي الموعد السنوي لمراجعة مهام اليونيفيل في جنوب لبنان والذي يجري سنويا في نهاية شهر آب، يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة مشاورات مغلقة بشأن الوضع في لبنان، بناء على طلب من فرنسا للبدء في دراسة الترتيبات المحتملة بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان اليونيفيل. ويتوقع في الجلسة أن تقدم كل من وكيلة الأمين العام لشؤون السياسة وبناء السلام ووكيل الأمين العام لعملية السلام جان بيير لاكروا إحاطة إعلامية.
0: وسيطالب لبنان في خلال جلسة مجلس الأمن المغلقة اليوم بالتجديد لليونيفيل وإلا تشكيل قوة أممية بمظلة دولية، والتذكير بال 1701 الذي يتضمن إنهاء الوجود المسلح بحسب ما أوردت معلومات صحفية. واستبقت إسرائيل الجلسة بجولة تصعيد عنيفة في الجنوب، استمرت معها أصوات التفجيرات العنيفة وتركزت خصوصا على بلدة المنصوري مع توغل من حداتة إلى عيد الجبل. فسجل تقدم لآليات إسرائيلية من حولة باتجاه وادي سلوئي بالتزامن مع قصف مدفعي وتمشيط يستهدف المنطقة. هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا ضخما في بلدة المنصوري، كما أقدمت القوات الإسرائيلية على التوغل فجرا في بلدة عيت الجبل حيث فجرت عددا من المنازل.
1: وزعم الجيش الإسرائيلي مهاجمة مستودعات أسلحة لحزب الله ردا على إطلاق مسيرتين مفخختين باتجاه القوات الإسرائيلية في مرتفعات علي الطاهر وتدمير أكثر من 400 بنية تحتية في جنوب لبنان في خلال الأسابيع الأخيرة.
0: وفي وقت تتسابق الاتصالات السياسية مع التصعيد الميداني في الجنوب، قال مصدر لبناني مسؤول للجزيرة إن مسار المفاوضات يواجه محاولة لتضييع الوقت، عازيا ذلك إلى الانتخابات الإسرائيلية. وأوضح المصدر أن التأخير يطال تحديد آلية التحقق والجهات التي ستشارك فيها، معتبرا أن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية لا يعد التسويف لكسب الوقت. ورغم ذلك أكد أن احتمال وقف لبنان لمسار المفاوضات لا يزال بعيدا، ورأى أن الحزب يستطيع أن يكون عنصرا مساعدا في المفاوضات التي تقودها الدولة ضمن الثوابت، وأن يكون جزءا من الحل إذا تحدث بلغة لبنانية تعالج المشكلة. وبحسب المصدر اللبناني المسؤول للجزيرة، فإن المؤشرات العسكرية الإسرائيلية لا توحي حتى الآن بتطور يتجاوز منطقة علي الطاهر، مؤكدا عدم وجود تقصير من الجيش اللبناني، ومشددا في الوقت عينه على أن لبنان لا يريد إراقة دماء داخلية. وفيما يتعلق بالوجود الدولي، قال المصدر إن إسرائيل لا تريد قوات دولية في الجنوب، وتسعى بدلا من ذلك إلى تواصل مباشر مع الجيش اللبناني، كاشفا أن لبنان حصل على ضمانة أمريكية بألا يتحول إلى ورقة تفاوض بين واشنطن وطهران. وعلى خط حزب الله، كشف المصدر أن لبنان بعث برسائل إلى الحزب للتشاور من دون أن يتلقى تجاوبا حتى الآن. وأضاف لبنان يعمل لإنهاء ذريعة السلاح، محذرا من أن رفض حزب الله قد يجعله مسؤولا أمام اللبنانيين وأمام بيئته في وقت تتشكل فيه قناعة دولية بأن نزع سلاح الحزب لا يمكن أن يتم بالقوة ولا بسرعة.
1: المسار التفاوضي والتطورات في الجنوب ستحضر في كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مساء اليوم، كما ستحضر في كلمة متلفزة لرئيس مجلس النواب نبيه بري يوجهها إلى اللبنانيين يوم الاثنين لمناسبة الذكرى 48 لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه.
0: وفي مواقف اليوم، اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أنه لولا المقاومة لكان لبنان مجرد مستعمرة صهيونية، مؤكدا أن لا سيادة للبنان ولا مصالح كيانية له من دون الجيش والمقاومة والوحدة الوطنية الإسلامية المسيحية.
1: أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن الدولة هي الضامن الوحيد لعودة الاستقرار والأمان إلى لبنان، علينا أن نقف إلى جانب مؤسسات الدولة والالتفاف حولها، الأمر الذي يحتم علينا البقاء متضامنين ومتحابين ومتعاونين بعيدا من الشخصانية والأنانية. وقال دريان إن كل ما يراهن على الخلاف بين دار الفتوى ورئاسة الحكومة فرهانه خاسر، لأن دار الفتوى ورئاسة الحكومة ثوابتهم واحدة.
0: وفي حديث لصوت كل لبنان، رأى العميد الركن المتقاعد وهبي قتيشة أن الضغط العسكري الإسرائيلي على علي طاهر يندرج في إطار سعي إسرائيلي إلى السيطرة على المرتفعات والتلال التي تشرف على المستوطنات والبلدات في الجليل، وصولا إلى فرض واقع أمني جديد في جنوب لبنان.
2: طبعا كما حسب وسائل الإعلام يبدو أن أنفاق علي طاهر هي بالنسبة لحزب الله بمثابة وزارة الدفاع تحت الأرض وبمثابة بنك مركزي تحت الأرض في هذه الأنفاق، لأن هذا الجبل يشكل حماية عسكرية للعناصر ولكل ما يمتلك يمكن من كنوز حزب الله وقيادات حزب الله وإدارة العمليات في باطن هذا الجبل أي بالأنفاق. طبعا تل التلال بحد ذاتها كهدف عسكري ساقط، منذ أن وصل الجيش الإسرائيلي إلى قلعة الشقيق سيطر على علي الطاهر من سطحه يعني، إنما الأنفاق التي فتحت من جهة كفر تبنيت والنبطية الفوقة وكفر رمان، هذه الأنفاق هي اللي تعتبر الهدف الأساسي للجيش الإسرائيلي، والجيش الإسرائيلي والسياسة الإسرائيلية قد تبدو أنها تضخم هذا الجبل أو أهمية هذا الجبل لاستثماره في المستقبل بالانتخابات النيابية الداخلية لدى الرأي العام الإسرائيلي.
1: وفي حديث إلى صوت كل لبنان أيضا، اعتبر النائب راز الحاج أن الزيارة الإماراتية إلى لبنان تهدف إلى استكشاف فرص الاستثمار أكثر من كونها مؤشرا إلى استثمارات ستأتي في المدى القريب، مشددا على أن المستثمر يحتاج إلى استقرار أمني وإصلاحات اقتصادية.
3: هدف الزيارة هو استكشاف أكثر من ما هو يعني فعلا أن هالاستثمارات ستأتي في القريب العاجل، خاصة أن هذه الدول أو أي مستثمر بحاجة إلى استقرار أمني سياسي وأيضا إلى إصلاحات اقتصادية مالية قضائية. لنكون كثير واضحين، لا يمكن أنه نستمر بهالوضعية الأمنية السياسية الحالية ونكون من تاني مال عم نقول نريد وطن مستقر ونريد استثمارات ونريد اقتصاد منتعش، ما بيزبطوا مع بعضهم للأسف. كل اللي مطلوب اليوم انه الدولة اللبنانية اللي بدأت مسار سياسي دولي ان تستمر به، ان تستعجل لإتمامه بطريقة واضحة وصريحة دون تباطؤ.
0: ماليا أيضا أكد وزير المالية ياسين جابر أن دعم القطاع الخاص وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يشكلان ركيزة أساسية لاستعادة النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل، مشددا على أهمية دور مؤسسة التمويل الدولية في مواكبة لبنان في هذه المرحلة.
1: أصدر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد تعميما يتضمن شروط الترخيص لممارسة مهنة الصيرفة، فقسم مؤسسات الصرافة إلى فئات بحسب طبيعة الخدمات التي تقدمها، ولا سيما الصرافة والتحويل ونقل الأموال، ورفع الحد الأدنى لرأس المال بشكل كبير ليصل إلى 25 مليار ليرة للفئة A و100 مليار للفئة A1 و10 مليارات للفئة B، وشدد شروط الملكية والإدارة والمساهمين مع التأكيد من مصادر الأموال والمستفيد الحقيقي، وألزم التعميم المؤسسات بتوافر معايير الجدارة والأهلية والنزاهة وعدم الارتباط بعمليات غير مشروعة أو لوائح العقوبات، وحصر نشاط الصرافين بالأعمال المرخصة ومنعهم من ممارسة أعمال مصرفية أو منح قروض وتسهيلات أو تلقي ودائع، كما فرض أنظمة أكثر صرامة للامتثال ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عبر إلزام الصرافين بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة واعتماد إجراءات للتعرف إلى العملاء ومراقبة العمليات. وفرض سعيد شفافية أكبر في إعلان أسعار شراء وبيع العملات وإعلام الزمائن بالشروط والعملات، وشدد الرقابة على الفروع والتدقيق الخارجي وحفظ سجلات العملاء والعمليات لمدة لا تقل عن 10 سنوات، كما فرض رسوما سنوية على المؤسسات بحسب الفئة التي تنتمي إليها، ومنح الصرافين والمؤسسات المرخصة حاليا مهلة لتسوية أوضاعهم والتقيد بالشروط الجديدة، وربط استمرار الترخيص باستكمال متطلبات رأس المال والمستندات والامتثال ضمن المهل المحددة. وأخيرا رفع التعميم سقف العقوبات على المخالفين بما فيها الغرامات وسحب أو شطب الترخيص، إضافة إلى الملاحقة الجزائية عند الاقتضاء.
0: أطلع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب وزير الدفاع ميشيل منسا على مسار القروض السكنية لمصرف الإسكان والمشاريع المستقبلية بما يضمن ديمومة القروض السكنية للبنانيين. وتم في خلال اللقاء التأكيد على استمرار مصرف الإسكان في القيام بكل ما يخدم لبنان واللبنانيين رغم الصعوبات التي تمر بها البلاد، لا سيما الوضع الاقتصادي والمالي الذي يستدعي إيجاد الحلول اللازمة لملف إعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية.
1: أعلن نقيب أصحاب الأفران والمخابز ناصر سرور أن ارتفاع كلفة المحروقات والمواد الأولية والطاقة والنقل سيؤدي إلى تغيير مرتقب في سعر ربطة الخبز خلال الأسبوع المقبل وفق كلفة الإنتاج التي تحتسبها منصة وزارة الاقتصاد، وأكد أن مخزون القمح والطحين يكفي حاليا لنحو 3 أشهر، مشيرا إلى استمرار العمل لرفع المخزون وتأمين مصادر وممرات استيراد جديدة.
0: كما أكد المجلس التنفيذي لنقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان أن رغيف الخبز خط أحمر وحق مقدس للمواطنين، مشددا على أن العامل هو الطرف الأساسي في إنتاج المخابز والأفران.
1: ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أكتان 67 ألف ليرة وسعر صفيحة المازوت 34 ألف ليرة، فيما تراجع سعر الغاز 7000 ليرة.
0: كشفت وزارة الأشغال أنها ستباشر عبر أحدى الشركات المتعهدة بتنفيذ أعمال صيانة وتأهيل وتعبيد طريق نزلة المرامل تقاطع مدارس المهدي باتجاه مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك اعتبارا من صباح الغد.
1: اعتبر وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أن إعادة دبلوماسية لمسارها الصحيح ليس مستحيلا، وقال إن ذلك يعتمد على فهم أمريكا أن الضغط لا يشدي.
0: وزارة الخارجية الإيرانية وصفت الإجراءات الاقتصادية الأمريكية الجديدة ضد إيران بأنها ترقى إلى مستوى إرهاب الدولة وغير القانونية، فماذا في الارتدادات؟
1: أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن إيران فقدت جزئيا سيطرتها على مضيق هرمز، فيما يسيطر الجيش الأمريكي فعليا على معظم المضيق، وقدرة إيران على استهداف السفن في مضيق هرمز بدقة أصبحت محدودة. أضاف المسؤول الأمريكي بحسب أكسيوس أن الضربات الإيرانية أصابت 2% فقط من السفن التي عبرت المضيق خلال الشهر الماضي. كما نقل أكسيوس عن المسؤولين الأمريكيين القول إنه تمت إزالة نحو 200 جسم شبيه بالألغام من الممر الرئيسي لمضيق هرمز، و11 منها فقط كانت ألغاما حقيقية.
0: على المقلب الآخر، أفادت صحيفة الجاردين بأن البحرية الأمريكية تواجه ضغوطا متزايدة لتمويل حرب لا تملك نهاية واضحة وسط نقص في الأموال والأسلحة والسفن، فيما وصف ضابط متعاقد معها الوضع بأنه قاتم بسبب العجز.
1: أفاد أعلام سوري بمقتل شخصين بانفجار قنبلة قرب القصر العدلي في الحسكة، وقد فرضت قوى الأمن الداخلي طوقا حول القصر العدلي وبدأ التحقيق في ملابسات الانفجار.
0: التلفزيون السوري تحدث في المقابل عن توغل إسرائيلي في ريف القنيطرة وعن تفتيش بعض المنازل.
1: أفادت وسائل أعلام سورية بأن القوات الإسرائيلية استهدفت المنطقة بين بلدة بيتجن والتلال الحمر في ريف دمشق الغربي ليلا.
0: القوات الإسرائيلية اقتحمت أيضا مخيم قلندية شمال القدس ونفذت حملة اعتقالات.
1: واليوم دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بن كفير وسموتريتش إلى اجتماع يوم الأحد لدفعهما للمشاركة في الانتخابات في قائمة موحدة خشية تشرذم كتلة اليمين.
0: أشار وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إلى أن الولايات المتحدة لم ترد حتى الآن على استفسارات روسيا بشأن المساعدات الجديدة لأوكرانيا.
1: رحب وزير الخارجية الأوكرانية بمبادرة 4 دول أوروبية لإعادة النقاش حول استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا، وقال إن من العدل استخدام الأصول الروسية لتغطية التكاليف اللازمة للدفاع عن أوكرانيا وبقية أوروبا.
0: ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت النيبال إلى 469 قتيلا، بينما تتواصل عمليات البحث عن أكثر من 1300 مفقود.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتحول تدريجا إلى غائم، فتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا اعتبارا من بعد الظهر خاصة في المناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، يرتفع معها موج البحر، ويتوقع تساقط حبات البرد وتشكل بعض السيول على الطرق في النصف الشمالي من البلاد في خلال الليل.
0: في الختام هذا تذكير بالعناوين. من روما إلى واشنطن المرحلة المقبلة ترسم على أكثر من طويلة. مجلس الأمن يبحث اليوم إعادة صياغة اليونيفل وترتيبات أمن الجنوب، ولبنان سيطالب بالتجديد أو بقوة أممية. مصدر لبناني للجزيرة: تسويف إسرائيلي للمفاوضات ولا نزع لسلاح حزب الله بالقوة. قاسم يطل اليوم وبر الاثنين في ذكرى تغييب الإمام الصدر. مصرف لبنان يضبط قطاع الصيرفة، رساميل جديدة وغرامات. ارتفاع أسعار المحروقات يرفع صرخة أصحاب الأفران. تغيير في سعر ربطة الخبز. ورقة هرمز تتآكل وطهران ترفض عقوبات واشنطن، هذا إرهاب. ويك أند موتر بانتظارنا، برق ورعد وسيول.
1: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: خير، شو في؟
2: احكيه ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
3: انطوق ليه بلعت لسانك؟
2: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
6: في ناس عندهم رؤية، تخطيط، مثابرة، ثبات، وعهدهم بيتجدد كل يوم من 81 سنة إلى ما لا نهاية. المديرية العامة للأمن العام.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف اونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. اهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، كونكتينج دياسبورا.
2: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع بوري تع بوري تع.
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بوري تع بوري تع.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان.
3: نشاطات. نشاطات وتحيتنا لك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بصرنا اليوم أن نضيء على عالم المعلوماتية وعالم الإنترنت، وهناك مؤتمر يتضمن معرض وورش عمل حول المعلوماتية وتقنيات الإنترنت لابتك 2026. تفاصيل إضافية حول هالمؤتمر وهالمعرض والورش العمل القائمة مع الشريك المؤسس للابتك 2026 السيدة مايا صغيب خويري. أهلا وسهلا فيك مايا، تحياتنا لك عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج نشاطات.
4: تحياتي
3: إليك
4: في السلام
3: وللمستمعين. أهلا وسهلا. لابتك 2026 برعاية فخامة الرئيس جوزيف عون، يعني هالعمل أو ورش العمل أو هالمعرض أو هاللقاء اللي رح يكون قديش يفتح أفاق ومجال للناس، لمتخصصين، لطلاب، لأشخاص عن جد أنه يمكن كمان يكونوا أشخاص عاديين بس بحبوا يطلعوا على كل ما يحدث تقنيا ومعلوماتيا.
4: هلا اختصرت ست سلام كل شيء كان بدي اقوله بالانترودكشن، لانك قلت ديجا انه لمختلف الاشخاص بيقدروا يكونوا عم يزوروا لابتك. صحيح، لانه نحن بعصر بتفوده التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على طول موضوع سائد هيدي الفتره. اكيد اي شخص بمختلف القطاعات مدعو انه يزور لابتك لنتعرف اكثر كيف التكنولوجيا بتقدر تساعد بكل القطاعات، وهي صارت متنم اساسي لا كمان كافة الاختصاصات والقطاعات. مثل ما ذكرت برعاية فخامة الرئيس للسنة السادسة على التوالي، السنة بعود لابتك بنسخ السادسة إن الله راد ب 28 29 و 30 آب بفندق رويال. الأهم من هيدا كله إنه كمان كل شيء منشوفه بلابتك هو مجانا، يعني فري ريجستريشن، فري أتندنس، ورش عمل كلها مجانية وبيأخذوا فيها حتى شهادات حضور. في من الورش العمل فيهم ريسيرتيفيكيشن. عم نحكي كمان في بانلز على مختلف الأيام، بثلاث أيام كل يوم في خمسة بانلز رح يكون بيتناولوا مواضيع شتى. بنقدر نكون عم نتابعهم كمان على الموقع الإلكتروني lab-tech.com، وبيقدروا يشوفوا مين البانلز كمان اللي مشاركين، من رواد بهيدا القطاع، من وزراء، من نواب طبعا، ومعنا كمان strategic partners، وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ووزارة التربية. أكيد يعني كل دعم وهذا النشاط ألف تحية لألون. وتنمية الإدارية كمان رح يكونوا معنا كوزارة. وفي حدث كتير حلو كمان رح يقام عبر لابتك لأول مرة بلبنان، Startup Workshop. هي Global Competition، عادة بتضم أكثر من 100 بلد. السنة لأول مرة لبنان رح يكون على خارطة العالمية تيتنافسوا كمان الشركات الناشئة بمجال التكنولوجيا، ورح يتأهل شخص من لبنان أو شركة من لبنان لا يتباروا على مسرح عالمي لفرصة ربح مليون دولار استثمار.
3: نعم. سؤال لو سمحتي مايا، هل هناك من شروط معينة لهيد المسابقة؟ هل هناك من يمكن قوانين معينة بتفرضها عليه يعني تا يقدر يعني يتنافس عالميا، ليقدر يوصل عالميا إن كان يعني شركة معينة أو اسم معين؟
4: بالطبع. هلا هي ريجستريشن توقفت، نحن كانت ب 15 شهر اخر انهار للتسجيل. نحن بعتولنا من الشركه يعني اللي بتعمل هيدي المنافسه شروط صحوه بتطبق، يعني على انه يكون شركه مسجله، يكونوا كمان يعني في قواعد، في اذا بدك مثل فورم كانت عم تتعبى اونلاين عبر موقعنا الالكتروني. هيدي الفورم بتوصل للمنظمين SWC وبيرجعوا هن مجرد ما سكروا الريجستريشن بيبعثوا لنا هيدي الابلكيشن، وبيبعثوا لنا سكورينج شيت لحتى لنا نحن نقدر لأنه التحكيم بيصير بشكل محلي. عنا 8 بورد يعني جوري بورد إذا بدك بورد ممبرز كمان منوجه لهم ألف تحية. في عدة كانت رولز حتى اللي يقدروا يتنافسوا واللي قدر يستوفي كل هيدي الشروط عم يقدر يكون عم يتنافس. وهلأ بعشرين الشهر بيصير في لايف ديموت بيعملوا تيتشز تبعهم المنافسين ورح نرجع نعلن ب 28 الشهر خلال لابتك بحضور طبعا منظمي هيدي المسابقة من الخارج بحضور معالي وزير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحاده الدكتور كمال شحاده ورح يكون كمان منظمي لابتك وأعضاء التحكيم المحلية من لبنان تا يقدموا الدرع ويعلنوا عن الفائز. وأكيد في كتير برايزز يعني بلابتك مش بس حتى مثل ما ذكرنا الحضور مجاني بس رح يصير في درو رح يصير في جوائز إن كان من ناحية الأتنديز اللي شاركوا رح يصير في بالقرعة وهيك سحب للأسماء ويربحوا هيك اشياء كتير مميزة بمجال التكنولوجيا وكمان اللي شاركوا بهالمنافسة SWC كمان رح يكون عم يطلع لهم جوائز. هيدا غير انه ظهور العالمي كمان.
3: نعم مايا لو سمحتي كمان بدنا نتوقف عن نقطة كتير مهمة حضرتك قلتيها انه بمشاركة وزارة التكنولوجيا بمشاركة وزارة التربية هون يعني نضيء على الجيل الشاب وطريقة تعاطيه مع التكنولوجيا وقديش بيفسح هيدا الشيء افاق جديدة لإله يتعرف عليها يتعود عليها او حتى نحن كمان بمجالنا حتى الكبار اللي منهم كتير هالقد ملم مين بعالم التكنولوجيا شو بيستفيدوا أو شو الأشياء اللي كمان بيقدروا هني يطلعوا عليها وبتنقصهم خبرات؟
4: طبعا هلأ بما أنه نحن قلنا هو يعني مقسم لأربع فئات هيدا الحدث بالبانلز التوبكس يعني عن جد بتصب بصلب مواضيع كتير مهمة هلأ خاصة بهيدا الأيام. يعني نحن عم يكون في حوار بين القطاع العام والقطاع الخاص حتى في بانل لأنك ذكرت الشباب في بانل رح تحكي عن الامبلويابيليتي يعني وين رايحين بالمستقبل. بتعرفي نحن اليوم كتير الشباب عم بيضيعوا بأي اختصاص بدون يكونوا عم بيروحوا لقلو شو الاختصاصات الأكثر فيها طلب بسوق العمل. منشان هيك حتى في بانل رح تكون مخصصة نستضيف فيها كمان جامعات رح تخبر عن الاختصاصات وبالتالي كمان رح يكون في من ميلة أخرى رواد الأعمال اللي هن بالفعل بيعرفوا كمان شو تطلبات سوق العمل لحتى نقدر نشيل هيدا الجاب ليعرفوا مزبوط هالأشخاص إذا سوق العمل عم يتطلب هيك أي اختصاصات جامعية نحن لازم نروح عليها. هيدا كمان رح يصير في حوار عليها بالبانل. في شغلة كمان كتير حلوة إنه في جوب فير يعني أي شخص إن كان فريش جراجويت يما حدا عم بفتش على وظيفة ريجاردلس إذا هلأ خلص جامعته ولا لا فيه يكون عم بيزور كمان بالمعرض بوتز عم كمان دبروا وظايف يقدروا يجيبوا سي في تبعهم معهم يعملوا حوار كمان هني وهيدي الشركات اللي عارضة لا يساعدون على تأمين الوظائف.
3: يعني هيدي نقطة مهمة لو سمحتي ما يعني توقف عليها حول التوظيف يعني وخاصة إذا كان هالشاب جايب السيفي معه مثل ما قلتي حضرتك ممكن يصير فيه هالتواصل أو هاللقاء دغري مباشرة.
4: صح مباشرة 100%.
3: نعم مايا تفضلي.
4: وبس بعد في نقطة كتير كمان مهمة كنت ذكرتها ببداية الحديث الوركشوبس اللي هن مجانية أي شخص عن جد بيفوت على الموقع الإلكتروني بيشوف أي ورشة عمل بتهمه بحب يتسجل فيها ينمي مهاراته هي أبسكيلينج على حتى في منهم فيهم كمان مثل ما قلت أنا سيرتيفيكتس كله مجاني يجربوا يشاركوا يشوفوا وين فيهم يستفيدوا أكتر شيء هيدا هيك بشكل

0: الإلكتروني أو على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للابتك.
1: يعني لقاء جامع بين مؤتمر ومعارض وورش عمل، إن كان لشركات مبتدئة إن كان لأشخاص طامحين لوظائف بشتى المجالات، صحيح؟ يعني خلينا نصحح المعلومات ونكون كتير دقيقين بهذا الموضوع، صحيح مايا؟
0: 100%
1: نعم.
0: من مختلف المجالات، لأنه كمان رح يكون في بانل بتتعطى بالهيلث تك بالفنتك، حتى في بانل من وجهة تحية لجورح حال فاونديشن، وجورح حال بذاته رح يكون كمان على بانل رح تحكي عن كيف التكنولوجي بتساعد الأشخاص ذوي الإرادة الصلبة، وكيف هي أكسسبل كمان بتعطيهم أكسسبيليتي عبر التكنولوجيا، يعني عن تجارب شخصية رح يكون عم بخبرنا،
1: نعم.
0: وأكيد باستضافة العديد من الأشخاص ذوي الإرادة الصلبة لا يحكوا عن كيف التكنولوجيا بتساعد هيومانيتي كمان بهيدا الناحيه. يعني اليوم عم ناخذ من شتى نواحي استخدام التكنولوجيا بحياتنا اليوميه بعده اختصاصات، واكيد بنوجه هيدي الدعوه لكل الاشخاص ان كانوا طلاب ان كانوا باي اختصاص معين، بيقدروا يجوا يزوروا، اكيد رح يطلعوا مستفيدين
1: نعم
0: ورابحين جوائز عديده
1: نعم
0: حتى.
1: 28 و29 و30 الشهر، لو سمحت نحدد المكان
0: صحيح،
1: والزمان.
0: برويال أوتيل بدبي، وبتستمر من الساعة 9:30 للساعة 6 المساء يوميا.
1: نعم، نحن بنتشكرك مايا صغيب خويري، طبعا الشريك المؤسس لابتك 2026، تحياتنا لك وأهلا وسهلا فيك دائما عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج نشاطات.
0: شكرا لك وبتشرفينا ست سلام، بانتظاري.
1: شكرا. نشاطات والمواعيد بتجدد مباشرة بعد نشرة أخبار الـ2:15. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي هادي الهاشم. نشاطات. يمكن إعادة الاستماع إلى هالحلقة من برنامج النشاطات عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis de Vie، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: Back to the roots, eye on the future، شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور

0: 26 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم تبري تبري تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 28/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,538,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,556,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,433,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,168,000 ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة، تغيير صغير ممكن يريح كتير.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
0: بنص لبنان بالدكواني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و90 سنت، طوق الكيلو ب 5 دولار و70 سنت.

0: أثناء عرقاً تلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تعبولد تعبولد
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولد تعبولد
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولد تعبولد
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تعب.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: آفاق التعاون اللبناني الإماراتي في ضوء زيارة وفد رجال الأعمال الإماراتيين إلى لبنان. الوضع الاقتصادي وجديد قروض الإسكان مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب. ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
5: موجز 3:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة اليوم لمناقشة مصير الجنوب وترتيباته الأمنية الجديدة وآلية الإشراف والمراقبة في خلال السنوات المقبلة. ومن المتوقع أن يطرح الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش بدعم أوروبي خصوصا من فرنسا وإسبانيا تصورا لإعادة تنظيم مهمة اليونيفيل، بالإضافة إلى تعديل القرار 1701 بما يتلائم مع المهام الجديدة. أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه هاجم في الساعات الماضية مستودعات أسلحة لحزب الله رداً على إطلاق مسيرتين مفخختين باتجاه قواته في مرتفعات علي الطاهر. وأكد كذلك أنه دمر أكثر من 400 بنية تحتية في جنوب لبنان خلال الأسابيع الأخيرة. وفي التطورات جنوباً، أحرق الجيش الإسرائيلي بعد الظهر منازل في روب 30 كما قصف بالمدفعية بلدة المنصوري. رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة أننا نعيش اليوم في بلد أشبه بمزرعة ووطن أشبه بملكية شخصية للسلطة التنفيذية. وتوجه المفتي قبلان إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون بالقول: دولة المزرعة لا تنفع، والرئاسة الوطنية تبدأ من جنوب لبنان وجبهاته، والاستفراد السياسي يبعدك عن شعبك. وأسف قبلان لكون البلد اليوم رئاسة بلا رئيس، فيما السلطة الحالية تطبخ القضايا الوطنية بالبحص ولا شغل لها إلا صب الماء بالغربال. دهمت قوة من الجيش اللبناني بمؤازرة دورية من فرع المعلومات للمرة الثالثة في أقل من 36 ساعة بلدة الطيبة شرق بعلبك، وتمكنت من توقيف المطلوب ألف ياء والمطلوب بعدد من مذكرات التوقيف، ونقل المطلوب الذي ضبطت في منزله أسلحة فردية وذخائر إلى أحد المراكز الأمنية للتحقيق بالإشراف أو بإشراف القضاء المختص.
6: النائب هاغوب تيريزيان ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
7: هيدي عيني عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جنثي سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 15-39 لتعرفوا أكثر.
8: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
9: تبرد
0: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
9: تعبورد
0: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
9: تعبورد
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
9: إبريت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً علق فيه سريان عدد من المهل القانونية والعقدية، ولا سيما تلك المرتبطة بالمعاملات العقارية، ويشمل القرار بصورة خاصة المهل المتعلقة بتملك غير اللبنانيين للحقوق العينية العقارية والتصريح عن الإنشاءات الحديثة والأولوية بالتسجيل في السجل العقاري والقيود الاحتياطية المسجلة في الصحائف العقارية، إضافة إلى بعض المهل المنصوص عليها في قانون المؤسسة العامة للإسكان. أفادت سي بي أس نقلا عن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بأن نحو 6000 بحار على متن 400 سفينة ما زالوا عالقين بمضيق هرمز. أشار وزير الزراعة الأوكراني إلى أن الهجمات الروسية دمرت 90% من الخدمات والطرق اللوجستية لسلاسل الإمداد الغذائي في أوكرانيا. ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أنا لبنان تلقى فريق.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70 415 455 01 687 312.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
4: تعبولد تعبولد تع
3: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
4: تعبولد تعبولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
4: تبرد تبرد تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: ثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شامبو بالموليف 380 ملي بدولار و80 سنت، دير جنرال 3 لتر بدولارين و90 سنت.

اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت تعبورت
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت
0: تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: آفاق التعاون اللبناني الإماراتي في ضوء زيارة وفد رجال الأعمال الإماراتيين إلى لبنان. الوضع الاقتصادي وجديد قروض الإسكان مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب. ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
4: نقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان. في جديد الميدان الجنوبي، سجل تقدم للجيش الإسرائيلي عند أطراف بلدة عيت الجبل بالتزامن مع إضرامه النيران في المنطقة. هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة طلوسة لجهة بلدة مركبة في قضاء مرجعيون، فيما استهدفت مدفعيات الجيش الإسرائيلي منطقة دوحة كفر الرمان ومحيط تلة الدبشة. يصل إلى بيروت مساء اليوم الجمعة السفير الفرنسي الجديد إلى لبنان باتريك دوريل، ويقدم أوراق اعتماده للرئيس جوزيف عون يوم الخميس المقبل. في جديد قانون العفو العام، بدأ النائب وليد البعريني جولة بقاعية اليوم، استهلها بزيارة مفتي زحل والبقاع الشيخ علي الغزاوي، حيث عقدا لقاء تناول جملة من المستجدات السياسية والوطنية في ظل المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان وما تفرضه من حوار وتفاهم. ووفق بيان صادر عن مكتب البعريني، فإن البحث تطرق أيضا إلى ملف العفو العام وما رافقه من نقاشات وضرورة استكمال الخطوات التي من شأنها أن تعالج الظلم المتراكم وأن تقفل هذا الملف بما يرسخ العدالة والاستقرار الاجتماعي. عثر على الشاب عين هاء جثة في مكتبه في مدينة صور مصابا بطلق ناري في الرأس من دون معرفة الملابسات.
3: النائب هاغوب تيريزيان ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
4: في أخبارنا الإقليمية والدولية، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قائدا في حماس وآخر في الجهاد الإسلامي بغارتين في غزة بعد رصدهما يخططان لهجمات ويحاولان إعادة بناء قدرات الحركتين. الإعلام الفلسطيني أشار إلى أن الهجمات الإسرائيلية قتلت 4 أشخاص في قطاع غزة منذ فجر اليوم. في خبرنا الأخير، نقلت شبكة CBS عن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أن اضطراب سلاسل الإمداد له تداعيات على جميع أنحاء العالم. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، نلقاكم بعد ساعة في نشرة راديو رما عبر صوت كل لبنان.

0: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شربي الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
1: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري صغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: في ناس عندهم رؤية، تخطيط، مثابرة، ثبات، وعهدهم بيتجدد كل يوم من 81 سنة إلى ما لا نهاية. المديرية العامة للأمن العام.
4: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
5: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، Connecting Diaspora.
6: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
7: تعبولت
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تعبولت
6: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
7: تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان.

0: Little Choices مع المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة كارلا كيشيشيون وكيم.
1: معكم حلقة جديدة من Little Choices خيارات صغيرة، عم تسمعونا عبر إذاعة صوت كل لبنان 93.3 FM. معكم ورا الميكرو كارلا كيشيشيون وكيم، عم بيرفقنا اليوم أحسن مخرج سافيو بوسعب. برحب فيكن من وين ما كنتوا عم بتتابعونا، وناطرتكن أنا كل نهار جمعة لحتى نكون مع بعضنا بهيدا المطرح بـ Little Choices خيارات صغيرة. هيدا المطرح وين كل مرة إذا بتلاحظوا عم نعرف نكتشف كيف بين الشغلة اللي عم بتصير معنا بحياتنا وبين الإحساس اللي عم بيطلع عم بيكون في قصة. قصة مين عم بيخترعها لهالقصة؟ نحنا عم نخترع هالقصة وبعدين عم نصدقها للماكسيموم. وهون بليتل تشويسز عم نشوف كمان انه يا هل ترى انا عندي هالقدرة هالذكاء هالفلكسبيليتي اني انا اسأل سؤال، طب هيدي القصة يلي انا عم بقولها هي عن جد القصة الحقيقية ولا هي قصة بس انا هيك قلتها كرمال فسر يلي عم بيصير؟ لانه نحنا وجعنا بحياتنا most of the time عم بيجي من وراء التفسير اللي نحن عم نعمله. بتتفرجوا حواليكم بين لحظة ولحظة كتير قصص بيصيروا معنا. طب أنا شو اللي أنا عم بتوقعه؟ شو اللي أنا عم بتوقع أنه رح يصير؟ كتير أوقات هيدا هو اللي أنا رح عيشه. And this is exactly what I am going to experience. خلص علقت بلوب. كل شخص بحياتي صرت بعرفه، بعرف كيف بيحكي كيف بيتصرف على شوي كيف بيتنفس، فقبل ما يعمل الشغلة حتى أنا بكون عطيت المينينج وأنا خلص I predicted. أوكي، هالprediction يلي أنا عندي إياها شو بدي بس expectation؟ في عندي prediction expectation يعني أنا عم بتوقع كيف بحب إنه أنت تعاملني، بس prediction يعني أنا قريتك وقد مني حافظتك وحافظتكم كلكم أنتو يلي بحياتي. I know what will happen. وأكيد فيكون فيها مسحة disappointment إذا بدكم. هون بليتل choices لحتى نحن نشوف شو كيف وين، ليه بدي أنا ضلني على الأوتوبايلت وأسمح للأمور تضايقني؟ تعرفوا قدي كل حدا منا عن جد عم بيجرب انه يعيش الحياة، يقطع بخبرات، يقبل اللي عم بيصير معه او ما يقبل ما في مشكل، بس انه يعني عم نحل الامور بالتي هي احسن. بس نحنا منكون عم نجرب نعمل هيدا الشيء بالانتمسي تبع حياتنا اليومية، وان نحنا عم نجرب قد ما فينا نخلي القصص لقلنا، ما في لزوم توليك على غير عالم ونطلعهم لبرا. بتشوفوا بتلاحظوا العالم بيجربوا كل حياتهم انه انا بحل اموري، ما بيأثر، يمكن نقول لأمي أو بيي أو يعني يمكن رفيقتي، بس منجرب نحل أمورنا نحنا لوحدنا. تفرجوا كيف أكتر وأكتر هلأ الأمور عم تطلع على السوشيال ميديا، تفرجوا كيف أكتر وأكتر معنا، يمكن إذا كنا سيلابريتيز سنعتبر أو إذا أنا عندي بيج إنفلونسر أو أي حدا عبالي إنه أنا I get attention، ما بقى عنا مشكل إنه نحنا ننزف علناً، مع أنه كان أهم شيء لقلنا قبل أنه أنا خليني خي أنا بحل أموري لحالي ما بدي حدا يتدخل. أنتوا بتعرفوا قدي بتخبروا أخباركم قدي رح يجيكم أفكار، قدي الناس اللي بحياتكم رح يجربوا ينصحوكم عملي هيك ساوي هيك شيلي هيك هون غلطتي هون خبصتي do it differently here. بس أنا بتك اللي بسمح للعالم يعرفوا قصصي وخباري وهالقد أنا الكونتينر تبعي I cannot contain it، يعني أنا هالقد عم كون ضعيفة موترة anxious خايفة مرعوبة أو غضبانة I'm allowing things to come out، فأكيد العالم بدون يتدخلوا. وقدي منخوت ومن جن لما العالم يتدخلوا يعطوا رأيهم، كتير أوقات نحن ما منحب هيدا الشيء. خلاص أنا leave me alone I know how to handle it. طب إذا أنا اليوم عم بحل أموري علناً على السوشيال ميديا إيه أكيد العالم رح تركب مقلتي أوقات، العالم رح يعطوا رأيون، العالم they gonna judge me، العالم بدون يحكوا بالطالع وبالنازل، والعالم رح يفكروا اللي بدهم يفكروه. نحنا كبشر منفكر اللي عم نشوفه هو اللي نحنا عم نشوفه، بنحكم كتير بسرعة ما حدا يحكم ويصدق. شخص عم بيختار يفرج شيء في هدف لهيدا الموضوع، مش معناتها أنا رح أجي صدق إنه هيدا الشخص خلص طاب وتعالج، مازال قادر يحكي عن الموضوع علناً، مازال عم بيعالج مواضيعه علناً، يعني خلص it's the be all and all. لا لا، أنا عم شوف بس اللي الشخص عم يختار يفرجيني إياه. ونحنا بحياتنا اليومية شو اللي منختاره؟ نختار نصدق. أنا بدي أقلكن كل مرة القصص اللي أنا بسمعها بالكابينة عندي عن جد شي بشيب شعر الراس، لما يعني ما يكون فيها التوعية لهالولاد هالشباب الصغار اللي عم بيطلعوا شباب أو صبايا، بس يمكن أكتر شباب، ما في حدا يعلمهم عن البورنوغرافي. بعدني أنا عم بسمع كيف هالشباب الصغار اللي بعدهم عم بيتعلموا كيف يكون في حميمية بينهم بين صاحبتهم شركة حياتهم أو whatever لما يكونوا مصاحبين، إنه هالشاب يلي عم بيكبر بيكون أدوليسان لما يشوف بالبورنوغرافي إنه رجال عم يخنق مرة وهي عم بتمثل إنه هي مبسوطة و she's enjoying it. طب هيدا مين بده يقله هيدا الصبي إنه هيدا كله تمثيل وهيدا كله كذب، إنه لا ولا البنوت ولا الصبية ولا السيدة ما حدا طالب منك هيدا التصرف، مين بده يفسر ومين بده يعمل؟ ليه عن جد عم بيكون عنا الانحطاط إنه نحنا بدل ما نسقف حالنا ونتعلم كيف أنا بعمل لحتى أنا ما فيني أعمل ريزيستنس لشو عم بيصير بالمجتمع، أنا ما فيني حارب شو عم بيطلع في صار تشات جي بي تي، صار في أني هلأ سمعت ألين ماسك كمان عامل بلاتفورم كمان مثل تشات جي بي تي، يعني إذا بتفوتوا بتشوفوا أنه ولادنا بخطر، لأنه خصوصي للصبيان كيف هي هيدي البنوت أني عم تحكي عم بتكون سنسيال عم بتكون عم تخلق هيك انتمسي مع هالصبي اللي بده يحكيها. طب أنا اليوم كأم أو كمربية أو كشخص راشد أنا ما بقدر حارب هيدا الموضوع يمكن بمحل، عرفتوا كيف؟ طب بس أنا على القليلة فيني سقف حالي لحتى أعرف شو بدي أعمل كرمال أحمي قد ما فيني، ما فيني أحمي 100%، ولادنا كلهم بدون يعملوا أغلاطهم، بس على القليلة أنا بعرف إنه وجهت حكيت وعيت، وبعدين كل شخص هو كمان شو حامل جواته، عرفتوا شو الأسنس تبعه لكل شخص. ما لازم نحنا نكون بمطرح وين عم نلهي حالنا بهيك أمور، مش بأمور أتفه. ما بقى نحكم على العالم، ما بقى نفوت بقلب الألعيب، شخص حابب يتسلى، شخص حابب يكون موجود على السوشيال ميديا، مين ما كان عم بيعمل شو ما بده على السوشيال ميديا، مش هيدا همي أنا. همي إنه أنا اليوم أوكي بدل ما أقعد أحكم ونظر خليني أشوف أنا شو بهمني. هيدا الشخص بهمه يكون أكتف على السوشيال ميديا، أنا اليوم كأم، أنا اليوم كبارتنر كزوجة، أنا اليوم كشخص موجودة بهالمجتمع، أنا شو اللي بيهمني أنا؟ وين أنا عم بعمل المستحيل لحتى سقف حالي لحتى عن جد كون موجودة للناس اللي مهمين بحياتي وموجودة بالطريقة الصح؟ ما هيك أنا موجودة، لازم كون موجودة. وإذا عم نفكر إنه اللي نحن بنعرفه بالقبل رح يساعدنا، عن جد منكون فتنا بكوما، لأنه عن جد الحياة عم تتغير كتير بسرعة، المجتمع عم يتغير بطريقة كتير سريعة وبصوب انحطاط مش صوب تحسين. تكنولوجي يمكن عم تتحسن بطريقة حلوة لحتى تساعدنا بالكمفورت، بس كمجتمع رايحين صوب انحطاط من أكتر وأكتر وأكتر. أنا مني هون لحتى أحكم، أنا هون أكتر لحتى يكون عندي acceptance، أنا هون أكتر لحتى أكون شخص هالقد قادر يقول you can't fight this, this is too much، بس ايه اكيد you can't fight it، ما بدي يصير psychotic، ما بدي يصير neurotic، وما بدي حط اكس على المجتمع، بس انا بتعلم. انا من الناس اللي مع اني انا اتعلم وعلم how can I navigate. انا هلأ بطلت ببوكال صغير، انا بطلت ببحيرة، انا بطلت ببحر، انا صرت بالمحيط، يلا انا بدي اتعلم كيف بدي يكون بقلب المحيط. انا هيدا اللي بشجعه، ما بشجع انه خاف وتمحالي واحمي وانعزل. فهلأ هيك انا عم بقلكن، انتو يمكن سايقين رايحين vacation, it's the weekend, wow, how beautiful is that. عم ناخد نحنا مين لهالمطرح الجديد، من جوا بده يصير التغيير. وإذا أنا عم بتفرج وعم شوف it's chaos outside، حياتي chaos ضوضاء، أنا عم بحس إنه كل شيء غلط أو قصص كتير غلط، أنا بدي أعرف فوت لجواتي لحتى زبط شوي صغيرة هندس زبط لحتى لست بدما my results بحياتي يتغيروا بأني any aspect of my life، my partner, my family, my kids, my young adults, my teenagers، بشغلي بصحتي بشكلي كله بيرجع لشي واحد بس. إذا من برا من حب my results ما بدي لوم برا، بدي فوت لجواتي لوم يلي جواتي. وين كون بالمكتب ما خلصته، وينك بيرفل ماماسيتا بالمطبخ عم تطبخي للويك اند، او ظهرين خي احلى وقت هلا رايحين نتسلى وننبسط، وين ما كنتوا اذا حابين هيدا الحديث وصلتوا، بركي مش قادرين تكملوا تشوفوا فقرات ليتل تشويسز لهالاسبوع، رح تلاقوا الحلقه بالويب سايت تبع الاذاعه، كل اصدقاء البرنامج اوريدي بيعرفوا www.vdlnews.com/category/littlechoices. وكمان اذا بتحبوا more personalized experience تشوفوني على الفيديو عم بحكي، موجوده بكتير topics interesting، فيكن تعملوا لي فولو على الانستغرام كارلا اندرسكور كيشيشان اندرسكور وكيم، على الفيسبوك كارلا كيشيشان وكيم فاميلي اند تينيجر كوتش. تعرفوا كتير حلو لما نسقف حالنا ونعرف شو عم بعمل، شو عم بتصرف، وشو الريزالتس اللي عم بياخدون. وحتى لما اخد الريزالتس بعرف انه اوقات في قصص انا بدي اقبلها لانه ما بقدر غيرها، ما فيني انا لاني شاطرة اجي اتحكم بكل العالم اللي بحياتي، كمان لا، في قصص I will learn how to drop and to accept، وفي قصص بدي اقول لا انا بعد بقدر اشتغل عليهم، I'm not giving up, I'm here to stay. يلا سافيو خلينا نروح كتير بسرعة لسيجمنت نمبر 1 يلي هو Can I ask you a personal question؟ فيني اسألك سؤال شوي شخصي؟

segment number one, can I ask you a personal question? بحب هالسيجمنت أصلاً, بحب كل السيجمنت لأنه قبل ما حطه فكرت مزبوط شو كنت بحب أنا أنه كون عم بتعرض لإله, وين أنا في قصص بحياتي بحب حدا يوعيني عليهم. Can I ask you a personal question for this week? السؤال بيقول, عيش حياتك سيدي العزيز, أنت كمان بيرفلوماسيتا بس خلينا هيك نمرق له شي للرجل, عيش حياتك عن جد أو مقضى وقتك عدلين هم كيف تداري رأي العالم بحياتك؟ هيدا هو السؤال. على فكرة هيدا السؤال ما في زوم نحن نجاوبه بسرعة ولا في زوم نجاوب على صوت عالي أبداً أبداً أبداً. We reflect on it, we think about it, وبعدين الجواب هيك بيطلع لحاله. ليكو بس تسمعوني أنا عم بسألكن هيدا السؤال, شو بيجي دغري هيك على بالكن؟ بيجي على بالكن إنه لحظة بس, كم قرار أنا عم باخده هيك هالقرارات جايين مزبوط مني, وكم قرار أنا هيك عم باخده عم بيكون كرمال بس ما خلي العالم اللي حوالي يحكوا علي ويحكوا عني؟ ولا مرة منكون منتبهين, كتير قليل لحتى نكون هالقد deep in the moment لأعرف أنا كيف بعمل قراراتي وكيف أنا بعمل خياراتي. عن جد عم كون هالقد in alignment مع اللي أنا بدي إياه واللي بيلبق لي, ولا في كتير محلات أنا بزحيت وما بنتبه؟ بعطيكم example, يلا let's go. الشخص مثلا يلي بعائلتك اللي بيضل تنعتبر داعس عليك وخانقك وماشي معك على الدعسة ومشى كلمته عليك, أوكي, وانت ما بتحط له حدود ليه؟ لأن ما بدك تزعله, ما هيك؟ ما بتحط له حدود, شو بدي أنا؟ لأنه إذا زعل ما يمكن يعمل مشكل ويمكن تتخانقه, يمكن ما يرجع يحكيك. أنا بدي أسألك سؤال, عن جد ما فرقاني معك ولا ما بتسترجي تاخد قرار بهيدا الموضوع كرمال ما يزعل؟ لأنه إيه, أنا أكيد بعت الهم حكي العالم شو بدهم يقولوا عني, عشو أنا تزعلت مع هيدا الشخص اللي بحياتي. الشخص اللي كنت بتفضل تكون معه علنا مثلا لكل العالم اللي they keep their relationships in secrecy for some reason, I don't mind, I don't care, قلتلكن zero judgment. إذا أنت حبيب تظهر علنا مع هيدا الشخص اللي انت بتموت فيه وحيبه, and you can't مخبى مخبى مخبى, وهيدا الشيء اكيد عم بيأثر عليك وعلى نفسيتك. طب ليه هالقرار؟ لانه انت هيك بتحب حياتك تكون, ولا لانه بتموت رعبة شو العالم بدهم يفكروا عنك؟ وهالجيزة اللي كتير اوقات خربانه, ما انا كمان بشتغل مع الكابلز انتو صرتوا تعرفوا, هالجيزة اللي نزفت نزفت نزفت لحديد ما بكتير محلات ولا ضل في شيء نشتغل عليه, هالجيزة اللي خربانة كلها سوا. بس لا, لازم ندعي قدام العالم انه everything is okay. عن جد هيدا قرار انا هيك بحرق حياتي لانه انا بدي هيك, ولا لانه ميتي رعبة؟ اذا اخدت قرار العالم شو بدهم يحكوا؟ تعرفي بيرفا ماماسيتا, بدي لك حتى التياب اللي بتلبسيه وهالسكربينة اللي يمكن اوقات لقيها كتير سكسي كتير حلوة بس اوفر يمكن بمحل, او التوب يلي بتحس انه هي بركة قالوا انه اوفر, لما تاخدي قرار شو بدك تلبسي. اوكي, من اهم شيء لاتفه شيء عم نحكي, بتفكري او شو رح يقولوا عني؟ بركي رايحه مع ناس هن كتير سباغ, انا هيك بدي البس, شو بدهم يفكروا عني؟ انه انا عم بشوف حالي او عم صدق حالي؟ بروح محل ما حدا منهم بيعمل ميك اب, انا كمان ما لازم اعمل ميك اب, انا بحب اعمل ميك اب, بحس حالي لايفلي, بس لا لا لا شو بدهم يحكوا عني؟ كتير اوقات نحن بنعمل خياراتنا حسب شو بدنا, ولا كتير اوقات بنعمل خياراتنا حسب شو العالم بدهم يحكوا عنا؟ شو اللي عم بحميه انا؟ خليني نشوف أنا وياكم إذا رقبنا حالنا وين منلاقي إنه في مطارح, وين عملنا القرار حسب شو الناس رح يتوقعوا منا, شو بدي أعمل كرمال ضلني أنا عم بحمي حالي من حكي العالم. منتخيل ومنتخيل ومنتخيل شو العالم جر جر جر بدون يحكوا عنا, شو رح يقولوا عني, وحسب هيدا الشي بياخد القرار. طب إذا أنا بدي إنه هالسيجمنت نمبر وان يكون له فاليو اليوم, هالفاليو أنا هون لحتى حط ضو هلأ هيك بالتوغش, شوفوا معي, رح يفكروا أني أنانية, رح يفكروا أني فشلت, رح يفكروا أنه أنا يعني بستاهل أنه ينضحك علي, ما عرفت حافظ على جيزتي, كل هالحكي يلي بده يصير. أنا بدي لكم تول هيك, تول بدي أعطيكم إياه, فكروا بـ the empty room, an empty room, أوضة فاضية, هيدا التول اللي بيقول أنه it's the empty room. إذا أنا اليوم بدي أعمل قرار مهم, بسأل حالي إذا ما حدا قادر يشوف هيدا القرار, إذا ما حدا قادر يعلق عليه لهيدا القرار, ولا حدا قادر يعلق علي لأنه أنا أخذت هيدا القرار,
ما حدا قادر لا ينتقدني ولا حتى يزقف لي لهالقرار. شو اللي أنا بختاره؟ ها The empty room test. هيدا هو. نحنا كتير أمرار مش خايفين من الخيار. تعرفوا من شو خايفين؟ من الجمهور. هيدا اللي نحنا مفكرين أنه في جمهور كبير عم يتفرج علينا. يمكن لدقيقتين. أوكي تالت دقيقة بيكونوا لقيوا حدا تاني يعلقوا عليه. فيلا The empty room test. شو رأيك سافيو؟ Let's go.

0: Little Choices من صوت كل لبنان.
1: Hello my beautiful people, عم تتسمعوا ل Little Choices خيارات صغيرة معكم ورا الميكرو كارلا كيشيشان واكيم. أنا هون كل نهار جمعة هالموعد هيك الصغير اللي عنا يي ديت أنا وياكم كرمال بمطرح هيك نطلع عن الأوتوبايلت هالبوكس الصغير هيك بين الدينتين العقل يلي نحنا غرقانين فيه يلي يلا يلا يلا يلا عم بيقلنا مليون شغلة وثلاث أرباعهم كذب. أنا هون بـ Little Choices كرمال نعمل هيك ضو صغير بقلب هالعلبة لحتى نشوف إنه يمكن أنا فيني أفكر بغير طريقة، يمكن عم بخرب القصص اللي بحياتي، إن كان علاقتي بشريك حياتي بولادي بحبيبي، يمكن بشغلي يمكن بصحتي. بس لا، أنا I don't want this anymore. أنا ما بقى بدي أكون على الأوتوبايلت وإغرق إغرق إغرق. أنا صرت عم بفهم لعبة العقل، بفهم لعبة العقل وأنا I do everything to get out of it. ولكل حدا كمان بده أكتر من هيدا الشيء وبده يتحسن وبده يتطور، فيكن تعملوا لي فولو على الإنستغرام كارلا underscore كيشيشان underscore وكيم، على الفيسبوك كارلا كيشيشان وكيم family and teenager coach. ليه بترك حالي أنا من دون ما أنا انتبه شو عم بيصير معي؟ ليه إذا أنا بالماضي صاير معي أمور كارلا أنا بسمعك وبحب أني أنا غير بس ما عم بقدر، في شيء كتير كبير كمشني لقطني. تعرفوا كل يوم بيكون عندي جلسة الإبنوز، دايما بحكيكم عنها أنا أوكي بشوف الأشخاص والكوبلز والتينيجرز لجلسات عاديين نغمل وين الحكي بيكون كرمال نشوف شو اللي عم بيصير ونعطي تولز وسكيلز لحتى نغير ونزبط. بس كمان بشتغل بالإبنوز، كل يوم بيكون عندي جلستين ثلاثة إبنوز وين الشخص عن جد هالقد محبوس بمطرح، وين عن جد في بلوك، لا أنا ما عم بقدر أتحسن، لا والله جربت كذا مرة بس ما عم بقدر أخذ نتيجة، بتزبط مرتين ثلاثة بعدين خلاص برجع لنقطة الصفر. ليه؟ لأنه في برمجة سلبية كتير قوية لقطته لهيدا الشخص. بساعتين ناخد ريزالتس كتير كتير كتير حلوين. إذا كان في غضب منروح للسبب الأساسي ليه في هيدا الغضب، ليه أنا بدي أخرب علاقتي؟ ليش أنا جيستي كلها سوا بدي أخربها لأني أنا عندي غضب أو شريك حياتي عنده غضب؟ بروح بستشير بطلب المساعدة، تعالوا لنشوف شو في بهالجلسة الإبنوز، منشوف شو في، ليه أنا هالقد عندي غضب؟ ليه شو في وراها؟ شو اللي عم بحمي أنا بهيدا الغضب؟ ليه هالإحساس بالخسارة وبتخلص من الغضب؟ ليه هالإنكزايتي؟ ليه هالقلق؟ ليه هالتوتر؟ ليش أنا شو عم بعمل؟ هالمخيلة اللي عندي إياها شو عم تعطيني؟ شو عم تخلق لي لحتى أنا عم بخرب حياتي كلها سوا؟ بجلسة الإبنوز ليه أنا ما عندي سلف كونفيدنس؟ ليه هالقد سلف داوت؟ ليه هالشك بحالي؟ العالم كلها سوا عم تتقدم، ليه أنا محلي؟ ليه عم برجع لورا؟ إذا أنا عن جد بقدر أخذ نتائج بساعتين بس مش سنين طويلة بدي أتعالج، طب ليه بترك حالي أنا؟ ليه أنا عن جد هذا الموضوع بيستفزني؟ هون بليتل تشويسز كل هودول الأمور، وفي كتير ناس أكيد ما بيقدروا يتكلفوا، بدون يلقطوا طرف الخيط ببروغرام، ليه لا؟ ببوست على السوشيال ميديا، ليه لا؟ I believe in this enormously. أوكي؟ شو رأيكم هلأ نروح ل السيجمنت اللي بعرف أنه بتحبوه؟ The honeymoon is over، خلص شهر العسل.

guys, the honeymoon is over. ما حدا يزعل, okay? The honeymoon will be over. بيقولوا لي بيكونوا بعدهم خطبين, بيجوا لعندي ليشوفوا if they are in the right couple, إذا needs تبعولون compatible ولا لا. بتعرفوا شو بيفكر الإنسان؟ بيفكر إنه لا, غير ناس عم بيصير معهم هيك because they were not really in love. لهن ما حبوا بعضهم كتير كارلا. نحن عن جد منحب بعضنا, نحن ما رح يصير معنا هالقصص كلهم. فنحن منقول انه بلا رح يصير وما رح نزعل, لانه the honeymoon is over مش معناتها انه it's the end of our marriage and couple. لانه لما يخلص الهانيمون there is something else that is starting, my choice, my choice اني انا اعمل خيارات مختلفة لحتى انقذ الكابل تبعولي, and this is real, وهذا الشيء موجود, وانا بدي حارب كرمال الكابل تبعي لحديد اخر رمق. اوكي, انا لوحدي ما بعرف, بستشير, بطلب المساعده, بضلني عندي certainty, بدي مشي هيدا الشيء وبدي يزبط هيدا الشيء. بس ما بننكر انه كتير اوقات رح نوصل لمحل حيط مسدود, والطلاق نعمه, مزبوط ولا لا؟ طلاق نعمه كتير اوقات, وانا بعرف كتير بحكي انه يلا بدي اعمل كل شيء كرمال الكابل ما يوصل للطلاق, بدي اعمل كل شيء كرمال ننكز, نشتغل كل واحد على حاله لحتى نحن نقدر نعمل جسر بيناتنا. بس اوقات طلاق ما في إله, يعني ما في مهرب منه. أوكي, طيب أنا بدي أسألكم سؤال, الطلاق لازم يكون الشخص عم بيموت عم بينوح كرمال يكون طلاق حقيقي؟ لازم نكون عم نشوف الشخص devastated على الآخر لحتى نصدق إنه it's a real one؟ عن جد بيقدر الشخص, بدي أسألكم, يكون مثلا عم بيقطع بحداد على هالطلاق بس يكون بنفس الوقت مبسوط وممنون انه خي خلص خلص انا بس ركز اني انا طلقت وهالحلم اللي عندي اياه انه انا عندي كابل وانا عم بعمل عيلة, انا بس ركز انه انا خسرت هيدا الشيء. في كتير حداد وفي كتير زعل, بس لحظة, بس بعد شوي لما ارجع افكر انه وات, بس انا خلصت, او ماي جاد, انا خلصت من الفيزيكال ابيوز, فيربال ابيوز, انا هلا خلص, يعني I'm free to love myself, to protect myself, to respect myself, انا بطلت بهالانفايرمنت وين انا ضحية. اكيد الشخص بده يكون مبسوط, يعني ما فهمت, اكيد الشخص بده يحس حاله proud بهذا القرار كتير صعب يلي اخده. فولا مرة نحنا نغرق بالجادجمنت, بليز بليز بطلب منكم هيدا الشيء. مثل كل شيء قلت لكم prediction, عنا صورة نحنا عاملينا براسنا كيف الطلاق لازم يكون. أنا بقول لكم دموع, شيم, عار, سكوت, صمت, فشل, استحى, اكتئاب, هيدا هو اللي نحنا بدنا إياه لحتى نرتاح نشوف الشخص عم بيقطع بهدول القصص. بس تعرفوا شو, إذا بنفكر فيها, تعالوا نشوف نحن البشر يعني هالقد سامبل, هالقد سامبليفيه, ولا نحن هيك تركيبتنا فيها شوية تعقيد, يعني على الأكيد أكتر من هيك بشوي. حزن على يلي راح, إيه, بس راحة نفسية لأنه خلصنا كمان, إيه, حديت لأنه أنا تمنيت وحلمت بمستقبل سوا, إيه, بس عم بحتفل أني أنا I survived, إيه أكيد عم بحتفل انه انا I survived this and it was too much. مش كل شيء اسود وابيض بالحياة, هيدا اللي حب قلكم اياه. اوكي, في شيء اسمه نيوانس. اوكي, في بيرسبكتيف بتكون نيوانسد, ما فيها تكون كلها سوا يا ابيض يا اسود. فمشان هيك عم قلكم مش كل شوف كل شيء بتشوفوه تصدقوه تغرقوا فيه وتنغرموا فيه او تكرهوه. اوكي, خلينا ما نكون نحن الناس اللي بيحكموا. كل شخص رح يعمل الهيلينج والتشافي تبعوله بطريقة مختلفة. يلا خلينا ناخد قرار انه نتفرج على عالم شو قرروا, قرروا يزعلوا, قرروا ينبسطوا, قرروا يعملوا بارتي, this is not my business, غرقوا ولا فاشوا, this is not my business again. ولا كمان بدي عجل فكر انه اذا حدا عامل بارتي لانه طلق يعني معناتها بالضرورة دليل انه هيدا الشخص اوكي وطاب وماشي حاله وخلص. لا لا, أنا بدي أعرف ميز, أنا في عندي عقل وبعرف إنه كل شيء عم شوفه على السوشيال ميديا it's just a drama, it's just an attention. أوكي, so نحن عنا هالقدرة إنه نحن نكون بهالجيل بهالعصر نقدر نميز الصح من الغلط وما نفوت. يعني أنا عم بحضر تياتر, بدي أجي أصدق إنه أنا هيدا التياتر كله سوا صح مثلا؟ عم بسألكم سؤال, فيني شوف, فيني اتفرج, اعطي رأيي يمكن هيك على الخفيف من دون ما اغرق بهذا الموضوع. اوكي, بس انا بدي اقولكم شي كمان, الحفلة ممكن تكون الحرية انه شخص رجع لقى هويته, وبفهم هذا الموضوع انه انا اليوم
إذا كنت بوقت طويل بشي توكسيك وأنا عم بخسر مين أنا، ما بقى عم بعرف مين أنا وعم بخسر هويتي، بقدر أفهم إنه أنا هالحرية ترجع تعطيني حريتي بمعنى my identity هون بهيدا المطرح. أو في كمان قول إنه هيدي الحفلة منا غير بيرفورمانس، أوكي أداء، وأنا كشخص هون مسؤوليتي إني أنا أعرف ميز. ما فينا على كل حال نتفرج من بعيد شو الشخص عم يختار يفرجي العالم حواليه ونقرر إنه عرفنا على الأد شو صاير جوات هيدا الشخص. فبدي لكم we see the party then we write the story، وهيك مثل ما قلت لكم بأول little choices إنه إيه we write the story، نحن عم نشوف شي بعيوننا. مين طلب مني أنا to write a story؟ خلاص إذا ما همي يلا scroll scroll scroll، ما في زوم للدراما. أنا هيك بفكر، قد ما في قصص وسخة عم بتصير بهالدنيا، قد ما في قصص عم بتصير السجادة عم تنسحب من تحت إجرينا، بدي انتبه لعائلتي، بدي انتبه لحالي، لولادي، لشغلي، لعقلي، غزي حالي بأمور بتفيدني. خلص كل حدا حر، أوكي؟ بس أنا كمان حرة عبي راسي وعيوني بأمور بتساعدني. فبي ذا هانيمون إز أوفر اليوم، أنا بدي إلكون إن شاء الله كل حدا يعرف ينقذ الكابل تبعوله، إن شاء الله كل شخص يعرف إمتى بيقدر يشتغل على الموضوع لحاله وإمتى لازم يطلب المساعدة. وأوقات لما يكون في طلاق ولا استبد كمان أنا بدي أعرف إنه ما في لزوم لهالقد قلت. إذا أنا عاملة واجباتي كلها سوا ولقيت إنه this is the best solution لإلي ولولادي، بدي أترك القلت على جنب. وإذا جواتي عم بيطلع إحساس إنه you know what sorry، بس لحظة، بمطرح من المطارح أنا عم برجع لقى هويتي، أنا بمطرح من المطارح بستاهل أنا عيش براحة نفسية، I will give myself the tap on the shoulder. لأنه بأكد لكم أنه هذا قرار كتير صعب، لأنه أنا بكون مع السيدة وبشوف قديه صعب لإلها أنه هي توصل لهيك قرار وهي توصل لهيك خيار. شو يا سافيو، شو رأيك بالموضوع؟

0: Little Choices من صوت كلبنان.
1: Beautiful people, let's go to our segment number 3 يلي هو شي كتير بحبه أنا, هو stop lying to yourself. حيش تكذب على حالك, لأنه كل ما نحن نكون عم نكذب على حالنا كرمال نحمي حالنا, كل ما عن جد عم نتم راسنا تحت سابع أرض ورح نضلنا غرقانين in the same results. فإيه أكيد حيش تكذب على حالك.

بحيش تكسب على حالك لليوم بدي قلكن كيف في أعرف إذا استسلام رضوخ ولا عن جد قبول ولا عن جد اكسبتنس. ياما كلنا من الأطحال عم نقول it's fine

نزل هالستاندرز اللي انا عندي اياهم، خلي نزل الاكسبكتيشنز اللي انا عندي اياهم، وخليني ضلني مع هالبريدكشن احسن لي لحتى احمي حالي من شو بتفكروا، من شو the pain of disappointment، هالوجع، وجع خيبه الامل نحن ما بدنا اياه. فشوفوا اوقات عن جد بكون عم بقبل وماشي حالي، واوقات كلمه ما فرقت معي ما بتحمل معها سلام داخلي. وهيك هيدا دليل، بتعرفوا كيف بيكون في ترمومتر؟ هيدا بيكون ترمومتر لإلي إني أنا أقدر عن جد أعرف am I accepting أو أنا هيدا رضوخ، لأنه عن جد عم بعرف إنه nothing will change at all. أنا عم بقول ما فرقت معي، عم بلاحظ إنه ما في معها سلام داخلي. أنا عم بقول ما فرقت معي as a painkiller، لأنه هاي شغلة كتير مهمة. بتعرفوا كيف واحد قدام شغلة disappointing، قدام شغلة بتزعيل، قدام شغلة بتجرح بتوجع، فبجي أنا ببلع الحبة painkiller. أوكي، هاي الحبة اللي ببلعها كرمال بطل بموجوعة أنا. هاي هي الكلمة، ما فرقت معي، ما بتفرق معي، خلاص ماشي ماشي الحال. هيدا it's a pain killer، حبة عم ببلعها مهدئ إذا بدكن. أوكي، بقولة رح ألكن كرمال خدير القسم جواتي يلي بده أكتر. ما نخاف لما يكون بدنا أكتر، ما حدا يجي يفكر إيه كار لا أحسن أحسن، واحد بيضل بده أكتر وأكتر. I know it's a trick of the mind، بس كمان أوقات كتير our soul wants to expand، أوقات روحنا بدها تعمل هالإكسبانشن. أوكي، وأنا لما أشوف أنه أنا عم بجي وبضرب بحيط قدامي، إيه أكيد بدي أوقات أقول أنه أنا ما بتفرق معي. إذا كان صار لي زمان بقول لحالي يلا معلي، أنه أنا رح أتلكم 3 points de suspension. أوكي، كل حدا منكم عزيزي المستمع سيدي العزيز بيفهم ماسيتا، أنتوا بتعبوا 3 points de suspension. أوكي، صار لي زمان عم بقول لحالي يلا معلي، أنه شو مش فرقاني معي 3 نقاط، بس إذا جينا للمزبوط للمزبوط الحقيقة جواتي بتقول غير هيك كليا. أنا I'm so هيك interested to know شو عبيته محل ال 3 points de suspension، شو اللي أنا عم بقول معلي معلي بس هو عن جد مش معلي أبدا. الرضوخ بيبين شيء كتير فيه رواء، مشان هيك خطير. أوكي، لما أنا يكون عندي رضوخ ما رح يكون عم بعمل حرب ولا في أنجر، عرفتوا كيف؟ ففيه رواء، مشان هيك ممكن يكون فيه خطر إنه نفكر إنه هيدا قبول. لا، بسأل حالي سؤال صريح، لو إنه أنا عندي الخيار عن جد برجع بختار هالشي طوعا؟ هالشي هالقد عادي رواء عندي؟ ساعتها رح يطلع لي الجواب. ما هيك أوقات تعرفوا قادرين نعيش نحن مع الشغلة ونتعيش معها، قادرين نعملها، كلنا عنا هيدي الكاباسيتي تقريبا. أوكي، بس ما بيعني هالشي إنه اللي أنا عم عيشه necessarily منيح لإلي. بحزنني هيدا الموضوع لما أنا ما أعرف شو بعمل كرمال أطلع من هيدا الموضوع. ما عليه إنه يعملوني بهالطريقة، أنا هم بقول لحالي ما عليه ما عليه يعملوني بهالطريقة. طب شو يعني ما عليه يعملوني بهالطريقة؟ بس للحقيقة مجروحة، صح؟ ما عليه إذا أنا بشغل بيستغلوني فيه وما بيدفعوا، بس بتكون الحقيقة أنا خايفة فل وأكيد مجروحة. ما عليه إذا ما في حميمية بعلاقتي مع شريك حياتي، بس عم بقول هيك بتمي وبشفافة، بس بتكون الحقيقة مشتاقة أحس حالي هالقد قريبة منه. شفتوا كيف؟ دايما هيك أنا بدي يكون عندي الوضوح الصراحة، ما أضحك على حالي. ما علي إذا ما بدي أرجع أعمل شي من بعدها لغير it's fine it's totally okay، بس خليني بلش بنص الحقيقة. شفتوا هي كلها سوا مثل طريق، نصها أني أنا أقول الحقيقة ونص التاني أني أنا أخذ أكشن. ما عليه ما عندي مشكل اني انا بس اقول الحقيقه واقف فول ستوب. على القليله بعرف حالي بعد 10 سنين ليه انا حزينه زعلانه مكتئبه ام نوت اوكي، ليه عندي غضب، ليه عندي بانيك اتاك، ساعتها بيطلع الجواب. ما انت بقيتي، ما انت ما جربتي، ما انت ما سقفتي حالك، ما عرفتي كيف تغيري، شو التولز شو سكيلز. مش انه انا بنشي، انا النغمال، انا عائلتي كلهم بدبرسو، انا عائلتي كلهم عندهم اكتئاب، انا صار معي كانسر لان لا لا، ممنوع هيدا الشيء. أنا أهم شيء عندي إنه شخص ياخد ريسبونسابيليتي، إني تم حالي مثل النعامة، هيدي ما بتزبط ما بتقطع على القليلة هون بليتل تشويسز. أوكي، ما علي إذا ما عندي علاقة حلوة مع الناس اللي أنا بنفس البيت معهم، لك بقى أنا عم بموت كرمال عيشهم، عم بموت لحتى أجيب النكهة لهالبيت ولهالعيلة. ما علي إذا أنا ما عندي علاقة حلوة معهم؟ ما علي عن جد، ولا الحقيقة هي إني أنا عم بموت وجع لأنه أنا ما عندي هيدا الشيء. فخليني أقلكن
الحكمة بهالدنيا، هيدا الفاليو اللي أنا بدي أعطيكم إياه من هالسيجمنت.

الحكمة بهالدنيا يا جماعة بتقول شغلة اسمعوني كتير منيح، أوكي؟ شوفوا اسمعوا، علوا الراديو، علوا على الآخر. الحكمة بتقول يا رب عطيني الذكاء والوعي إني أنا أعرف شو الأمور اللي بحياتي اللي أنا لازم أقبلها. I need to accept them. خلاص I know they will never change. Okay, I can't change them. أعطيني الحكمة أعرف شو اللي أنا لازم أقبله، وأعطيني الحكمة كمان أني أنا أعرف شو اللي لازم حط طاقة فيه لحتى أنا غيره، مش أتركه قص وأهرب وفال. لا، ما هيك قصدي أنا، بس يكون عندي الحكمة أني أنا أوي حالي، سقيف حالي، أتعلم قصص جديدة بتخليني أنا شخص بيقدر يغير لحتى يوصل للي بده إياه. شو سابيو؟ خدنا هيك عشي محل تاني.

0: ليتل تشويسز من صوت كل لبنان.
1: ليتل تشويسز خيارات صغيرة كل نهار جمعة على الساعة 4:30 تقريبا. كنا قبل on Wednesday الصبح وعن جد قلت لحالي انه يلا it's been a while, ليش ما بنتقل لنهار الجمعة لحتى اشوف مين الناس اللي كمان بحاجة يسمعوني. literally like that. بتعرفوا انه كل segment انا بكون عم حضره حسب the whole week انا شو عم شوف عندي بالكابينة, بصير فكر انه كتير ناس ما بيستشيروا, في ناس ما بيأمنوا بهيدا الشيء, في ناس بعد بيفكروا انه عيب, في ناس بعد بيفكروا انه يمكن يي شيء كتير انه بني شيء انا I'm not okay, I'm not normal انه انا بدي اروح استشير, في ناس ما بيقدروا يتكلفوا ببساطة, في ناس ما عندهم وقت, في ناس. انا بصير اقول انه مين لازم يسمع هذا الحديث عن جد, مين كم عيل اليوم لما يسمعونه رح يقدروا يتغيروا, مين رح يقدر ينكس حاله يشقل حاله. هذا هو البيربس تبع التل تشويسز كل مرة. تعرفوا لما نحن نكون بالسيشن شخص بيكون فايت لعندي مكشر مبوز, اوقات كتير حاسس بتقل الدنيا لانه في ريزلتس بحياته ما نزبطين, بيظهر الشخص من عندي عم بيبتسم. تعرفوا ليه؟ مش لأنه أنا كتير شاطرة, وأنا كتير باشنت, بس لأنه الشخص بيكون فهم شيء بالجلسة بالسيانس, فهم أنه دايما في قصص نحنا in our power in our control. أوقات الشخص بيكون باسم بالعشرة أنه ما في شيء بيتغير, بس يقعد بالكرسي قدامي بيصير يعرف ويشوف من وراء الحكي اللي نحنا عم نحكي أنه يي قدي حتى نظرتي للموضوع كانت نظرة بغنية, عم بتطلع على الموضوع من زاوية واحدة بس, وعن جد عم فكر انه فالج لتعالج. Thank you so much, لان انا عامل زوم ان هلأ معي كارلا, عملت زوم اوت, I can see the bigger picture. ما في انا لقلي اجمل من هيدا الموضوع, ما في بوجه الارض انه تخيلوا حياة كلها سوا كانت عم تحترق. حياة مش ضرورة تكون هالقد فيها مشاكل باي دوي لتكون عم تحترق, حياة نحنا ما عم نعرف ندوق طعمتها, حياة ما منعرف نحنا ننبسط فيها مزبوط, ما منعرف يكون عنا هالإحساس بالراحة النفسية. هو المينيموم requirements إذا ما نون موجودين. ليه أنا بدي أشوف الحياة نقمة ويلا لست بد ما تخلص, يعني بكرة بيقطعوا الأيام, عم بحرق الأيام حرق. أبدا مستحيل نقبل بهيدا الشيء. بكم جلسة بيصير الشخص عن جد unstoppable, بيصير الشخص يشوف القصص بغير منظار, بيصير يعرف وين عقله مسيطر عليه, وين عقله عن جد هالقد عم بيخليه يكون عنده شلل, وين من هو وصغير صار عنده برمجة سلبية حكمته عم بيشوف القصص من مطرح واحد بس, وكل همه شو يحمي شي واحد بس, بده يضل عم يعمل مليون طريقة لحتى يحمي ويفرجي لحاله انه هو good enough, انا كافية, فانا بحارب, انا بصير achiever, انا بصير شخص خانق وصريخ وعيط, انا بصير شخص اخدم كل العالم. يعني اللي بدكن ياه هالقد نحنا creative, عدوا الحقه قد عقلنا بيقدر يخترع امور وطرق بس لحتى انا at the end of the day هيك اسمح لحالي قول شوي شوي شوي صغيرة انه انا كمان يمكن شوي lovable, شوي بستاهل, مني هالقد ما بسوى, مني هالقد أوطى, مني هالقد less than. طيب أنا بس أعلم الشخص يطلع من هاللعبة كلها سوا شو رح يصير؟ هيدا الشخص رح يدوق طعمة الحياة نكهة. هيدا الشيء عن جد أنا infatuated with it. من هيك كمان we have our last segment يلي هو the mental gym. بس قبل ما ننتقل عليه بدي أقولكن كتير أوقات أنا بالإنستغرام عندي بحط stories وبحط بوستات عن هيدا الموضوع, شو شفت بmy client, يمكن بقول انه هالكلاينت اجى لعندي كرمال هيدا الموضوع, انتو شو فكرتوا, شو الشيء اللي انتو فكرتوا فيه, وبيجي انا بمسككن من ايدكن بفرجيكن لوين رحنا انا وهيدا الكلاينت, شو اللي هالكلاينت عن جد كان عم بينبش عليه, شو الدليل اللي عم بيقضي كل حياته عم بينبش عليه, دليل بيقول انه يا هل ترى انا كافية ولا مني كافية, انا بسوى ولا ما بسوى, انا بحق لي كمان بالحياة ولا ما بحق لي بالحياة, وشو كل القصص اللي بعملها كوبينج سكيلز كرمال انا ضلني عم فوش على وجه المي. ساعتها بتصيروا عن جد انتو كمان تقارنوا وتشوفوا شو عم بيصير بحياتكن, تعملوا لي فولو على الانستا اذا بدكن كارلا اندرسكور كيشيشان اندرسكور وكيم, على الفيسبوك كارلا كيشيشان وكيم فاميلي اند تينيجر كوتش. Let's go to our fourth segment اللي هو The Mental Gym, هيدا المطرح وين ما نكون بحاجة فيه لا يوغا مات ولا رانينج شوز. يلا يلا the empty chair, this is our mental gym for today, لأنه عندي حلقة 3 دقايق قبل ما يبلش صافيو يشوبر لي من ورا الإزاز. أوكي بالكنترول. فيلا let's go together to the empty chair for this week. هيدا المقعد الفاضي, هيدا اسم الاكسرسايز. Let's go to our warm up, beautiful people. Let's go. بالwarm up, بالmental gym, بدي اتخيل قدامي في كرسي قاعد عليها هيدا الشخص. عرفتوه هيدا الشخص يلي كتير نحنا منعطيه أهمية ومنعطي هالقد أهمية لرأيه لهيدا الشخص. أوكي وبدي لاحظ كم مرة أنا عم باخد قرارات أنا وعم بتطلع بهالكرسي. Let's go to the exercise. أنتو بتعرفوا mental gym هو warm up, exercise and then stretching. بالexercise منقول هلا بس اتخيل براسي انه انا عم ببرم هالكرسي. اوكي شوفوا شو حلو. اوكي هالشخص قاعد قدامي وانا عم ببرم الكرسي كلها سوا لتاني ميل, وهالشخص مش قادر بقى يشوفني ابدا. وبدي اسأل حالي هون شو يلي ممكن اعمله بطريقة مختلفة لو انه انا وقفت اعمل القصص كأن عم بعملن كرمال هيدا الشخص. This is the exercise. ببروم الكرسي مع الشخص كله سوا فتلتن لتاني ميل وعم بسأل حالي يلا هالشخص ما عم يطلع فيه. أوكي شو القرارات اللي دغري أنا بعملها وبعرف إنه أنا خلص بطلت ما عم بعملون كرماله لهيدا الشخص. بالستريتشينج منقول باخد نفس عميق وبتخيل إنه أنا عم بمشي بعيد بعيد عن هالكرسي وعم بتذكر أنا وعم بمشي لبعيد إنه دايما غير ناس بحقلن يكون عندهم رأيهم الخاص فيهم, بس هالشي ما بيعني إنه أنا بجي بعطي مقعد بأمه وأبوه لكل رأي لما أكون أنا عم باخد قراراتي. شفتو؟ I'm done with this. يعني أنا بفهم شغلة, عم بمشي عم باخد نفس عم بعيد حتى عم بعيد كل البعد عن الكرسي وعم بقول لحالي انه انا مني ولد ما خلقت هلا. انا اي نو العالم عندهم اوبينيون, كل حدا بحياتي من اقرب انسان لابعد انسان عنده رايه الخاص فيه. هيدا شيء اني اقبله. شيء تاني اني انا افكر انه كل قرار انا بدي اخده بجي شو بسحب الكرسي وبقعد رايه لهيدا الشخص قدامي لحتى انا اعمل القرار. شو رايكم بالمنتل جيم فور ذس ويك؟ وهلا خلي صوتي يروح معكم, يتغلغل لجواتكم, يفعل جواتكم, يوعي جواتكم, يجدد جواتكم كل طاقاتكم كل مهاراتكم, وخلي صوتي كمان يكسر كل الحواجز اللي انتم عاملينها يلي بتقول انه انكم تعبانين ومنكم قادرين تكملوا. الى اللقاء بحلقة جديدة من Little Choices نهار الجمعة الجايين. الله راد.
0: Little Choices عبر صوتي كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم تي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، باك تو سكول، شنط قرطاسية بأحسن الأسعار.

0: لسنا عرق امتلت بلدي اصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تعبولت تعبولت
3: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولت تعبولت تعبولت
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تعبولت تعبولت
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبري تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: آفاق التعاون اللبناني الإماراتي في ضوء زيارة وفد رجال الأعمال الإماراتيين إلى لبنان. الوضع الاقتصادي وجديد قروض الإسكان مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب. ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
4: المأزق اللبناني مستمر. ملف لبنان واليونيفل على طاولة مجلس الأمن وموعد مفاوضات روما ضبابي.
5: راديو رما من صوت كل لبنان مع تحيات جنان جوان وبودي كنعان، تنفيذ سافيو بوصاب.

0: العناوين.
1: Of course, there are discussions happening in terms of options that the Secretary General has presented to the Security Council, and those discussions are ongoing. These are not simple discussions. Obviously, there are complicated issues at play, but it's up to the Security Council to decide what to do with those options.
2: ولا سيادة للبنان ولا مصالح سيادية له دون الجيش دون المقاومة دون الوحدة الوطنية الإسلامية المسيحية. لولا المقاومة لكان لبنان مستعمرة صهيونية.
3: وفي عناوين راديو رما أيضا، في مقابل دفع أمريكا وإسرائيل نحو إنهاء تجربة القوات الدولية، لبنان يتمسك باليونيفيل وبتطبيق القرار 1701. ثلاثة خيارات اقترحها غوتيريش وكلها تنص على تعديل عدد القوات الدولية. عون اجتمع مع هيكل والوضع جنوبا ثالثهما. التصعيد جنوبا مستمر، قاسم يتحدث عند 8:30 وكلمة لبر الاثنين. سعر الخبز مرشح للارتفاع الأسبوع المقبل. سانت كوم تطهير ممرات هرمز من الألغام الإيرانية. طقس الويك أند أمطار وسيول في عز آب.
0: وفي راديو رما أيضا، خاص راديو رما مع المتحدثة باسم قوات حفظ السلام الدولية اليونيفيل كانديس أرديل والأحوال الجوية.
4: النائب هاغوب تيريزيان ضيف لقاء الأحد 9:00 مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان.
5: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
6: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إله طعمه.
7: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وأنت

فون ركز معي شوي هون تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل ياخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مساء الخير. المأزق اللبناني الواقع بين مطرقة الاحتلال الإسرائيلي وسندان سلاح حزب الله متواصل، فمسار واشنطن روما، وعلى الرغم من إعلان انفصاله عن مسار واشنطن إسلاماباد، فإن العلاقة بينهما لا يمكن فكفكتها بسهولة، إذ إن واشنطن أعلنت بنفسها منذ أيام أن حزب الله مرتبط بالحرس الثوري الإيراني. ويأتي ذلك في وقت تجهد فيه إيران لاستمرار ما يعرف بوحدة المسار والمصير، وقد جاء تصريح المسؤول الإيراني محسن رضائي عن مجاهدي إيران وحزب الله أمس في هذا السياق، إذ أعلن في مقابلة مع المنار أن المنطقة تحولت اليوم إلى سلسلة مترابطة وفي تحد جديد للإسرائيليين والأمريكيين. قال المسؤول الإيراني: لا شك في أن قضية لبنان ستحسم خلال الفترة المقبلة، ولم يعد بمقدور إسرائيل مهاجمة بيروت والضاحية، وهما خط أحمر بالنسبة لطهران، كما أن حصار المقاومة في لبنان أمر غير ممكن. ميدانيا، تلة علي الطاهر ما زالت تحت الرقابة الإسرائيلية للانقضاض عليها في أي لحظة ممكنة، وملف الجنوب اللبناني يناقش في مجلس الأمن منذ 5 اليوم، والأبرز على الطاولة محاولة إعادة تنظيم مهمة قوات اليونيفيل وتعديل القرار 1701 وسط مواجهة منتظرة لبنانية من جهة وإسرائيلية أمريكية من جهة ثانية. أما في الصراع الأمريكي الإيراني فجمود مستمر رغم الجهود القطرية الباكستانية التي لم تثمر بعد. والتفاصيل عن جلسة مجلس الأمن حول لبنان مع بودي.
1: إذن في الموعد السنوي لمراجعة مهام اليونيفيل في جنوب لبنان، والذي يجري سنويا في نهاية شهر آب، يعقد مجلس الأمن الدولي منذ 5 جلسة مشاورات مغلقة بشأن الوضع في لبنان، بناء على طلب من فرنسا للبدء في دراسة الترتيبات المحتملة بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. ويتوقع في الجلسة أن تقدم كل من وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري دي كارلو ووكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا إحاطة إعلامية. وسيطالب لبنان في خلال جلسة مجلس الأمن المغلقة بالتجديد لليونيفيل، وإلا تشكيل قوة أممية بمظلة دولية، والتذكير بال 1701 الذي يتضمن إنهاء الوجود المسلح بحسب معلومات صحفية.
0: في المقابل أفيد عن تحرك أمريكي وإسرائيلي لإنهاء تجربة قوات حفظ السلام وعدم استبدالها بقوة أممية جديدة بالصيغة نفسها. وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون: نؤيد تنفيذ قرار مجلس الأمن بإنهاء ولاية اليونيفيل، لكننا نعارض نشر قوات دولية جديدة في جنوب لبنان. يجب أن لا نكرر الخطأ الجسيم الذي ارتكبته اليونيفيل. وذكر موقع A24 الإسرائيلي أن مجلس الأمن يدرس 3 اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وكلها تقوم على وجود دولي أصغر حجما من اليونيفيل الحالية لكن بقدرات متفاوتة. ويأتي ذلك فيما موعد مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل ما زال ضبابيا، على الرغم من تردد أنه سينعقد في أيلول. وقد أعلن رئيس الجمهورية أمس أن الجانب الأمريكي هو الكفيل بتحديد هذا الموعد.
2: خاص راديو راما.
3: ضيفة راديو راما لهذا المساء المتحدثة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أردل، أهلا بكم. هل تتوقعون صدور قرار من مجلس الأمن اليوم أم أن المشاورات ستستمر خلال الأيام والأسابيع المقبلة؟ وهل المؤشرات التي لديكم تتجه نحو التمديد أم نحو إنشاء قوى أممية جديدة للجنوب؟
4: يونيفيل was given its mandate by the Security Council and in August of 2025 the Security Council
5: أعطيت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل ولايتها من مجلس الأمن، وفي آب 2025 قرر مجلس الأمن أن تنتهي ولايتنا في 31 من كانون الأول من هذا العام. وبالطبع هناك مناقشات جارية بشأن الخيارات التي طرحها الأمين العام على مجلس الأمن، وهذه المناقشات لا تزال مستمرة، وهي ليست مناقشات بسيطة إذ إن هناك قضايا معقدة مطروحة على الطاولة. لكن يبقى القرار لمجلس الأمن بشأن بشأن كيفية التعامل مع هذه الخيارات. وبالنسبة إلى ما سيحدث بعد ذلك، فاهتمامنا كقوات حفظ سلام ينحصر في الوقت الراهن في تنفيذ المهام الموكلة إلينا بموجب ولايتنا.
3: ماذا يعني عمليا تعديل القرار 1701 بالنسبة إلى عمل اليونيفيل والصلاحيات على الأرض؟
4: UNIFIL gets its mandate from the Security Council via a resolution.
5: تستمد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل ولايتها من مجلس الأمن من خلال قرار يعتمده المجلس سنوياً. وبالطبع منذ عام 2006 استند كل قرار لاحق إلى القرار 1701، ويأتي كل قرار بصياغة مختلفة قليلاً ويسند إلى يونيفيل مهاماً مختلفة إلى حد ما، وإن كانت جميعها تنبثق من القرار 1701. لذلك نجري في كل مرة التعديلات اللازمة استنادا إلى الأولويات التي يحددها مجلس الأمن في القرار، وهذا أمر نلتزم به لأن مجلس الأمن هو الذي يحدد مهامنا وولايتنا ووظائفنا. لكن مجلس الأمن كان واضحا في آب من العام الماضي من خلال القرار 2790 في أن مهمة اليونيفيل ستنتهي في 31 كانون الأول 2026، أي في نهاية هذا العام، على أن يبدأ حفظة السلام عملية الانسحاب الطويلة خلال أشهر عام 2027
4: that continue until the 31st of December and we will work to pave the way for a smooth transition to whatever may be coming next.
3: المتحدثة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أردل، شكرا لكم من راديو رما عبر صوت كل لبنان.
4: Thank you Crystal, it's nice to talk to you again.
1: الوضع في جنوب لبنان في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية حضر في اجتماع عقده رئيس الجمهورية جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رضو الفيكل اليوم، كما تم البحث في الأوضاع الأمنية في البلاد عموما. وأطلع العماد هيكل الرئيس عون على نتائج زيارته إيطاليا.
0: وفي إطار المساعي لحشد أكبر دعم دولي وأوروبي للبنان والجيش، يزور رئيس الجمهورية أثينا الاثنين. والمسار التفاوضي والتطورات في الجنوب ستحضر في كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عند 8:30 من مساء اليوم، كما ستحضر في كلمة متلفزة لرئيس مجلس النواب نبيه بري يوجهها إلى اللبنانيين الاثنين لمناسبة الذكرى 48 لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقائه. وفي وقت تتسابق الاتصالات السياسية مع التصعيد الميداني في الجنوب، قال مصدر لبناني مسؤول للجزيرة إن مسار المفاوضات يواجه محاولة لتضييع الوقت، عازيا ذلك إلى الانتخابات الإسرائيلية. المصدر أوضح أن التأخير يطال تحديد آلية التحقق والجهات التي ستشارك فيها، معتبرا أن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية لا يعد كونه تسويفا لكسب الوقت. ورغم ذلك أكد أن احتمال وقف لبنان لمسار المفاوضات ما يزال بعيدا، ورأى أن الحزب يستطيع أن يكون عنصرا مساعدا في هذه المفاوضات التي تقودها الدولة وأن يكون جزءا من الحل. وبحسب المصدر فإن المؤشرات الإسرائيلية لا توحي حتى الآن بتطور يتجاوز منطقة علي الطاهر، مؤكدا عدم وجود تقصير من الجيش اللبناني ومشددا على أن لبنان لا يريد إراقة دماء داخلية. وفيما يتعلق بالوجود الدولي، قال المصدر أن إسرائيل لا تريد قوة دولية في جنوب لبنان وتسعى بدلا من ذلك إلى تواصل مباشر مع الجيش اللبناني، كاشفا أن لبنان حصل على ضمانة أمريكية بأن لا يتحول إلى ورقة تفاوض بين واشنطن وطهران. وعلى خط حزب الله، كشف المصدر أن لبنان بعث برسائل إلى حزب الله للتشاور من دون أن يتلقى تجاوبا حتى الآن، وأضاف أن لبنان يعمل لإنهاء ذريعة السلاح، محذرا من أن رفض حزب الله قد يجعله مسؤولا أمام اللبنانيين وأمام بيئته، في وقت تتشكل قناعة دولية بأن نزع سلاح الحزب لا يمكن أن يتم بالقوة ولا بسرعة.
1: ميدانيا، إسرائيل استبقت جلسة مجلس الأمن بتصعيد واسع بعد اتهامها حزب الله بخرق وقف النار بمسيرتين يوم أمس. حسين معنا والتفاصيل.
2: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي المستمر بشكل متقطع، وقد استهدف اليوم بلدات المنصوري ومركبة ودوحة كفر الرمان ووادي سلوكي ووادي الحجير وأطراف ميفدون وبرعشيت. ترافق مع القصف المدفعي حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة طالت حولة ودير سريان ووادي سلوكي وجب سويد في خراج مجلس زون وحداثة. أما في مسلسل التفجيرات وإحراق المنازل، فقد نفذت قوات الاحتلال سلسلة تفجيرات في محيط قلعة الشكاة تشكيف أرنون وحداثة ورب 30 ومركبة وطلوسة ومنطقة العين عند أطراف بلدة عيت الجبل ووادي الحجير والمنصوري وزوتر الشرقي، وأحرقت حقول الزيتون والمزروعات في بلدة عيت الجبل. كما سجل بعد ظهر اليوم تحرك لآليات العدو وشاحنة محملة بمواد متفجرة باتجاه محيط حولة، حيث قامت قوات الاحتلال بتفخيخ عدد من المنازل تمهيدا لنسفها. إلى ذلك لم يغب الطيران المسير اليوم عن أجواء العديد من القرى والبلدات الجنوبية في كل القطاعات، وقد حلق على مستوى منخفض جدا. من جهة ثانية، فجر الجيش اللبناني اليوم ذخائر غير منفجرة من مخلفات الحرب في حقل القليعة في مرجعيون وفي سهل باتولي في قضاء صور. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه هاجم في الساعات الماضية مستودعات أسلحة لحزب الله ردا على إطلاق مسيرتين مفخختين باتجاه قواته في مرتفعات علي الطاهر أمس. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه دمر أكثر من 400 بنية تحتية في جنوب لبنان خلال الأسابيع الأخيرة. ومع استمرار حزب الله في مهاجمة السلطة اللبنانية، توجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة اليوم إلى رئيس الجمهورية بالقول: دولة المزرعة لا تنفع والرئاسة الوطنية تبدأ من جنوب لبنان وجبهاته، والاستفراد السياسي يبعدك عن شعبك. قبلان أسف لكون البلد اليوم رئاسة بلا رئيس، كما قال: فيما السلطة الحالية تطبخ القضايا الوطنية بالبحص ولا شغل لها إلا صب الماء بالغربال. وفي احتفال أقيم في بعلبك في ذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية، أكد الشيخ قبلان أنه لولا المقاومة لكان لبنان مجرد مستعمرة صهيونية.
6: ولا سيادة للبنان ولا مصالح قيادية له دون الجيش، دون المقاومة، دون الوحدة الوطنية الإسلامية المسيحية. نعم، لولا انتفاضة ست شباط لما بقي لبنان، لولا المقاومة لكان لبنان مستعمرة صهيونية.
1: في المقابل، أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن الدولة هي الضامن الوحيد لعودة الاستقرار والأمان إلى لبنان، إذ علينا أن نقف إلى جانب مؤسسات الدولة والالتفاف حولها. وقال أيضا إن كل من يراهن على الخلاف بين دار الفتوى ورئاسة الحكومة فرهانه خاسر، لأن دار الفتوى ورئاسة الحكومة ثوابتهم واحدة.
0: يصل إلى بيروت مساء اليوم السفير الفرنسي الجديد إلى لبنان باتريك ديوريل، ويقدم أوراق اعتماده للرئيس جوزيف عون يوم الخميس المقبل. في الأخبار المتفرقة، أصدر وزير المال ياسين جابر قرارا علق فيه سريان عدد من المهل القانونية والعقدية، ولا سيما تلك المرتبطة بالمعاملات العقارية، ويشمل القرار بصورة خاصة المهل المتعلقة بتملك غير اللبنانيين للحقوق العينية والتصريح عن الإنشاءات الحديثة والأولوية بالتسجيل في السجل العقاري والقيود الاحتياطية المسجلة في الصحائف العقارية، إضافة إلى بعض المهل المنصوص عليها في قانون المؤسسة العامة للإسكان. أصدر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد تعميما يتضمن شروط الترخيص لممارسة مهنة الصيرفة، فقسم مؤسسات الصرافة إلى فئات بحسب طبيعة الخدمات التي تقدمها، ولا سيما الصرافة والتحويل ونقل الأموال.
1: دهمت قوة من الجيش اللبناني بمؤازرة دورية من فرع المعلومات للمرة الثالثة في أقل من 36 ساعة بلدة الطيب شرقي بعلبك، وتمكنت من توقيف المطلوب ألف ياء والمطلوب بعدد من مذكرات التوقيف، ونقل المطلوب الذي ضبطت في منزله أسلحة فردية وذخائر إلى أحد المراكز الأمنية للتحقيق بإشراف القضاء المختص. كما عثر على الشاب عينهاء جثة في مكتبه في مدينة صور مصابا بطلق ناري في الرأس من دون معرفة الملابسات.
0: أعلن نقيب أصحاب الأفران والمخابز الناصر سرور أن ارتفاع كلفة المحروقات والمواد الأولية والطاقة والنقل سيؤدي إلى تغيير مرتقب في سعر ربطة الخبز الأسبوع المقبل، وأكد أن مخزون القمح والطحين يكفي حاليا لنحو 3 أشهر، مشيرا إلى استمرار العمل لرفع المخزون. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مساء اليوم أنها فرضت عقوبات جديدة تتعلق بإيران، أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن إيران فقدت جزئيا سيطرتها على مضيق هرمز، فيما يسيطر الجيش الأمريكي فعليا على معظم المضيق، وقدرة إيران على استهداف السفن في مضيق هرمز بدقة أصبحت محدودة بحسب الموقع. المسؤول الأمريكي أضاف بحسب أكسيوس أن الضربات الإيرانية أصابت 2% فقط من السفن التي عبرت المضيق خلال الشهر الماضي. كما نقل الموقع عن المسؤولين الأمريكيين قولهم إنه تمت إزالة نحو 200 جسم شبيه بالألغام من الممر الرئيسي لمضيق هرمز، و11 منها فقط كانت ألغاما حقيقية.
1: اعتبر وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أن إعادة الدبلوماسية لمسارها الصحيح ليس مستحيلا، وقال إن ذلك يعتمد على فهم أمريكا أن الضغط لا يجدي. وصفت وزارة الخارجية الإيرانية الإجراءات الاقتصادية الأمريكية الجديدة ضد إيران بأنها ترقى إلى مستوى إرهاب الدولة وهي غير قانونية. من إيران إلى فلسطين، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قائدا في حماس وآخر في الجهاد الإسلامي بغارتين في غزة، بعد رصدهما يخططان لهجمات ويحاولان إعادة بناء قدرات الحركتين. الإعلام الفلسطيني أشار إلى أن الهجمات الإسرائيلية قتلت 4 أشخاص في قطاع غزة منذ فجر اليوم.
0: في جديد الانتخابات التشريعية في إسرائيل والتي ستجري في أواخر تشرين الأول، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بن غفير وسموتريتش إلى اجتماع يوم الأحد لدفعهما للمشاركة في الانتخابات في قائمة موحدة خشية تشرذم كتلة اليمين.
1: ماذا الآن في أحوال الطقس؟ يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتحول تدريجيا إلى غائم، فتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا اعتبارا من بعد الظهر، خاصة في المناطق الشمالية، مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر، ويتوقع تساقط حبات البرد وتشكل بعض السيول على الطرقات في النصف الشمالي من البلاد في خلال الليل. في ختام راديو رما تذكير بالعناوين: المأزق اللبناني مستمر، ملف لبنان واليونيفيل على طاولة مجلس الأمن، وموعد مفاوضات روما ضبابي. في مقابل دفع أمريكا وإسرائيل نحو إنهاء تجربة القوات الدولية، لبنان يتمسك باليونيفيل وبتطبيق 1701. 3 خيارات اقترحها غوتيريش وكلها تنص على تعديل عدد القوات الدولية. عون اجتمع مع هيكل والوضع جنوبا ثالثهما. التصعيد جنوبا مستمر، قاسم يتحدث عند 8:30 وكلمة لبري 2. سعر الخبز مرشح للارتفاع الأسبوع المقبل. سانتكوم تطهير ممرات هرمز من الألغام الإيرانية. طقس الويك أند أمطار وسيول في عز آب. وكان أيضا في راديو رمام خاص راديو رمام مع المتحدثة الرسمية باسم قوات حفظ السلام الدولية اليونيفيل كانديس أرديل والأحوال الجوية. راديو رمام قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15.

0: خير، شو في؟
1: احكي لي، ساكت؟ عمين عم تكذب؟
2: انطق، ليه بلعت لسانك؟
1: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
5: كبرت كبرت كبرت،
6: تع بولد تع بولد تع،
7: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف،
8: تع بولد تع بولد تع،
7: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون،
8: تع بولد تع بولد تع،
7: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
5: تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
4: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
3: مباشرة على الهواء من موسكو.
4: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون. عالم سبوتنيك،
5: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
4: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية. يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
6: والاقتصادية
5: والرياضية.
6: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
4: عالم سبوتنيك.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة صبري سراج ونوران عطلة. والبداية مع أبرز العناوين.
8: مباحثات إيرانية قطرية بشأن تطهير هرمز من الألغام وإنشاء ممر مؤقت لعبور السفن.
7: منافسة أمريكية صينية على إنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي في مصر.
8: مدينة بن قردان تشيع ضحاياها الشباب الذين لقوا حتفهم في مراكب الموت هربا من الفقر في تونس.
7: الجزائر تواجه النيران مع مقتل 12 شخصا في حرائق الغابات واقترابها من مناطق سكنية.
8: وانقسام اليسار يدفع ميلانشو لتصدر استطلاعات الرأي لمنافسة ماري لوبان على رئاسة فرنسا.
7: إليكم التفاصيل. استعرض رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في طهران آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين بحسب ما ذكرت الخارجية القطرية في بيان. وأضافت الوزارة أن الاجتماع تطرق إلى المناقشة الجارية بشأن الإطار المرحلي المقترح الذي يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام.
8: وأكد رئيس الوزراء القطري الذي يزور طهران على ضرورة احترام سيادة دول الجوار واحترام حرية الملاحة، لافتا إلى أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد ومعالجة الخلافات عبر الحوار. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها ليست أمرا مستحيلا، مشيرا إلى أن على الولايات المتحدة أن تدرك أن سياسة الضغط على طهران لن تجدي نفعا على حد تعبيره.
7: من بيروت تنضم إلينا دكتور حياة الحريري خبيرة في الشؤون الإقليمية. بعد التحية دكتورة، لماذا تبحث إيران مع عمان وقطر والوسطاء إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز؟
9: يعني نحن نعلم بأن إيران رغم كل التعنت الذي يعني تبديه في رفضها للحلول أو المبادرات والالتزام بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها دائما يعني تستخدم أو لا تقطع إذا صح التعبير المسار الدبلوماسي. وبالتالي اليوم خاصة مع الضغط الاقتصادي الأمريكي غير المسبوق على إيران، تحتاج إيران إلى استمرار هذه المباحثات وإلى فتح نافذة جديدة تحديدا مع دول الخليج، ظنا منها بأنها تستطيع أن تصل إلى حل يخفف عنها الضغوطات الاقتصادية الأمريكية. ما تريد إيران هو أو ما تعمل عليه إيران هو تصوير المشكلة على أنها مشكلة أمريكية في المنطقة، وهذا يفسر دعوات إيران الدائمة والمتكررة إلى دول الخليج لبناء ما تقوله هي بأنه بناء ثقة وتحسين العلاقات وما إلى هنالك. ولكن المشكلة الأساسية هي في سلوك إيران نفسها في المنطقة العربية، كان في الاعتداءات على الدول العربية أو إغلاق مضيق هرمز أو زرع الألغام في المضيق. لذلك اليوم هذا المسار الذي تحاول إيران أن تبدأ أو تطبقه في المنطقة هو أولا محاولة لتخفيف الضغوطات الاقتصادية عنها والالتفاف على العقوبات الأمريكية التي باتت يعني تصل إلى المنافذ البديلة التي تستخدمها إيران.
7: إلى أي مدى يمثل مشروع تطهير مضيق هرمز من الألغام خطوة لبناء الثقة بين إيران ودول المنطقة؟
9: طبعا في هذا الإطار في حال بدأت إيران فعلا بإزالة الألغام هذه سوف تكون إشارة إيجابية من إيران إلى دول المنطقة بشكل أساسي بأنها يعني جادة أو تريد فعلا بناء الثقة واستعادة العلاقات، ولكن حتى هذه اللحظة لم تبدأ يعني بحسب المعطيات إيران بهذا الموضوع. الجانب الأمريكي يقول ويدعي بأنه هو من بدأ يزيل الألغام. لا ننسى هنا، أريد أن أشير إلى نقطة معينة، إيران تعي بأن دول الخليج ودول المنطقة باتت يعني تحاول البحث عن بدائل لمضيق

0: ديك هرمز. وبالتالي هذا في حال حصل بالشكل المطلوب أو بالشكل الكلي الذي يخول دول المنطقة بالاستغناء عن ديك هرمز، هذا سوف يؤدي إلى عزلة أكثر لإيران أولا، وثانيا إلى فقدان إيران لأهم ورقة لديها، وبالتالي هذا ما لا تريده إيران. ولذلك هي ترى نفسها أو تحاول فرض نفسها كشريك بين مزدوجين لدول المنطقة في خطة البحث عن بدائل جديدة، علما بأن المشكلة الأساسية هي إغلاق إيران لمضيق هرمز وزرع المضيق في الألغام.
1: لكن الولايات المتحدة أعلنت سابقا تطهير مضيق هرمز من الألغام، وهناك مباحثات مستمرة حول تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. أين الحقيقة في هذا الصدد؟
0: بالضبط، يعني اليوم ما يحدث هو دائما أخبار متناقضة. يعني على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأن فتحت مضيق هرمز وبأنه أو هو يقع تحت سيطرتها، ترد إيران بأن لا، هي من تسيطر على مضيق هرمز ولم يفتح مضيق هرمز. وبالتالي اليوم نحن أمام حرب إعلامية، يعني بجانب منها حول السيطرة والنفوذ على المضيق بين إيران والجانب الأمريكي. نعم، الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بإزالة الألغام، ولكن حتى هذه اللحظة لا أعتقد بأن المعلومات التي تقول بجهود مشتركة إيرانية أمريكية هي صحيحة، لأنه حتى هذه اللحظة إيران ترفض فتح المضيق، إيران ترفض الاقتراحات الأمريكية وترفض التعاون، وترى أنها أو لا تزال مصرة على البند الذي يرفضه الجميع، ليس فقط الجانب الأمريكي ولكن أيضا الخليجي والدولي، بأن من حقها فرض رسوم عبور تحت مسميات مختلفة على مضيق هرمز. وهذه هي النقطة الأساس، لأن المسألة باتت اليوم هو في من يملك السيطرة والنفوذ على هذا المضيق. وأعتقد للأسف يعني بأن هذا النقاش في هذا الأمر سوف يطول، لذلك اليوم نرى بأن الدول العربية باتت تبحث عن بدائل أخرى. إيران لا تريد أن تكون خارج هذه الصورة، تحاول هي أيضا الالتفاف على كل ما يجري، ولكن نعود إلى نفس النقطة، هي جميعها محاولة التفاف على أصل المشكلة، وهو ضرورة فتح مضيق هرمز، لأن إغلاقه بهذا الشكل ورفض أي حلول أو رفض العودة إلى الاتفاقيات الدولية حول المضيق، هذا يعني يعتبر سابقة لن تقبلها كل دول المنطقة وكل دول العالم.
1: هل رهان الولايات المتحدة على سياسة العقوبات ضد إيران يمكن أن يدفعها للموافقة على فتح المضيق، خاصة وأن الرهان العسكري لم ينجح؟
0: يعني اليوم هذا يعني بالنسبة إلي يتوقف حول مدى قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على الاستمرار بهذه السياسة. يعني ما المختلف اليوم في هذه العقوبات بأنها ليست محصورة في إيران نفسها، ولكن في كل الدول التي تتعاون مع إيران، وهنا نذهب إلى يعني دول كثيرة مثل الإمارات، مثل الصين بدرجة أساسية، روسيا، دول المنطقة، العراق، أذربيجان، أرمينيا وما إلى هنالك. وبالتالي هذا يتوقف على جدية الولايات المتحدة الأمريكية في الاستمرار بفعلا الضغط على كل المنافذ والطرق البديلة التي تستخدمها إيران للحصول على احتياجاتها، وثانيا مدى تعاون هذه الدول، وتحديدا أعني هنا بشكل أساسي الصين، مع الإجراءات الأمريكية، وهي عبرت عن رفضها. ولكن هنا سوف يعني يجب رصد طريقة العقوبات التي سوف تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية في حال تعاون مثلا مصرف صيني مع إيران، وكيف سيؤثر على العلاقات الثنائية، وخاصة بأن كلا الطرفين يعني لا الولايات المتحدة ولا الصين في وارد الدخول في مواجهة مباشرة الآن، وهي مواجهة يعني في غير محلها في هذا التوقيت. إيران أنا برأيي تراهن على النفس القصير للولايات المتحدة الأمريكية، وتراهن على تراجع ترامب في حال كان هناك نافذة دبلوماسية ما، وهذه أيضا وسيلة إيرانية اعتادت أن تطبقها، وهي شراء الوقت عندما يعني تقفل أو يعني لا يكون هناك أي أفق دبلوماسي، يصعد الجانب الأمريكي ثم تعود إيران إلى القول لنذهب إلى الدبلوماسية مرة جديدة وهكذا دوليك. أعتقد حتى هذه اللحظة استمرار رفض الولايات المتحدة الأمريكية لأي مسار دبلوماسي قبل نتائج ملموسة واستمرار العقوبات تراهن عليه الولايات المتحدة الأمريكية بأنه سوف يؤدي إلى خنق المجتمع الإيراني بشكل فاعل، وهذا سوف يؤدي إلى اضطرابات داخلية في إيران، وهذا سوف يؤدي بالتالي إما مع الوقت إلى سقوط النظام أو إلى تغيير سلوك النظام. ولذلك علينا أن نراقب وننظر.

0: المتحدة والصين. وبحسب وثائق وأشخاص مطلعين، يتضمن العرض توريد 1408 رقائق متطورة من سلسلة أسند لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، إلى جانب 600 رقاقة إضافية للاستدلال، مع خطة لتنفيذ البنية التحتية خلال 12 شهراً.
1: وأثار العرض تحركاً أمريكياً لمنافسة هواوي، إذ تبحث واشنطن مع شركات من بينها إنفيديا وإي أم دي ومايكروسوفت إمكانيات تقديم عرض بديل لمصر من خلال تحالف يضمها في وقت تخضع فيه صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى القاهرة لقيود أمريكية منذ 2023. ويشمل عرض هواوي شراكة مع شركة آي فلاي تاك الصينية لتوفير تقنيات للتعرف على المركبات والأفراد وأنظمة للمراقبة والوعي بالموقف.
0: للمزيد ينضم إلينا من القاهرة المستشار محمود الروبي، الخبير في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. محمود، وبعد التحية، ما حقيقة المنافسة الأمريكية الصينية على إنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي في مصر؟ وهل تعتبر مصر بالفعل البوابة الأكبر إلى أفريقيا في مجال الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، بما يجعلها ساحة مهمة للمنافسة بين الولايات المتحدة والصين؟
2: الحقيقة المسألة يعني أصبحت واضحة بشكل يعني لا يقبل الجدل، وإحنا بننتقل في حقيقة الأمر إلى حرب إقليمية تكنولوجية حول يعني التصدر السيطرة على تكنولوجيا البيانات وعلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مش في الشرق الأوسط بس بل في العالم كله. الحقيقة إن الفترة اللي فاتت كان في منافسة كبيرة جدا، ودخلت الولايات المتحدة الأمريكية السوق المصري فعليا فيما يخص التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وحاولت انها تعمل بنية تحتية شديدة جدا، الا ان دخول الصين على الخط عن طريق شركة هواوي اصبح يعني منافسة كبيرة وفرصة الحقيقة للسوق المصري. مصر اعلنت انها جاهزة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، وأنها الحقيقة بيتمتع بموقع جغرافي مهم جدا، لأنه مش بس بيربط حركة كابلات الإنترنت العالمية، بل أيضا بيربط بين أفريقيا وأسيا وأوروبا، وده عامل مهم جدا فيما يخص مراكز البيانات وحركة البيانات الدولية. وعلى الجانب الآخر، مصر يعني عملت في مجال الطاقة بقوة خلال الفترة الماضية، وكان عندنا استراتيجية وطنية لمراكز البيانات والحوسبة السحابية، فمصر يعني قدامها فرصة كبيرة أنها تكون يعني مركز لإنشاء يعني مراكز بيانات ضخمة جدا، وعندنا يعني مشروع متكامل في سيناء الحقيقة بيجمع الطاقة الخضراء ومركز بيانات عالمي. فاحنا يعني جاهزين ان احنا نكون يعني مقر الحرب التكنولوجية القادمة، والمنافسة على السوق المصري ده يعني الحقيقة يعني انا شايفه فرصة كبيرة جدا، ومصر لازم تستغلها بشكل كبير. يعني
0: صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى القاهرة تخضع لقيود أمريكية منذ عام 2023، فماذا يعني ذلك بالنسبة إلى المشروع الصيني؟ وهل يمكن أن تؤثر هذه القيود في قدرة بكين على إنشاء مركز قادر على المنافسة فعليا؟
2: والله يعني خليني أقول لحضرتك إن ده سؤال يعني في عمق المرحلة القادمة. ماذا لو مصر اتفقت مع بكين وتولت شركة هواوي هذا المشروع الضخم؟ طيب مسألة المخاطر ايه، او مخاطر القيود التصديرية الامريكية الصينية ايه؟ هنا هنقف عند نقطة هتكون صريحة جدا في الاتفاق ما بين مصر والصين، هي من يتحمل مخاطر العقوبات، من يتحمل مخاطر العقوبات الامريكية. يعني لو انا اتفقت النهاردة مع الصين هيكون في بند واضح وصريح، ماذا لو حصلت عقوبات أمريكية في هذا الشأن، من يتحملها؟ وبتكون في داخلة ضمن هذا الاتفاق التعاقدي ما بين مصر والصين، ودي مسألة يعني ومين

0: يعني ومين ايضا هيمتلك التحديث، يعني الاجيال الجديده من الشرائح، يعني احنا مش هنقف عند الجيل الحالي من الشرائح. طب الداتا سنتر هتبقى عند مين؟ يعني هيكون في اسئله كتير جدا اكيد هتكون داخله ضمن الاتفاق، ما اذا اتفقت مصر مع الصين او الولايات المتحده الامريكيه. مصر الحقيقه بتتبع سياسه خلال السنوات الماضيه، وهي سياسه توازن واضحه لا ترتمي في أحضان الولايات المتحدة الأمريكية كسابق، يعني كالسابق لا ترتمي في أحضان بكين أو يعني أي دولة. الحقيقة مصر بتعمل على سياسة متوازنة، في النهاية يهمها يعني مصلحتها والعائد الاستثماري اللي هيعود على مصر، وعندنا أهم من العائد الاستثماري أيضا فكرة السيادة والأمن القومي، لأن وجود مين هيمتلك الداتا سنتر اللي هتكون موجودة، البيانات المصرية هتروح فين. احنا النهاردة بنتكلم على AI حكومي هيكون داخل في جميع يعني أجهزة الدولة، من هيمتلك أصلا النهاردة بنتكلم مش على بيانات 110 مليون بس، احنا بنتكلم كسوق عالمي وسوق محلي داخل جمهورية مصر العربية. هل النهارده هيكون يعني نسبة الطاقة المتجددة هتكون قد إيه؟ هل هيسمح المشروع ده النهارده لتدريب مهندسين ومصريين في المشروع علشان يقدروا بعد كده يقوموا بمشروعات قومية مصرية ونقدر ان احنا نصدر ده للسوق الافريقي او السوق العالمي ككل؟ يعني دي امور كلها هتكون يعني اكيد داخله في المفاوضات والاتفاقات.
1: في ظل اعتماد مراكز الذكاء الاصطناعي العملاقة على كميات هائلة من البيانات والبنية التحتية المتقدمة، إلى أي مدى يمكن أن يمثل اختيار شركة أو دولة أجنبية لإنشاء مركز بيانات في مصر قضية تتجاوز الاستثمار والتكنولوجيا إلى مسألة تتعلق بسيادة البيانات والأمن القومي؟
0: أكيد طبعا إحنا عندنا يعني المسألة أكبر من مين هيبني داتا سنتر، يعني ده اختبار يعني لموقع مصر ولقوه مصر، وحقيقه هي ساحه حرب تكنولوجيه ما بين واشنطن وبكين، يعني نقدر نطلق عليها حرب تكنولوجيه واضحه حديثه ما بين واشنطن وبكين. النهارده دخول بنيه صينيه متقدمه الى قطاعات حكوميه، واحنا هنعتمد النهارده على الشرائح والسوفت وير والبنيه التكنولوجيه الصينيه. يعني لو مصر اختارت التحالف الامريكي فاحنا هنكون بنتكلم في نيفيديا ومايكروسوفت ومعايير امريكيه. المساله برضو مش هاردوير، انت السياده على البيانات ومصدر الشرائح، نظم التشغيل هتبقى وضعها ايه، طب تحديثات البرمجيات، كل الكلام ده يعني محتاج ضبط ويعني ترتيبات، واعتقد ان المساله هتاخد وقت في المفاوضات علشان توصل لافضل يعني خيار. مصر كانت اعلنت في يونيو الماضي انها تعمل على استراتيجيه وطنيه لمراكز البيانات، هدفها ايه؟ هدفها جذب الاستثمار الاجنبي تحديدا في هذا السوق. ده يعني باختصار مصر وضعت يعني فتحت المزاد الاستثماري والمنافسه بين بكين وبين الولايات المتحده الامريكيه، هي يعني منافسه في الصالح المصري بشكل كبير جدا، وبالتاكيد اعلان مصر لده يعني اكيد بيسبقوا تجهيزات يعني من ناحيه الامن القومي ومن ناحيه البيانات. مصر يعني زي النهارده انت بتعلن عن يعني طرح شيء للاستثمار، اكيد عندك الخطه الاستثماريه اللي تقدر تبني عليها والشروط اللي تحميك برضه.
1: كخبير في القانون والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إذا كان القرار بيدك فأي المشروعين ترجح لمصر، المشروع الأمريكي أم الصيني، وما المعايير التي ستبني عليها قرارك؟
0: حقيقة الأمر إن إحنا يعني أنا لو بشكل شخصي هختار المعايير، مش هختار الصين أو الولايات المتحدة الأمريكية، أنا ماليش ميول إلى اختيار أحدهما، ولكن طبعا التفوق الصيني في المجال ده على مدار الفترة الماضية واضح، وأمريكا برضو يعني الفروقات مش بعيدة، ولكن الأهم عندي هي المعايير ومن سيوافق على الشروط. النهاردة مين هيوافق لي إن أنا أبني كوادر وطنية تقدر إنها يعني تكون قادرة على البناء بعد خروج هذه الشركات؟ مين هيديني حقوق امتياز أكبر؟ مين هيحافظ لي على الداتا سنتر اللي هتكون موجودة؟ مين هيديني امتيازات فيما يتعلق بالتصدير والتصنيع، وهيشغل لي عدد عمالة أكبر، وهيحافظ على الشروط والتعاقدات اللي هنبرمها؟ مين عنده المستقبل؟ يعني مين عنده المستقبل؟ ودي نقطة أعتقد إن فيها خلاف كبير جدا، لأن إحنا زي ما قلنا في بداية المكالمة إن إحنا عندنا أجيال أخرى هتكون موجودة من الشرائح، من سيسيطر عليها؟ اختيار الجانب الحقيقي سواء الأمريكي أو الصيني هي مهمة صعبة جدا، هتقع على عاتق المختصين، هينظر لها من جوانب عديدة، يعني من ناحية المستقبل، ومن ناحية الأمن القومي، ومن ناحية الشروط التعاقدية، ومن ناحية تكلفة البنية التحتية والاستثمار المطروحة، لأن في فجوة حتى الآن الأرقام المنتشرة، وهي أرقام لا زالت يعني غير رسمية، تشير إلى أن العرض الأمريكي سيتجاوز العرض الصيني من ناحية الاستثمار المالي أو المحفظة المالية اللي هتكون متوفرة، خاصة وهو تحالف شركات من الشركات الكبرى جدا في مواجهة هواوي، أكيد هيقدموا عرض استثماري أقوى من الناحية المالية، ولكن زي ما قلت المسألة مش هتكون منظور إليها من الناحية المالية فقط. يعني
2: شيع عدد كبير من أهالي مدينة بن قردان التونسية جنازة عدد من جثامين تونسيين لقوا حتفهم إثر غرق قارب كان يقل 15 مهاجرا قبالة سواحل جرجيس يوم الجمعة الماضي. وقد أدت الأزمات الاقتصادية والمناخية والاجتماعية الهيكلية في منطقة الساحل إلى بروز تونس كنقطة عبور للمهاجرين وطالب اللجوء من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في طريقهم إلى أوروبا، ما عزز نشوء اقتصاد هجرة في تونس.
1: وكان 12 شابا تونسيا قد لقوا حتفهم غرقا في البحر المتوسط بينما كانوا على متن قارب متهالك أبحر فجر 19 من أغسطس الجاري من سواحل مدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا متجها إلى إيطاليا. وكان على القارب 14 شابا من بن قردان وشاب آخر من مدينة جرجيس المجاورة. وشهدت مدينة بن قردان جنوب شرق تونس عقب الحادث احتجاجات، وطالب المحتجون بتكثيف عمليات البحث والتمشيط البحري وإيجاد حلول تنموية للشباب في المنطقة. من تونس ينضم إلينا الدكتور مهدي مبروك، أستاذ علم الاجتماع وخبير شؤون الهجرة. دكتور مهدي، كيف تصف الأوضاع في مدينة بن قردان والمدن المجاورة لها بعد تظاهرات غاضبة نتيجة الحادث المأساوي؟
3: نعم، أعتقد أنها حادثة مأساوية كما ذكرتم، وهي فاجعة، فاجعة تحل بالبلاد، والأوضاع الاجتماعية بصفة عامة محتقنة، ذلك أن هذا الصيف تزامن للأسف مع عدة مشاكل، منها الانقطاع المتكرر للماء، الانقطاع المتكرر للكهرباء وأساسا في المناطق الداخلية، ومن جدان تعد إحدى المناطق الداخلية وهي تقع على منطقة حدودية، يعني هي تقريبا على بعد عشرات الكيلومترات من ليبيا. أعتقد أن الحادثة شكلت فاجعة تعمق الإحساس المتنامي لدى التونسيين بالعجز، بالحيث، بالألم، بعدم القدرة على مواجهة مشاكل الحياة اليومية وصعوباتها المتراكمة في منطقة حدودية متراكمة ظلت يعني لسنوات عديدة يتعايش أهلها على التجارة الحدودية بين التراب التونسي وبين التراب الليبي. فعلا كما قلت هي أجواء من الحداد تخيم على المنطقة، وليست يعني بن قردان، ولكن هي تنتمي بن قردان إلى محافظة منمي على تخوم مدينة أيضا جرجيس، التي يبدو أن الأبحاث الأولية تشير إلى أن الذين نظموا ينتمون إلى مدينة جرجيس وهي كلها مدن الجنوب الشرقي المتاخم للحدود الليبية يعني. وانطلقت المسألة من ميناء صغير، ميناء محلي هو ميناء الكتف الذي يقع تقريبا على عشرات الكيلومترات من الحدود البحرية الليبية.
1: إذن لماذا يرمي الشباب بأنفسهم في الهلاك بتجربة رحلة الموت عبر مراكب الهجرة غير الشرعية؟
3: النجل الوحيد قدم يعني شهادات مروعة عن ليس فقط عن ما حل بالمركب الغارق من مصائب وأهوال، إنما أيضا على ما حل بالمنطقة وبشبابها من ظروف. نعرف تماما أنه هذه المنطقة كما قلت هي منطقة حدودية تتعايش على التهريب منذ سنوات يعني، نظرا للظرف الليبي الخاص بمراقبة المعابر، ولا أريد أن أدخل في هذه المسائل الدقيقة، ولكن نعرف تماما أن هناك يعني نزاع بين الميليشيات المختلفة على مراقبة المعبر الليبي يعني من الجانب الليبي، في حين يعني يسيطر الأمن التونسي سيطرة كاملة على الجانب التونسي. فبالتالي حين إذن لسبب أو لآخر يعني تم في الكثير من الأحيان تعطيل حركة التبادل التجاري، ويعني كلها تقريبا ما نسميه في تونس بالكونتر وهي الكونتر بانك بالفرنسية، أي التجارة الموازية. أحيانا يتم غض الطرف عن معابر أخرى وعن مداخل أخرى غير قانونية، ولكن بالأساس يتم في الكثير من الأحيان التواطؤ أو التساهل أو غض الطرف عن التجارة، وهي تتراوح بين تجارة فردية تجارة الشنطة وبين التجارة يعني تجارة الشاحنات، ولكن كلها تقريبا بشكل أو بآخر هي تجارة موازية. وأكبر سوق يعني تم تأسيسه بين قوسين هو سوق المغرب العربي، فتحولت يعني المداخيل شحيحة وتحول السوق كاسدة نظرا كما قلت لغلق الجانب الليبي للمعابر بين الحين والآخر، يعني حركات احتجاج تقابل من هنا أو هناك بغلق المعابر. ففعلا المتنفس الوحيد لهذه المدينة هي التجارة الموازية، وأعتقد أن اليد العاملة والقطاع الوحيد الذي يستوعب يعني عشرات الآلاف من الشبان هي التجارة الموازية. ولما أصيبت يعني في مقتل التجارة الموازية للأسف تكاثفت وتراكمت أعباء التشغيل في سوق محلي يعني عاجز تماما، يعني لا الإدارة العمومية ولا فيه مشاريع عمومية ولا فيه أيضا استثمارات خاصة.
1: ولماذا لا يتم تأسيس تجارة شرعية في هذه المنطقة من المعبر الحدودي أي بدائل أخرى؟
3: لا يوجد استقرار في المعبر من الجانب الليبي، وبالتالي لا يمكن لك أن تبني بين قوسين منطقة حرة. والأوضاع الليبية يعني هناك تنازع على مراقبة المعبر، من يستفرد بمراقبة من الجانب الليبي يعني انتظار بالجانب الليبي فيه عدة ميليشيات تتنافس، والأوضاع متفجرة بالغرب الليبي بين الحين وبالتالي، لا يمكن لك أن تجد يعني مخاطبا وحيدا في الجانب الليبي يمكن على غراره أن أن أن أن تستثمر في التجارة وأن تحولها إلى قطاع رسمي. طبعا إلى جانب صعوبات إدماج يعني التجارة الموازية تجارة الشنطة وتجارة التهريب بين قوسين، لأنه هي لما نقول التجارة الموازية فهو لفظ لما نسميه التهريب. هؤلاء المهربون يعني يتحاشون تماما الدخول إلى المسلك الرسمي للنظر، لأنه فيه أعباء ضريبية وفيه مراقبة وكذا كذا، وهكذا يعني سواء مع الحدود الغربية من الجزائر يعني أو الحدود الشرقية والجنوبية، هناك تجارة عاجزة الدولة لأسباب عديدة عن إدماجها ضمن ما نسميه المسالك التجارية الرسمية.
1: ما البدائل لسكان المنطقة حتى تستقر الأمور الاقتصادية في هذه المدينة؟
3: أعتقد أنه البدائل يعني أنت تعرف تماما أنه إحصائيات حتى أغلب منظمات الأمم المتحدة مثلا والبنك الدولي والبليد يعني صندوق الأمم المتحدة للتنمية ترجح تقريبا أنه في هذه المناطق الحدودية تقريبا نسبة السوق الموازي أو نسبة بين قوسين يعني حركة التجارة والاقتصاد الموازي بصفة عامة يبلغ تقريبا أحيانا يعني 45-50%، يعني نصف الحركة الاقتصادية والتجارية هي تنتمي إلى هذا العالم الذي لا يمكن مراقبته على قلب الأدوات الرسمية والمقاربات الرسمية الكلاسيكية. يعني فلنقول على المدى القصير وعلى المتوسط لا حلول، إلا إذا كنا على المدى الطويل في ظرف عقدين استثمار يعني تعميق البنية التحتية هذه المناطق ليس لا توجد لها بنية. مثلا لو أن حولنا إلى ميناء تجاري كبير ميناء الكف الصينية، ولكن هذا يقتضي تمويلات عمومية ويقتضي استقرار سياسي من الجانب التونسي، وهو استقرار سياسي، ولكن من الجانب الليبي، وتعاون رسمي على تحويل تلك المناطق الحدودية إلى مناطق جاذبة للاستثمار، سواء من الاستثمار الداخلي أو الاستثمار الخارجي.
1: لماذا يحمل البعض برأيك مسؤولية تكرار مأساة الهجرة غير الشرعية للاتحاد الأوروبي الذي فرض على التونسيين شرط الحصول على تأشيرة لدخول دولهم منذ عام 1983؟
3: أولاً صحيح، منذ تأسيس شنغن كل دول المغرب العربي معنية، وليس تونس فقط بما فيها مصر، يعني كل البحر الأبيض المتوسط غير الأوروبي معني بالتأشيرة، والتأشيرة تم فرضها في تونس تقريبا سنة 91، لأنه شنغن ظل متواصلا في 83 85، ولكن ظلت إيطاليا وظلت إسبانيا بمعزل عن يعني ميثاق شنغن، أن كل الدول الأوروبية يعني لما تنضم تمنع بين قوسين على الآخرين الدخول دون التأشيرة، والتأشيرة معمول بها منذ 9 سنين. المشكلة ليس هنا، يعني نحن الآن تقريبا 90s، يعني الآن تقريبا 36 سنة والاتحاد الأوروبي يفرض التأشيرة. لا أعتقد أنه هناك مسائل يعني تعود إلى السياق السياسي الحالي، يعني منذ قدوم الرئيس قيس سعيد وإمضائه على اتفاقيات يعني إعادة ترحيل كذا كذا، ثم يعني تشدد السياسات الأوروبية الهجرية بعد يعني ميثاق الهجرة الأول والنسخة الثانية والنسخة الثالثة وإلى السنة الفارطة. ما الذي حدث؟ حدث أنه ما نسميه الإكسترناليزاسيون دي فرونتيير، أي تقديم الحدود البحرية للاتحاد الأوروبي. الحدود البحرية لم تعد في المياه الإقليمية أو الدولية، أصبحت على شواطئنا. فالاتحاد الأوروبي هو أساساً إيطاليا، يعني نعرف أنه زيارات متكررة لرئيس الحكومة الإيطالية السيدة ميلوني، يعني زار تونس تقريباً أكثر من 4، وهي أكثر رئيس دولة يعني زار تونس. واستطاع الاتحاد الأوروبي وأساساً إيطاليا، نحن لأنه معنيين تماماً بالحدود الإيطالية، يعني أنت تعرف أنه بانتاليريا ولامبادوزا كذا كذا، هذه كلها جزر تقريباً يعني بين 40 و80 كيلومتر تقع على الحدود البحرية التونسية. أعتقد أن إيطاليا لعبت دور رأس الحربة في الضغط على تونس للقبول بين قوسين باتفاقيات البعض نشر والبعض الآخر لم ينشر ولم يطلع عليه التونسيون، اتفاقيات مذلة تحولت فيها تونس إلى شرطي المتوسط، عكس الجزائر التي رفضت تقريبا رفضا مطلقا، عكس ليبيا التي لازالت تتلكأ. يعني تونس هرولت بين قوسين طمعا في أن يساعد الاتحاد الأوروبي على تجاوز معضلاتها الاقتصادية الضاغطة والحادة، ولكن للأسف لم نجد سوى أنها يعني بحريتنا تحولت إلى شرطي، ولذلك تتباهى يعني ملون بأن يعني عدد المهاجرين غير الشرعيين وأساسا يعني التونسيين والأفارقة انخفض في سبتمبر وفي أكتوبر شهر 2024، يعني ولم يشهد مطلقا المتوسط يعني نزول أعداد المهاجرين، يعني في حدود 400 مهاجر، في حين أنه كانت تسجل الحدود الإيطالية يعني من تونس فقط من المعبر التونسي يعني بين 15,000 و20,000 محاولة يعني دخول للفضاء الأوروبي وأساسا عبر الشواطئ الإيطالية.
2: أعلنت وزارة الداخلية في الجزائر حصيلة جديدة لقتل حرائق الغابات التي تجتاح شمال شرق البلاد لتبلغ 12 شخصاً. وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود إن حصيلة الحرائق التي اندلعت ثقيلة، حيث تم تسجيل 12 وفاة و54 شخصاً أصيبوا بحروق، بينهم 6 في حالة حرجة يتواجدون حالياً في العناية المركزة. وسجلت الحماية المدنية في أحدث تحديث 159 حريقا للغطاء النباتي عبر 16 ولاية، تمكنت فرقها من إخماد 90 منها، بينما تواصلت العمليات للسيطرة على 69 حريقا.
1: وكانت بجاية من أكثر الولايات تضررا، إذ سجلت وحدها 36 حريقا خلال يوم واحد، بالتزامن مع استمرار الحرائق في عدد من بلديات جيجل وانتشار بؤر أخرى في سكيكدا والطارف وعنابة ومناطق بشرق البلاد. وتأتي موجة الحرائق وسط ارتفاع استثنائي في درجات الحرارة في الجزائر وعدد من دول شمال أفريقيا، مما زاد سرعة انتشار النيران وصعب عمليات احتوائها خصوصا في المناطق الجبلية.
2: من الجزائر تنضم إلينا دكتورة بسمة بالبجاوي، خبيرة في مجال البيئة والتغيرات المناخية. بعد التحية دكتورة بسمة، هل أصبحت الجزائر تواجه ظاهرة سنوية وهي حرائق الغابات كما يحدث في دول غربية كثيرة؟
4: أهلا بكم. نعم، أعتقد أن الجزائر مثل عدد متزايد من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط أصبحت تواجه يعني خطر حرائق الغابات المتطرفة بصورة أكثر حدة وأكثر تكرار أيضا. لكنني أفضل ألا نصنف الأمر ببساطة بأنه ظاهرة سنوية، بل هو يعني ظاهرة تتكرر وأصبحت يعني أكثر شدة وتطرف مناخي أكبر، مما يتغير بصورة واضحة هو مستوى الخطر المناخي، ارتفاع درجات الحرارة وتزايد فترات الجفاف وانخفاض أيضا رطوبة الغطاء النباتي، إلى جانب رياح قوية وظروف طبوغرافية مختلفة من غابة إلى أخرى، كلها عوامل يمكن أن تجعل الحرائق أسرع انتشار وأكثر صعوبة في السيطرة عليها. في الوقت نفسه يجب ألا نختزل أسباب الحرائق في التغير المناخي وحده، فأيضا اشتعالها قد يكون له أسباب بشرية مختلفة، بينما يعمل المناخ على تضخيم شدة الحريق وانتشاره، وهذا ما يجعل المقارنة مع دول المتوسط وأجزاء من أوروبا وأمريكا الشمالية أيضا مفيد جدا، لأنه نعمل على نحول يعني نرى نحاول أن نعرف كيف تتحول هذه المخاطر الكبرى إلى كوارث، كوارث قد تسبب في يعني ضحايا مثل ما تشهده الجزائر حاليا. وأيضا نقول أن الجزائر ليست استثناء في ذلك، بل هي جزء من منطقة متوسطية أصبحت في الخط الأمامي لتداعيات الاحترار العالمي. لذلك أعتقد أن الأولوية اليوم ليست فقط في تعزيز قدرات مكافحة الحرائق، وهي قدرات تقوم بها السلطات ميدانيا في ظروف بالغة الصعوبة، وإنما أيضا في الانتقال تدريجيا من إدارة الحريق عند اندلاعه إلى إدارة مخاطر الحريق قبل اندلاعه.
2: في العام الماضي وجهت الجزائر اتهامات لأشخاص وجهات حول تعمد إشعال الحرائق، كيف هو الوضع هذا العام؟
4: أظن أنه من المهم جدا أن نتحلى بالدقة والحياد، أيضا تحديد ما إذا كان الحريق معين متعمد أو يعني أو هو مسألة هو في مسألة تحقيق وليس مسألة يمكن لخبير مناخي أن يحسمها من خلال المشاهدة الميدانية أو التحليل المناخي. لكن لقد شهدت الجزائر في السنوات الماضية نقاشا واسعا حول الأسباب البشرية لبعض الحرائق، ومن الطبيعي أن تقوم السلطات المختصة بالتحقيق في أي شبهة تتعلق بفعل متعمد. أما في الوضع الحالي أظن أنه من المبكر جدا استخلاص حكم شامل حول أسباب جميع الحرائق التي تشهدها البلاد. ما يمكن قوله علميا هو أن موجة الحرارة والظروف الجافة توفر بيئة شديدة الخطورة تساعد على سرعة انتشار النيران، وهو ما يجعل أن مصدر الاشتعال سواء كان طبيعي أو بشري أو ناتج عن الإهمال مثلا أكثر قابلية للتحول إلى حريق واسع وضخم. أعتقد أيضا أن هذه النقطة مهمة جدا في النقاش الجزائري، التحقيق في مصدر الاشتعال ومواجهة المخاطر المناخية ليس بموضوعين متعارضين إطلاقا. يمكن أن يكون هناك فعل بشري وراء بداية حريق مثلا، وفي الوقت نفسه تكون الظروف المناخية مسؤولة عن تضخيم حجم الكارثة. لذلك من الأفضل خصوصا في الخطاب يعني من خبير مناخي أن ننتظر التحقيقات للحكم على إن كانت يعني مناخية 100% أو مفتعلة.
2: العالم يشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، ورغم كل المؤتمرات والتحذيرات تستمر الظاهرة في التفاقم، فمتى يمكن الالتزام بالحلول العاجلة؟
4: نعم، لدينا اليوم معرفة علمية كافية لفهم جزء كبير من المخاطر، ولدينا أيضا التكنولوجيا اللازمة للتنبؤ والإنذار المبكر ومراقبة الغطاء النباتي وإدارة المخاطر خاصة مخاطر الحرائق إلى آخره. التحدي الحقيقي أظنه أصبح في تحويل هذه المعرفة إلى استثمارات وأنظمة تشغيلية على أرض الواقع. وبالنسبة للجزائر لا أعتقد أن الحل يكمن في تحميل مسؤولية على مؤسسة واحدة. حرائق الغابات أصبحت قضية متعددة القطاعات، تشمل الغابات، الحماية المدنية، الإرصاد الجوي، الفلاحة، إلى تهيئة العمران إلى آخره. نحن بحاجة إلى بناء منظومة متكاملة تقوم على الرصد المبكر، الإنذار المبكر، الوقاية، إدارة الغطاء النباتي، سرعة التدخل أيضا، حماية الساكنة، وأيضا تأهيل المناطق المتضررة بعد الحرائق. أظن أنه الأهم هو أن نبدأ في استخدام التوقعات المناخية والدراسات المناخية كأداة لاتخاذ القرار. فإذا كانت البيانات تشير إلى موجة حرارة وجفاف ورياح، أظن أنه يجب علينا أن نبدأ بإجراءات الوقاية قبل ظهور الدخان وليس بعده. أريد أيضا أن أشدد هنا على أن الجزائر مثل بقية دول المتوسط لا تستطيع أن تعالج تغير المناخ بمفردها. التكيف الوطني ضروري بطبيعة الحال، لكنه لا يغني عن خفض الانبعاثات على المستوى العالمي، وهذا ما تقوم به الجزائر وما يعني تناهض عليه الجزائر على المستوى الدولي. فالبلدان التي تقع في الخطوط الأمامية للمخاطر المناخية تحتاج إلى أن تفعل ما تستطيع محليا، لكنها تحتاج أيضا إلى أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته الجماعية. فإفريقيا مثلا تخسر العديد من الهكتارات سنويا والأرواح، وأيضا تخسر العديد من غطائها الغابي والنباتي سنويا للأسف الشديد.
2: تخسر الكثير من الدول ومنها الجزائر مئات الملايين من الدولارات بالإضافة إلى الخسائر البشرية، وتعتبر أفريقيا من القارات المظلومة عالميا. كيف يمكن أن تطالب هذه القارة بتعويضات من الدول المتقدمة التي تساهم بشكل أكبر في احترار الكوكب؟
4: أظن أن إفريقيا يعني تواجه مفارقة واضحة، مساهمتها التاريخية في تراكم هذه الانبعاثات العالمية محدودة جدا، يعني لا تتعدى نسبة تلويثها 4%، يعني مقارنة بالدول الصناعية الكبرى الأخرى، لكنها تتعرض للعديد من التأثيرات المناخية من الجفاف، الفيضانات، حرائق وارتفاع درجات الحرارة، بينما تكون قدرتها المالية أيضا محدودة للتكيف أكثر مع هذه التغيرات المناخية، خاصة أنها تستنزف اقتصاداتها الوطنية. لهذا فإن القضية ليست مسألة مساعدات خيرية لإفريقيا، لا أبدا، إنها مسألة شراكة دولية أكثر عدلا في مواجهة الخطر العالمي. وقد يعني بدأ هذا النظام المناخي الدولي بالفعل في تطوير آليات لتمويل الخسائر والأضرار، لكن التحدي الآن هو أنه نضمن أن تكون هذه الآليات كافية أولا ويمكن الوصول إليها بسرعة، وأن تصل الموارد فعليا إلى المجتمعات الأكثر تعرضا للمخاطر. أعتقد أن الجزائر وإفريقيا أيضا يجب أن تدخل هذه المفاوضات ليس فقط باعتبارها ضحية للمناخ، وإنما اعتبارها شريكا استراتيجيا في الحل يفرض رأيه أيضا في طاولة المفاوضات. القارة تملك موارد طبيعية هائلة، نظم بيئية نادرة ذات أهمية عالمية، وإمكانيات كبيرة في الطاقة المتجددة أيضا، واستعادة الأراضي أيضا، والذهاب إلى اقتصاد أخضر، اقتصاد دائري أكثر استدامة. نحن يعني كخبراء لا نطلب التضامن فقط، نحن نطالب بشراكة عادلة تمكننا من حماية مجتمعاتنا أولا، نظمنا البيئية والمساهمة في الحل العالمي. بالنسبة للجزائر تحديدا، هذه الحرائق، حرائق الغابات الكبيرة جدا حاليا، تذكرنا بأن قضية المناخ لم تعد قضية بعيدة أو مستقبلية أو مجرد دراسات أممية، إنها أصبحت مرتبطة مباشرة بسلامة المواطنين، بأمننا المائي، أمننا الغذائي، والاقتصاد أيضا، أمننا القومي بصفة عامة. وهذا هو السبب في الاستثمار في التكيف والوقاية، ويجب النظر يعني إلى أنها استثمار في التنمية المستدامة، هو استثمار في مستقبل الأجيال القادمة.
1: حقق زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلانشو نتائج جيدة في استطلاعات الرأي بصعوده كأبرز منافس محتمل في الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2027 أمام مرشحة التجمع الوطني اليميني المتطرف ماري لوبا. وأظهرت نتائج استطلاع جديد لمعهد إيفوب حصول زعيم فرنسا الأبية المنتمي لأقصى اليسار على 19% من نوايا التصويت. وقبل 8 أشهر من الانتخابات، من المتوقع أن يحتل ميلانشو المركز الثاني في الجولة الأولى المقرر إجراؤها في أبريل 2027، ليتأهل بذلك إلى جولة الإعادة في 3 من 7 احتمالات اختبرها المعهد.
2: وتشير التوقعات إلى حصول ميلانشو على ما بين 16% و19% من الأصوات في الجولة الأولى، بينما تحصل ماري لوبان على ما بين 33% و35%. وفي جولة الإعادة تتفوق لوبان على ميلانشون بنسبة 67% مقابل 33%. وتأتي نتائج الاستطلاع فيما يشهد اليسار الفرنسي انقساما بين فرنسا الأبية بقيادة ميلانشون وأحزاب وقوى يسارية أخرى تسعى إلى تقديم مرشح موحد للانتخابات.
1: للمزيد تنضم إلينا من باريس الدكتورة جيهان جادو الكاتبة والمحللة السياسية. دكتورة جيهان وبعد التحية، كيف يؤثر تقدم اليمين المتطرف برئاسة ماري لوبان على الجاليات العربية في فرنسا؟
5: أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. هي الفكرة كلها طبعا بأن فكرة يعني تقدم اليمين المتطرف يعني بتؤرق جدا الجاليات العربية، نظرا لأن اليمين المتطرف الحقيقة لديه أيديولوجية فكرية بأنه يرفض أي أجنبي على الأراضي الفرنسية، ويرى دائما أن الأجانب هم السبب في الأزمات المتكررة الاقتصادية التي تعاني منها أوروبا. ويعني الحقيقة بيهاجم بشكل يعني مباشر فكرة أن هناك بعض الجاليات سواء العربية سواء الأفريقية أو غيرها من الأجانب عامة. هي فكرة أن وجود مهاجرين على الأراضي الفرنسية تؤرقهم بشكل قوي، وأيضا هذا ما يجعلهم يتخذون قرارات الحقيقة أو يعني تشديد في فكرة الإجراءات للحصول على الإقامات الشرعية. فطبعا يعني فكرة التصاعد يعني هي تؤرق جدا جدا جميع الجاليات الموجودة الأجنبية الموجودة على الأراضي الفرنسية. حتى الآن يعني هناك فعلا تصاعد، لكن لم تحسم طبعا الجولات ولم تحسم اللي احنا يعني نستبق يعني حقيقة في فكرة الانتخابات الرئاسية المقبلة. لكن يعني العديد من الجمهور أو يمكن من المدنيين الفرنسيين يتجهون فعلا نحو الجبهة المتطرف يعني للأسف الشديد لفكرة يعني إخفاق بعض الأحزاب الأخرى في التوصل لحل يرضي للفرنسيين هنا بفرنسا.
1: ما هي توجهات الفرنسيين من أصول عربية، وهل منهم من يدعم لوبان رغم خطابها المتشدد؟
5: الحقيقة هناك بعض وليس كل طبعا الجاليات العربية تسعى إلى فكرة أن يعني فكرة أن أحزاب اليسار يعني أخفقت في وضع حلول كثيرة جدا جدا للمواطنين بشكل عام سواء العرب أو أيضا الفرنسيين أنفسهم. فطبعا فكرة يعني الرئاسة الماضية ويمكن قبلها بفترة أيضا رئاسية، الحقيقة هناك إخفاقات كثيرة جدا جدا في الشارع الفرنسي يعني خاصة في النواحي الاقتصادية، غلاء المعيشة، ارتفاع الأسعار، كل هذا بيجعل بعض الفئات اللي هي من الجاليات العربية الذين لديهم الجنسية الفرنسية يسعون بشكل أو بآخر إلى اختيار اليمين المتطرف أملا منهم في أنه سوف يعيد تصحيح الأخطاء السابقة لمختلف الأحزاب. لكن طبعا الغالبية العظمى ترفض فكرة التشدد وترفض فكرة الكراهية التي يدعو إليها اليمين المتطرف. للأسف الشديد هناك فعلا فئة لكنها ليست بكثيرة، هي فئة قليلة جدا جدا التي تدعو وتدعم ماري لوبان أو بمعنى أصح اليمين المتطرف.
1: إذن هل يمكن الحكم على مستقبل المرشحين في الانتخابات الفرنسية من خلال استطلاعات الرأي الحالية؟
5: لا، لا نستطيع أبدا الحكم، لأن الحقيقة الشعب الفرنسي يعني الحقيقة دائما ما يفاجئنا بالعديد والعديد من القرارات ومن اتخاذ القرارات. يعني أحيانا كثيرة بتبقى الحسم في الجولة الأولى لصالح اليمين المتطرف، ثم يعني تقلب الموازين كلة وجزئية في الجولة الثانية. فمن الصعب الآن التكهن. صحيح هناك يعني الحقيقة بعض استطلاعات الرأي تؤكد فعلا يعني تصاعد المتطرف بشكل متفاوت، لكن لا نستطيع أبدا نجزم أن هذا الحزب سوف يفوز بالأغلبية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن الحقيقة طبعا لا ننكر أبدا أن العديد من الجاليات العربية يعني خاصة بتنتفض في الجولة الثانية لي يعني قطع الطريق على اليمين المتطرف بأن يفوز.
1: هل صعود جان لوك ميلانشو في استطلاعات الرأي يمكن أن يتحول إلى فرصة حقيقية لمواجهة ماري لوبان، أم أن الانقسامات داخل اليسار الفرنسي قد تمنعه من الوصول إلى الجولة الثانية أصلا؟
5: للأسف الشديد هناك انقسامات كثيرة جدا جدا في حزب اليسار، وهذا ما يعني الخطورة التي تكمن في هذا الإطار، هي فعلا التفكك. لكن إذا قام حزب اليسار يعني تجميع قواه في الفترة المقبلة ووضع خطة واضحة أمام المدنيين الفرنسيين أو الشارع الفرنسي، وخطة تكون قابلة للتنفيذ، لأن الحق الوعود هي كثيرة جدا جدا لكنها صعبة التنفيذ. فطبعا إذا نجح حزب اليسار في أن يكسب ثقة الشارع الفرنسي، أعتقد أنه سوف يقطع الطريق على اليمين المتطرف، لأن الغالبية العظمى من الفرنسيين أيضا يرفضون فكرة اليمين المتطرف. لا يعني لا ننسى أبدا أن هناك العديد من الفرنسيين يعني ذوي الأصل، يعني هناك متزوجون أيضا من جاليات عربية وجاليات أفريقية وجاليات أخرى أجنبية. ففكرة اليمين المتطرف الحقيقة بتؤرق يعني شديدة جدا جدا، بتؤرق الشارع الفرنسي. لكن إذا لم يكن هناك أحد أمام هذا الحزب، سوف للأسف الجميع سوف يتجه للتيار اليمين المتطرف.
1: إذا وصلت ماري لوبان ومرشح من اليسار إلى الجولة الثانية، فكيف يمكن أن تتشكل خريطة التحالفات؟ وهل ما زالت فكرة الجبهة الجمهورية القادرة على حشد الناخبين لمنع اليمين المتطرف من الوصول إلى الإليزي، أم أن هذه الاستراتيجية فقدت الكثير من تأثيرها؟
5: لا يعني الحقيقة الوضع ليس ببعيد أبدا، الوضع ليس ببعيد عن فكرة الجمهوريين، لأن الحقيقة دائما وأبدا بيصل يعني الفكرة التي تعصف بنتائج الانتخابات رأسا على عقب تأتي مؤخرا. ففكرة التحالفات طبعا سوف تكون مطروحة بكل تأكيد بين يعني الأحزاب وبعضها، لكن لا نستبعد أبدا أن يظهر فعلا يعني تحالفا، أو يظهر حزب فعلا من الاشتراكيين هو الذي يفوز بالنهاية إذا طرح شخصية هامة أو طرح شخصية متفق عليها من قبل الشارع الفرنسي، فلما لا. لكن هو يعني لا أستطيع أن أحسم أو أن أنا أجزم بأن يكون هناك الجولة بين اليسار وبين اليمين، لكن هناك أيضا التحالفات قد يجتمع أكثر من حزب ويدفعون بشخصية يتفق عليها الجميع، فسوف يكون هناك ما يقلب الموازين في الانتخابات الرئاسية المقبلة إن شاء الله.
2: والآن مستمعين إليكم جولة إخبارية حول العالم. أعلنت الشرطة المحلية ارتفاع حصيلة قتل الفيضانات في نيبال إلى نحو 500 شخص، ولا يزال نحو 1000 شخص في عداد المفقودين. وشهدت مناطق شمال نيبال على الحدود مع الصين فيضانات مفاجئة ومدمرة بعد انهيار جليدي وانزلاق كتل من الصخور والجليد، ما أدى إلى تدفق كميات هائلة من المياه والطين والحطام إلى نهر بوتيكوشي. وأسفرت الفيضانات عن سقوط مئات القتلى والمفقودين، فضلا عن تدمير منازل وطرق وجسور ومنشآت للبنية التحتية، فيما تواصل السلطات في نيبال عمليات البحث والإنقاذ.
1: صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين بأن الموظفين المفوضين في الأجهزة والدوائر المختصة في روسيا وأوكرانيا قادرون على التواصل مع بعضهم البعض. وقال جالوزين إنه ليس سرا، وقد صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بذلك في مناسبات عدة، بأنه حتى في أحلك الظروف وأعقدها يمتلك الموظفون المفوضون من الأجهزة الأمنية والدوائر المختصة القدرة على التواصل فيما بينهم.
2: قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بشأن تسوية النزاع متوقفة حالياً. وقالت ليفيت: لا توجد مفاوضات جارية في الوقت الراهن، وسيظل الوضع على حاله إلى أن يرى الرئيس ترامب أن إيران قد تجلس أخيراً إلى طاولة المفاوضات. وأوضحت أن الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية لا يزال سارياً. وقالت ليفيت: لا يزال الرئيس ترامب يدرس جميع الخيارات المتاحة، والحصار البحري الذي أثبت فعاليته الكبيرة وأنه لا يزال سارياً، مؤكدة أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز.
1: ذكرت وسائل إعلام عربية أن قوات الجيش الإسرائيلي قامت بدورية مؤلفة من 6 آليات انطلاقا من قاعدة تل الأحمر باتجاه قرية بريقة في ريف القنيطرة الجنوبي. وأفادت وسائل إعلام بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت في الوقت نفسه قذيفتين بين بلدة بيت جن وتلال الحمر في ريف دمشق الغربي، وأكدت توغل قوات الجيش الإسرائيلي على الطريق الواصلة بين قرية أوفانيا وبلدة خان أرنبا بريف القنيطرة، ونصبت حاجزا لتفتيش المارة. وفي السياق ذاته كانت الخارجية السورية قد دانت الدخول غير الشرعي لوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى الأراضي السورية، معتبرة أن تلك الخطوة عدائية واستفزازية.
2: عين الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية قصد مظلوم عبدي مستشارا له. وجاء في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية سانا، أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 164 والذي يقضي بتعيين مصطفى خليل عبدي والمعروف باسم مظلوم عبدي مستشارا لرئيس الجمهورية. وكان مظلوم عبدي قد أعلن يوم الثلاثاء أن قصد حلت رسميا واندمجت بالكامل في مؤسسات الدولة السورية. وكانت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية قد وقعتا اتفاقا في 29 من يناير كانون الثاني الماضي بشأن وقف إطلاق النار بين الجانبين والتفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والهياكل الإدارية بين الجانبين.
1: واقتصاديا، قال مدير الإدارة الأوروبية الأولى بوزارة الخارجية الروسية أرتيوم ستودينيكوف بأن احتجاز فرنسا لناقلات نفط يزعم ارتباطها بأسطول الظل الروسي يعد قرصنة بحرية وسرقة علنية. وقال إن الأمر يتكرر بالأسلوب ذاته، حيث يتم احتجاز السفينة وتقاد إلى ميناء فرنسي ثم تدفع غرامة وبعدها يتم إطلاق سراحها. وفي الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات المفروضة على روسيا، منحت دول الاتحاد الأوروبي نفسها أيضا الحق باحتجاز النفط المنقول، أو بعبارة أخرى سرقته. باختصار، إنها سرقة واضحة في البحر وقرصنة حقيقية. وأوضح الدبلوماسي الروسي أن الدافع الحقيقي وراء أعمال القرصنة تلك واحد، ويتمثل بمحاولة تقويض صادرات النفط الروسية والإضرار باقتصاد البلاد. وأشار الدبلوماسي إلى أن البحرية الفرنسية احتجزت منذ سبتمبر أيلول من العام الماضي 5 ناقلات نفط ترفع أعلام دول مختلفة وتنسب إلى أسطول الظل الروسي.
2: صرح وزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف بأن روسيا والجزائر تعملان على خارطة طريق للتعاون في مجال الجيولوجيا واستخدام باطن الأرض على المدى المتوسط، وأوضح أن هذا التعاون يشمل استكشاف وتطوير قاعدة الموارد المعدنية في الجزائر، بالإضافة إلى برامج تعليمية مشتركة تهدف إلى تدريب وتأهيل المتخصصين الجزائريين في علوم الأرض. وأكد كوزلوف أن الجزائر غنية بالموارد المعدنية بما في ذلك اليورانيوم والنحاس والمنغنيز، وأن الشركات الروسية تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الجيولوجية بدءا من المساحات الإقليمية وصولا إلى تقدير احتياطات رواسب محددة.
1: ورياضيا، رفض طرابزونسبور قبول استقالة مدربه فاتح تكية مؤكدا استمراره في منصبه. وأعلن فاتح استقالته بعد هزيمة طرابزونسبور بربعية نظيفة أمام فيرنكفاروش المجري في إياب المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي. طرابزون الذي يضم النجم المصري محمد صلاح خسر ذهابا على ملعبه بهدف للا شيء، ليفشل في التأهل إلى الدوري الأوروبي وينتقل لدوري المؤتمر الأوروبي. فاتح تكية يدرب طرابزون منذ مارس 2025 وقاد الفريق في 61 مباراة محققا 35 فوزا في مقابل 14 تعادلا و12 هزيمة. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. للمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae.
6: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
7: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
8: نكشف ما يخفيه الآخرون.
9: برنامج شؤون عسكرية.
10: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه التغطية الخاصة من برنامج شؤون عسكرية، أقدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة، وفي حلقة اليوم نناقش تأكيد الخارجية الروسية أن استفزازات زيلينسكي بضرب محطة زاباروجيا تهدف لافتعال كارثة نووية، وإعادة ترتيب المشهد العسكري بغرب ليبيا، ونكون معكم أيضا مع فقرة تكنولوجيا عسكرية، وفيها كما ذكرنا نتحدث عن آخر تطورات التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم. ونبدأ التفاصيل من تصريح المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخارفا بأن فلاديمير زيلينسكي وحاشيته يستفزون كارثة نووية بضرباتهم على محطة زاباروجيا النووية. أكدت زاخارفا أن الضربات الأوكرانية على محطة زاباروجيا للطاقة النووية ما كانت لتحدث لولا الدعم الغربي الذي يغرس في نظام زيلينسكي الإجرامي أملا زائفا بالإفلات من العقاب ويدفعه إلى خوض المغامرات الجديدة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا نائب مدير المركز الثقافي الروسي العربي الخبير في الشأن الروسي الدكتور عباس حبيش. أهلا بحضرتك دكتور عباس، وأبدأ معك من تصريح المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخارفا بأن زيلينسكي وحاشيته يستفزون كارثة نووية بضرباتهم على محطة زاباروجيا. هل تدرك بروكسل أن الإرهاب النووي الذي يمارسه زيلينسكي والذي تتستر عليه سيؤدي حتما إلى تلوث إشعاعي للدول الأوروبية، أم أن الغرب مستعد للتضحية ببنيته وبيئته لإلحاق الضرر بروسيا؟
11: عندما تتحدث زاخارف ومجموعة كبيرة من المسؤولين الروس عن هذا الموضوع، يعني هناك جدية كبيرة عند الغرب تحديدا، بغض النظر عن مسألة هي أوكرانيا ما تقوم بهذه التهديدات أو الاستفزازات الدائمة اليومية على محطة زاباروجيا النووية أم لا. لذلك أنا أعتقد بأن فشل الغرب وفشل أوكرانيا في الحرب التقليدية على روسيا دفعتهم ودفعت بروكسل ودفعت كييف إلى أن يقوم بأعمال استفزاز للأسف الشديد يومي تقريبا. يعني كما تبين أن تعرض المحطة محطة زاباروجيا اليومي، والذي كان أحد نتائجه من فترة أسبوعين أو ثلاثة حسب اعتقادي مقتل مدير تلك المحطة حارسه أو سائقه، يعني ذلك أن عندهم جدية من مسألة التعرض مباشرة لهذه المحطة. هم يريدون أن يعوضوا عن خسارتهم في الحرب، على هذا رأيي، خسارتهم في الحرب عبر الدرونات والحرب التقليدية كما قلت بكارثة نووية عليهم. هل هم يغضون الطرف؟ أنا أعتقد أكثر من ذلك، هم يدفعون الأوكران لكارثة نووية حتى يتهموا فيما بعد روسيا بأن روسيا هي اللي ضربت المحطة، هي التي حررتها، هي التي احتلتها، ويركبون يعني حكاية وقصص ورواية عن أن الروس هم المسؤولين عن هذه الكارثة.
10: دكتور عباس، هل تعني الضربات المنتظمة التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على محطة زاباروجيا النووية يعني أن الابتزاز النووي أصبح الأداة الرئيسية لكييف لإجبار الغرب طبعا على مواصلة الدعم المالي والعسكري في ظل هذه الإخفاقات على الجبهات؟
11: لنقارن الغرب الأوروبي والأمريكي مع روسيا ومع إيران، يعني أنا مضطر أن أعطي هذه. كلما تحدث الرئيس الأمريكي عن إيران وعن مهاجمته واعتداءاته هو وإسرائيل على إيران، يتحدث فيه عن سلاح نووي غير موجود في إيران، إنما المحطات النووية الموجودة في أوكرانيا ليست مسألة غض نظر، أو أن هي موافقة للأسف الشديد من دول الغرب على أي عمل يقتل فيه عدد كبير من البشر من أجل أن يبقوا هم على مسألة التمسك بمسألة القدرة الدولية الأقوى في العالم هي الغرب. هذه كارثة فعلا، هذه كارثة أن يصل السياسيون في الغرب إلى هذا المستوى من الجرائم.
10: أكد ترامب أن روسيا لا تعتزم مهاجمة أراضي حلف شمال الأطلسي. هل يسهم هذا الموقف برأيك في تقويض السردية الغربية التقليدية حول التهديد الروسي والتي استخدمت لسنوات لتبرير توسع الحلف وعسكرة شرق أوروبا؟
11: يعني شوف، مطالعتي وقراءتي لما تحدث به ترامب ليلة أمس أو اليوم، هو يتحدث يحاول أن يبين للعالم بأن زيارة مدير المخابرات المركزية الأمريكية لقد نجح في زيارته إلى موسكو، بأنه أخذ وعدا من الروس بأن روسيا لا تهاجم دول غربية. هذا كلام فعلا ليس، هذا تهرب من الواقع. هناك حديث صحفية وهناك حديث تحت الطاولة، يعني مع علاقات حسب ما تعلمون سيد العزيز بأن علاقات المخابرات وخاصة مدراء المخابرات العالمية لا نعرف عنها شيئا إلا تحليلات، ولكن التحليلات تقول بأن هذا الحديث الأمريكي أتى بعدما خرجت بعض المعلومات على أن روسيا قد تقوم بعمل عسكري ما ضد بريطانيا مثلا أو ضد دول البلطيق، وتحديدا ضد بريطانيا، لأن المسؤولين البريطانيين تحدثوا عن مسألة أنه نقل السلاح إلى أوكرانيا هو ليس تدخل مباشر بالحرب. أما حديث ترامب عن هذا الموضوع هو ليس صادقا حسب اعتقادي. حسب الاعتقاد أتى مدير المخابرات الأمريكية ليطلب من الروس بأن يشاركوا معاهم في حصار إيران الاقتصادي، والروس رفضوا. القيادة الروسية المخابراتية أو السياسية لا أعلم، مش انه عم بغازل روسيا، عم يتحدث بانه انا نجحت بانه والله منعت الروس من اوروبا، ولكن هو عاد مدير مخابرات الامريكية الى امريكا في سلة فاضية، لانه فشل في اقناع الروس بمسألة المساهمة في حصار ايران. ونقطة على السطر، هذا ما نعتقده.
10: دكتور عباس، هل تبدي واشنطن برأيك استعدادا لترجمة هذا المنظور في وثائق رسمية والعودة إلى طاولة المفاوضات لبحث المقترحات الروسية بشأن مبدأ الأمن غير المجزأ؟
11: سيدي العزيز، يعني أنا أعود وأقول رأيي الشخصي بهذا الموضوع، أنا لم يكن عندي تحديدا ولا ثقة نهائيا بالرئيس الأمريكي وبأحاديثه عن مسألة حل المشكلة الروسية الأوكرانية، لأن هي ليست مشكلة روسية أوكرانية، الجذور هي مشكلة دول الغرب بما فيهن أمريكا مع روسيا، هم السبب في تلك الحرب. لذلك مسألة أن يعود ترامب أو أن يعود ثم يتراجع، يعني هلأ ما نفاضي لأوكرانيا من أخيرا بلك، هلأ عنده مشكلة على الآن فيها بالشرق الأوسط مش عارف حالك بدي يخلص منها. ممكن يعني وين ويتكف، يعني بل نبعث ويتكف وكوشنر على موسكو، وبعث مدير المخابرات الأمريكية اللي حال حدث مشاكل أخرى في العالم، هذه واحدة. والثانية لم تتوقف لا يعني لا ستارلينك يعني الأمريكي من إعطاء المعلومات اليومية بآلاف الأقمار الصناعية الأوكرانية، ولم تتوقف أمريكا ببيع الأسلحة إلى الأوروبيين. نعم مباشرة هو لا يعطيهم الفلوس. لذلك أنا لا يوجد عندي ثقة. الثقة الوحيدة هي بالانتصار الروسي الكامل في هذه الحرب على الغرب، ليس على أوكرانيا فقط.
10: كيريل ديمتريف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، أكد أن العسكريين في أوروبا ينشرون معلومات مضللة حول الصراع في أوكرانيا. هل هذه دكتور برأيك محاولة من الغرب للتغطية على فشل العقوبات وتبرير المليارات التي أنفقت على دعم النظام الإرهابي في كييف؟
11: أول شغل شو ميترف، يعني كما نعلم جميعا هو رجل مالي ورجل استثمار، لذلك حديثه يعتبر حديثا سياسيا عاما، أعتقد ذلك. يعني أنا هذا برأيي، يعني هنا ليس حديثا اقتصاديا أو حديثا ماليا، هو يؤكد فيه على أن الرد على الأوروبيين يجب أن يكون بكل الأشكال ومن كل المستويات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى ما تقوم فيه الدولة الروسية الآن. يعني هو يثبت مسألة طالما التضليل عندهم مستمر على يعني على المواطنين الأوروبيين، وطالما تستعمل كل الوسائل الاقتصادية والمالية، أنا موافق على كل ما تقوم به الدولة الروسية.
10: ما هي الوسائل التي ينبغي لروسيا استخدامها لاختراق جدار التضليل الإعلامي الشامل في الغرب وإيصال الصورة الحقيقية للمجتمع الأوروبي؟
11: والله بصراحة أنا بقول لك بأنه هناك وسائل كثيرة، وسائل كثيرة يجب، يعني وسائل إعلامية، وسائل سياسية، وسائل لقاءات، وسائل شوف، يعني بنهاية الأمر الحرب، يعني الحرب الإعلامية هي من الحروب، من يعني من أساسيات الحروب في العصر الحديث. أنا أعتقد روسيا يجب أن يتحول فيها الإعلام إلى إعلام شبه حربي، إلى أنا أعتقد ذلك، إلى إعلام شبه حربي. يجب يكون أكثر إقناعا للمواطن الروسي وللغرب بأن الاعتداءات تقوم فيها الدول الغربية. يجب أن يكون إعلام الروسي واضحا بمسألة الاقتناع أو إقناع الآخرين بأحقية روسيا بالدفاع.

0: يعني لا تعمل إعلام جميعه، لا أبدا. يعني هناك إعلاميين رائعين، هناك إعلاميين، ولكن الغرب يجب أن يسمح بإعلام واضح محدد أعلن بأنهم يحاربونهم، ويجب أن يتحول الإعلام الروسي بكل وضوح وصراحة، ليس فقط لأوكرانيا، أيضا بالشرق الأوسط. إذا يجب أن يتحول الإعلام بالنسبة للشرق الأوسط كما بالنسبة لأوكرانيا، على أن المعتدي يجب أن يخرج من مناطقنا. وبالمناسبة سترتاح روسيا إذا خسر الغرب في الشرق الأوسط، خسرت سترتاح روسيا للأبد. هناك الكثير من الوسائل التي لا تستعمل للأسف الشديد.
1: نائب مدير المركز الثقافي الروسي العربي الخبير في الشأن الروسي الدكتور عباس حبيش، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج شؤون عسكرية، شكرا لك. وفي ملفنا التالي إلى ليبيا، حيث تشهد منطقة غرب ليبيا تحركات أمنية مكثفة بقيادة وكيل وزارة الدفاع عبد السلام الزوبي لإعادة ترتيب المشهد العسكري وإبعاد التشكيلات المسلحة عن المدن عقب التوترات الأخيرة. وتحظى هذه المساعي طبعا بدعم محلي ودولي، وتتقاطع مع جهود أمريكية يقودها المستشار مسعد بولس لتوحيد المؤسسة العسكرية المنقسمة. فهل تنجح هذه الهندسة الجديدة للأمن أم تصطدم بنفوذ التشكيلات المسلحة؟ لمناقشة هذا الملف وأبعاده الميدانية والإقليمية يسعدنا أن ينضم إلينا من الجزائر الباحث والخبير في مجال الأمن والدفاع الأستاذ أكرم خريف. أهلا بحضرتك أستاذ أكرم في برنامجنا شؤون عسكرية، وأبدأ معك من هذه التحركات الأمنية المكثفة التي تشهدها منطقة غرب ليبيا بقيادة وكيل وزارة الدفاع عبد السلام الزوبي لإعادة ترتيب المشهد العسكري. أسألك أستاذ أكرم، ما هي أوراق القوة التي يمتلكها الزوبي لإبعاد التشكيلات المسلحة عن المدن وتفكيك نفوذها؟
2: بالفعل تشهد منطقة غرب ليبيا التي يسيطر عليها نوعا ما تسيطر عليها الحكومة الوحدة الوطنية الليبية تحركات أمنية مكثفة، وعلى رأسها عبد السلام الزوبي يريد إعادة ترتيب المشهد العسكري، ولكن يريد أيضا ربما توحيد على الأقل الميليشيات المتواجدة في بعض المناطق في غرب ليبيا، أو على الأقل تأمين المعبر ما بين يعني الطريق ما بين طرابلس والحدود التونسية الذي يمر بمنطقة الزاوية التي تعتبر تحدي كبير للحكومة. يعني عنده أوراق قوة كبيرة، لأنه يعني بحوزته مساعدات أمريكية بريطانية وحتى من الناحية التركية، يعني في ثقة كبيرة لتلك الدول في التعامل معه، مما يعطيه مصداقية نوعا ما، أو على الأقل مصداقية عسكرية، لأنه يمكنه الاستعانة بهذه الدول، وله أيضا يعني معرفة بالميدان، ولكن سيصطدم بالعديد من التحديات، منها تحدي مسراطة، تحدي الزاوية، تحدي الزوارة، وأيضا منطقة غدامس. يعني كل هذه المناطق ترفض أن تكون تحت سيطرة تامة لطرابلس، وتريد شبه يعني شبه استقلالية من ناحية الأمنية، والزوبي يريد عكس ذلك.
1: وكيف تنعكس مبادرة المستشار مسعد بولس ميدانيا؟ ما هي شروط واشنطن برأيك لتحقيق الاستقرار؟
2: يبدو يعني محيط المستشار مسعد بولس جد واثق بالمسار السياسي المقترح. يعني لما تتكلم مع ممثلي الولايات المتحدة في ليبيا أو متابعي الشأن الليبي في الولايات المتحدة، فهم واثقون بأنه ستكون في حكومة في سبتمبر، وربما أيضا انتخابات، ويبدو يعني يبدو المسار المقترح فيه نوع من السذاجة، لأنه مبني على رهان كبير، وهو أن تكون فيها حكومة ائتلاف يدخل فيها عائلة أو تدخل فيها عائلة حفتر، يأتي بعدها

0: تشكيل يعني تنظيم انتخابات ديمقراطية وتشكيل ميادين حزبية ومناظر منابر حزبية يمكن فيها التعبير عن الرأي. وأظن أن هذا نوعا ما ساذج، يعني لما نعلم طبيعة الميدان في ليبيا حيث الميليشيات تسيطر على العديد من المناطق، وحيث أيضا يعني التيارات الموجودة في الشأن السياسي ليست كلها تؤمن بالديمقراطية، وليست كلها تؤمن أيضا بتقسيم السلطة بينها. معناه يعني الحظ أن تنجح خطة بولس حظ تقريبا صغير.
1: أستاذ أكرم، لماذا عجزت لجان نزع السلاح وإعادة الإدماج عن تحقيق نتائج ملموسة طوال السنوات الماضية؟
0: لجان نزع السلاح وإعادة الإدماج فشلت عن تحقيق نتائج ملموسة، لأن من الناحية المادية الميليشيات تربح أكثر كلما تقوت وكلما زاد جاهها وزادت قوتها، ستربح اقتصاديا ولم يكن فيه مقابل سياسي أو اقتصادي لعناصر تلك الميليشيات، وكل محاولات يعني باءت بالفشل. وأظن أنه يجب نزع السلاح ضمن خطة توافقية ديمقراطية فيها نوع من العدالة الانتقالية وفيها تعويضات اقتصادية أيضا لكل من كانت له قضية وعبر على تلك القضية بحمله السلاح.
1: وهل يمكن نجاح خطة إصلاح الأمن في الغرب الليبي بمعزل عن تسوية شاملة لتوحيد الجيش في البلاد بأكملها؟
0: من الصعب التكهن يعني عن نجاح أي خطة، وحتى يعني قضية غرب ليبيا فيه مناطق شبه مستقلة مثل الزاوية غدامس مثل أيضا مصراتة التي لا تؤمن باللعب السياسي المقترح من طرابلس، ولكن تتأقلم معه يعني بفعل فاعل. لا أظن أن الحكومة لها يعني الأدوات لإغراء الميليشيات وإغراء تلك المناطق لكي يعني تتوحد وتشكل ائتلاف يسوي الوضع على الأقل الوضع الأمني.
1: أستاذ أكرم، هل تملك حكومة الوحدة القدرة على احتواء أي تمرد مسلح برأيك ضد هذه الخطط، أم أن مواجهة عسكرية جديدة باتت وشيكة؟
0: ده صعب جدا، صعب جدا على حكومة الوحدة احتواء أي تمرد مسلح ضدها. نحن ننسى أيضا أنه فيه مشكل كبير وصدام كبير ما بين الشرق والغرب في المناطق الجنوبية، حيث توجد بها غالب الثروات النفطية وتوجد بها أيضا الممرات والمعابر نحو بؤر التوتر في إفريقيا في منطقة الساحل، يعني نحو النيجر نحو تشاد ونحو السودان. كل هذا يعني جنوب زائد غرب يجعل يعني المحاولات التوحيدية صعبة جدا، لأن الاستثمار العسكري في كل الجهات يعني بما فيه المتمردين في الجنوب مثلا حركة واردوغو التباوية، مثلا الحركة الطارقية أيضا التي لها امتدادات في الساحل، كل هذا يعني إذا أضفنا إليه الحركات التمردية في غدامس في زوارة في المناطق الأمازيغية، نرى أن الرهان صعب جدا نجاحه من طرف طرابلس.
1: مع إعادة تموضع القوى الدولية والإقليمية في ليبيا، برأيك أستاذ أكرم كيف ينعكس الصراع الروسي الغربي في إفريقيا على محاولات واشنطن لترتيب المشهد العسكري في طرابلس؟ هل نشهد إعاقة ميدانية لهذه الخطط عبر حلفاء إقليميين؟
0: مع إعادة تموضع القوى الدولية والإقليمية في ليبيا لا نرى أن الصراع الروسي الغربي في إفريقيا له يعني تداعيات كبيرة في ليبيا. يعني التواجد الروسي في ليبيا أكثر لوجستيا من إنه يعني من كونه عسكريا عملياتيا، والتركيز تركيز روسيا في ليبيا هو على ربما استعمال روسيا كمنصة لوجستية لإرسال القوى أو تزويد القوى بالإمدادات في مناطق الساحل، يعني في السودان، في مالي، وأيضا في أفريقيا الوسطى. إذن لا يوجد تركيز كبير على ليبيا من ناحية هذا الصراع الغربي الروسي، ولكن فيه يعني يبقى هذا الصراع هاجس كبير لإيجاد حلول في ليبيا، لأن فيها أطراف مثلا أقحمت مثل أوكرانيا التي أقحمت في الصراع الليبي بعلاقة مع التواجد الروسي، فيها أطراف أخرى يعني تعمل في ليبيا ضد روسيا يعني بدون مراعاة أي شيء من الطرف الليبي. يعني هو صعب اليوم أن نتوقع ماذا سيجري، ولكن إذا بقيت روسيا يعني متمسكة في حلولها اللوجستية في ليبيا لا أظن أن الأمور ستتفاقم.
1: أنقرة تمتلك اتفاقيات أمنية عسكرية مباشرة مع حكومة الغرب وتتواجد في قواعد مثل الوطية ومعتيقة. كيف تقرأ أستاذ أكرم، كيف تقرأ تركيا تحركات الزوبي برأيك والمبادرة الأمريكية؟ هل تخدم هذه التحركات استراتيجيتها أم تراها محاولة لتقليص نفوذها العسكري هناك؟
0: من صالح تركيا أن يعني تنقص حدة التوترات في ليبيا، أن يكون فيها يعني تكون فيه تأليف حكومة وحدة وطنية حقيقية بين الشرق والغرب، فهي تسعى لذلك من أجل استعادة فرص الاستثمار لإعادة البناء مثلا ولنشر نفوذها، يعني هي أكبر اهتمام لها في المنطقة الشرقية هو الاتفاق البحري ما بين ليبيا وتركيا الذي يمنح لتركيا إمكانية الاقتسام تقريبا مع ليبيا مجرى البحر الأبيض المتوسط في مجاله الشرقي. هذا مهم لتركيا، لكن هي تقدم خدمات وتقدم أيضا ربما دعم للزوبي، ولكن لا أراها تريد التصعيد. يعني ما من ناحية الحرب، يعني تركيا تريد استبعاد خطر الحرب لأنها ترى أنها ستفقد ربما السيطرة على الوضع وربما يعني ستعطل برامجها الاستثمارية في ليبيا.
1: تأمين الغرب الليبي يرتبط مباشرة بحدود تونس الجزائر، هل هناك تنسيق عملياتي مع دول الجوار لتأمين الحدود ومنع هروب أو تسرب العناصر المسلحة في حال اندلاع مواجهات ميدانية نتيجة لخطط الإخلاء هذه؟
0: نعم، تأمين الغرب الليبي يرتبط بحدود تونس والجزائر ونوعا ما مع حدود النيجر أيضا، فيه تنسيق، فيه محاولة تنسيق ما بين هذه الدول، يعني فيه إطار سياسي توحيدي بين هذه الثلاث دول أو الثلاث حكومات على الأقل، ورأينا أنها قطعت مشوار كبير في اتفاقات متعلقة بالنقل بتقسيم الثروة المائية إلى آخره، ولكن من الناحية الأمنية يعني الجيش الجزائري والجيش التونسي على دراية بما يحدث في ليبيا، وعلى يعني عادة ما منسق مع الأطراف المتعددة، لأنه يوجد العديد من الأطراف في تلك المنطقة على الحدود الجزائرية والتونسية مثل أسامة الجويلي مثلا الذي يقرب لحكومة الوحدة الوطنية، ولكن لا يمكن اعتباره كتقريبا مستقلا عنها سياسيا. فيه تنسيق، فيه دراية، وفيه عمل لتلك الدولتين لتأمين الحدود، ونرى أن الخطة التي أخذتها تلك الدولتان ناجحة لحد الآن، ولا نرى أنه فيه وضع سيء لا من ناحية التهريب أو الإجرام ولا من ناحية الإرهاب والعمليات العسكرية.
1: يبقى التحدي الأكبر في الغرب الليبي ليس في صياغة الخطط الأمنية أو نيل الدعم الدولي، بل في القدرة على تفكيك نفوذ التشكيلات المسلحة على الأرض دون الانزلاق إلى مواجهات دامية جديدة. من الجزائر كان معنا الباحث والخبير في مجال الأمن والدفاع الأستاذ أكرم خريف، شكرا جزيلا لحضرتك. وأين فقرة التكنولوجيا العسكرية والتي فيها نتحدث دائما عن آخر تطورات التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم؟ بدأت القوات المسلحة الروسية في استخدام محطة جديدة لمكافحة الطائرات المسيرة تحمل اسم بولي 31 في منطقة العملية العسكرية الخاصة. يقوم مبدأ عمل منظومة بولي 31 على تشويش قنوات الملاحة الفضائية عن طريق إسكات الإشارات الواردة من الأقمار الاصطناعية، طبعا بمقدور هذه المنظومة التأثير على 7 أنظمة للملاحة، ويبلغ مدى عمل منظومة بولي 31 كيلومترين على أقل تقدير. أما مواصفات تفصيلية لهذه المنظومة فمبدأ العمل يعتمد على التشويش أو تعطيل قنوات الملاحة عبر الأقمار الصناعية التي تعتمد عليها الطائرات المسيرة في تحديد موقعها وتوجيهها. بالنسبة لمدى التشويش الفعال يبلغ كيلومترين كما ذكرنا على الأقل، أما أنظمة الملاحة المستهدفة فهي تؤثر على أنظمة الملاحة العالمية الرئيسية 4 الأمريكية والروسية والصينية والأوروبية. تعمل المنظومة في نطاقين تردديين لتغطية إشارات الأقمار الصناعية وهما 1300-1162 ميجا هرتز، 1630-1550 ميجا هرتز. طبعا وفقا لأحد المصادر فإن أبعاد المنظومة هي 900x300 ملمتر ويزن صافيها 24 كيلوغرام. عن طريقة النشر ينصح الخبراء لزيادة فعاليتها بتثبيت هذه المنظومة على الأراضي المرتفعة لتوفير تغطية وحماية أوسع للمنطقة المستهدفة. إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية حلقة شؤون عسكرية لهذا اليوم، كنت معكم أنا محمد جمعة. تابعونا على موقعنا الإلكتروني sarabic.ee واشتركوا بقناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي، واستمعوا إلى إذاعة سبوتنيك وأيضا منصة أبل بودكاست. إلى اللقاء.
2: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
3: في حياتنا تتشكل المساحات،
4: نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
3: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
4: لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
3: فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
4: فأهلا بك في
3: مساحة حرة.
5: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة في مساحة حرة، معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. في قطاع غزة لم تكن الحرب حدثا عابرا في حياة الرياضيين، بل فرضت واقعا غير شكل الحياة ومسار الأحلام والطموحات. فالملاعب التي كانت تجمع الشباب وتحتضن التدريبات والبطولات تحولت إلى دمار أو مراكز للإيواء، بينما وجد الرياضيون أنفسهم أمام معركة أخرى تتجاوز المنافسة وحصد الميداليات إلى صراع يومي من أجل البقاء. بين النزوح والفقدان وتدمير المنشآت الرياضية تراجعت فرص التدريب والمشاركة في البطولات، لكن الرياضة بقيت حاضرة باعتبارها مساحة للأمل والصمود ووسيلة للتخفيف من وطأة الحرب، كما لم يقتصر دور عدد من الرياضيين في القطاع على ممارسة الرياضة، بل امتد إلى المشاركة في المبادرات المجتمعية وأعمال الإغاثة ومساعدة النازحين ودعم المتضررين. العداء الفلسطيني فارس أبو عمرة واحد من الرياضيين الذين عايشوا هذه التحولات وشهدوا كيف يمكن للرياضي أن ينتقل من المضمار إلى ساحات العمل الإنساني دون أن يتخلى عن حلم العودة إلى المنافسة. في هذا اللقاء نتحدث مع فارس أبو عمرة عن واقع الرياضيين في غزة وتأثير الحرب على مسيرتهم ومستقبل الرياضة الفلسطينية والدور الاجتماعي والإغاثي الذي يطلع به الرياضيون، وكيف تتحول الرياضة في أصعب الظروف إلى رسالة أمل وصمود وحياة. كما يشاركنا هذا التقييم من غزة أيضا الناقد الرياضي الفلسطيني خالد أبو زاهر. أرحب أولا بالعداء الفلسطيني كابتن فارس أبو عمرة. مرحبا بك كابتن فارس، وأسألك في البداية كيف تصف واقع الرياضيين في قطاع غزة بعد سنوات الحرب وما خلفته من دمار من خلال تجربتك الشخصية أنت كعداء ورياضي فلسطيني معروف، وما أبرز الصعوبات التي تواجه الرياضيين مثلك في ظل تدمير الملاعب والمنشآت الرياضية ونقص الإمكانات؟
6: الوضع مؤسف جدا، لأنه الحرب طبعا ما خلت منشآت رياضية وما خلت رياضيين، وكثير من الرياضيين استشهدوا نسبة كبيرة، تمام، وكل المنشآت الرياضية قصفت في الحرب. وأنا في بداية الحرب أنا كنت في مصر وروحت على غزة في يوم الحرب. كان أنا عندي نادي حديد، كان عندي جيم، وكنت أنا مدرس، أنا مدرب الرياض، كانت حياتي كثير كويسة. لكن في الحرب كل إشي راح، النادي راح طبعا، وقوت يوم يعني الشغل اللي كنت أنا أشتغله راح، فأثرت فيه أنا ماديا ومعنويا أنه قصفت ومصيرة تحت الركام يا أستاذ خالد. يعني الحرب يعني الحمد لله كل حال. أنا في بداية الحرب قبل الحرب كنت عندي صلاة زي ما أنت حكيت، وكنت أنا بس كله راح في الحرب، يعني ما ضلش ولا إشي، يعني أنا لن أملك شيء، أنه أنا حياتي رياضية وروحي رياضية وبحب الرياضة، لكن للأسف مش قادر أتأقلم على الواقع اللي أنا عايش فيه، لأنه كل إشي قصف، كل إشي يعني تدمر وشي زي هيك، صعب الأمور.
5: لكن هل وجدتم مواقع بديلة تساعدكم ولو بالحد الأدنى على التدريب؟
6: لا لا لا، فيش. احنا يعني كل هيدنا بنعتبر ارهاب، يعني بالنسبه ل يعني كلنا الاطفال، واحنا وما فيش تقدير لرياضي، ما فيش تقدير لمدرس، ما فيش تقدير لطفل، يعني كلنا ضحيه الحرب يعني. وما
5: اذا اين تمارسون الحد الادنى من الرياضه والتدريب اليومي اللازم لكم كرياضيين؟
6: يعني انا كفارس ابو عمره بمارس الرياضه على شط البحر، لانه احنا ما فيش يعني مكان نتدرب في رياضه، الشوارع طبعا كلها ركام، فيعني انا بعاني يعني في صعوبه. مثلا انا يعني كرياضي بحب العب رياضه، بروح على شط البحر، وبرضه في ايام بيكون، لكن هو المنفس الوحيد للرياضيين هو شط البحر.
5: هل تغير مفهوم الرياضه بالنسبه لكم في قطاع غزه بحيث تصبح وسيله اخرى للصمود والدعم النفسي والاجتماعي؟
6: صحيح صحيح، يعني انا بلاحظ في اغلب الانديه انه فيها ازدحام في موضوع الرياضه، لانه الكل فاضي والكل مخنوق، فبحاول يعني يطلع الكبد هذا في موضوع الرياضه. يعني احنا بنحاول نبسط حالنا في الرياضه، بنروح على الانديه عشان نفرغ الطاقه الموجوده داخلنا بسبب الحرب وبسبب الحصار واليوع والشغلات اللي صارت فينا هذه.
5: كيف انعكس توقف البطولات والانشطه الرياضيه لفترات طويله على مستقبل المواهب الشابه والاطفال؟
6: والله للأسف في كتير مواهب ماتت، وكتير مواهب يعني دفنت، وفي كتير مواهب استشهدت. يعني أنا في موضوع الرياضة الركض اللي هو العدو، يعني أقوى 4 رياضيين كانوا منافسين وكانوا أولمبيين استشهدوا في الحرب بسبب المجاعة. يعني أثناء في المجاعة كانوا بروح يجيبوا أكل، فكانت كانوا بيعتمدوا على الجري، فكان العدائين كانوا يعني كانت هذه الشغلة يعني تنفحهم الجري، فكان يجروا ويجيبوا أكل، كانوا بموتوا من اليهود، يعني العدائين اللي كانوا بروحوا بقطعوا مسافات 5 كيلو عشان يحصلوا على أكل، فكانت الجناصة يتسلوا عليهم عشان هم بيكونوا هيك رياضيين، فكانوا بيقتلوهم. فأنا في كتير رياضيين وفي منهم أولمبيين يعني استشهدوا في موضوع الحرب. يعني
5: هل هناك قصص لزملاء رياضيين فقدوا مسيرتهم أو أصيبوا أو اضطروا إلى ترك الرياضة بسبب الحرب؟
6: مثلا في اللي هو سمال عبيد، كمال العبيد هذا لاعب كورة ما شاء الله عليه، بيلعب في الأمريكان في الضفة وإيش زي هيك، ولاعب يعني محترف، كان بيجيب أكل وإيش زي هيك، فراح يجيب فقتلوا اليهود يعني زي هيك يعني ناس هيك معروفين الله يرحمه.
5: نرى بعض الرياضيين وأنت واحد منهم يشاركون في أعمال تطوعية وإغاثية، كيف بدأت الفكرة لديك كابتن فارس؟
6: طبعا بما أني أنا رياضي ومؤثر وعندي صفحة قوية ما شاء الله على السوشيال ميديا، فمن خلال الصفحة هذه حاولت أساعد اللي هم من أبناء شعبي. لكن أنا بعاني من إيش أستاذ خالد، أنه أنا يعني قبل الحرب كانوا الناس بيشوفوني مثلا بنظر علي نظرة بطل، مثلا بيحبوني بيحترموني بيدخلوني في بيوتهم، اليوم بنظروا علي نظرة أنه كيف، أنه أنا برضو لما بشوفهم بزعل كتير على حالهم، بنفس الوقت أنهم هم يعني أنا ما بحبش أشوف شعبي مكسور، بحبش أشوفهم هيك مهزومين، أنا متعود عليهم بيضحكوا وكذا، لما أنا بشوف الناس اللي كانوا قبل الحرب بحبوني وكذا، اليوم أنا باجي بقدم لهم مساعدة هيك وهم يعني في الخيام، أنا نفسي بتأثر، لكن في الوقت بنبسط أنه أنا بقدر أساعدهم، يعني أنا بقدر أساعدهم، لكن أنا من داخلي بكون متأثر كتير، ونظرتهم لإلي أنه بحبوني وإشي زي هيك، لكن أنا برضو أنا مش مبسوط على بيصير فيهم.
5: أنت شاركت في مبادرات لمساعدة النازحين وتوزيع المساعدات ودعم الأطفال، ما الذي دفعك إلى القيام بهذا الدور؟
6: والله أول شيء توقف النشاط الرياضي، ثاني شيء ضيق الحال يعني اللي أجبرنا، والناس نفسهم هم طلبوا مني أن أنا أساعدهم عشان أنا عندي صفحة قوية وصوتي بيصل للعالم ما شاء الله، أنا حساباتي بتوصل مليون، يعني أنا عندي حساباتي مثلا مليون نص مليون متابع، فعشان أنا حساباتي قوية تمام، أنا حبيت أنه من خلال حساباتي أساعد الناس، يعني في ناس من برا مثلا بتحبنا مثلا تتواصل معي ومن خلالهم أنا بوصل المساعدات للنازحين في الخيام.
5: هل ترى أنه أمر مهم أن ينتقل الرياضي من دوره داخل الملعب إلى دور اجتماعي وإنساني في الشارع خاصة في مثل هذه الظروف؟
6: صحيح صحيح، لأنه أنا أستخدم الرياضة، يعني أنا كرياضة وقلب رياضة، أنا ما بينفع أشتغل أي شغل، يعني أنا لو اشتغلت ممكن أوزع الأغراض اللي عندي للنازحين، الرياضي بكون قلبه طيب كتير، مش أنا بحكي عن نفسي، هو الرياضي بكون قلب رياضي، فالرياضي هو هدفه أنه يساعد الناس ويوصل رسالة محبة ويوصل رسالة حب بين الناس، لأنه هو رياضي، والرياضي هو يعني رئيس السلام في كل دول العالم، يعني إحنا كرياضيين مثلا أنا كفارس لو أنا رحت على الأولمبيات أو أي بطولة عالم في المحافل الدولية وأرفع علم فلسطين، رسالة محبة أنه الشعب غزة شعب مسالم، شعب يعني بحب الحياة، شعب مش إرهابي، فأنا كرياضي إنه هو إنه أنا أكون أساعد الناس، هو هذا المكانة تبعته، لأنه الرياضي ده لازم يكون حلول مش تاجر، يعني أنا قبل الحرب كان عندي نادي حديد وكذا، اليوم أنا في الحرب ما عنديش إشي، وضع سيء، لكن بحاول أساعد الناس مش بحاول أخذ من الناس، بعكس واحد تاني تاجر، يعني أنا بحبش أشوف المكسور، بحب أساعد الناس، وأنا نفسي يكون لي دور كمان في المستقبل، إنه يكون لي دور مثلاً في الأعمار، يكون إلي دور بأي إشي بفيد البلد، يعني أنا نفسي بما أن أنا مؤثر والناس بتحبني يكون إلي دور، أنا نفسي أخدم الناس المكسورين، الناس المقلمين، الناس الضحية إشي ما لهمش فيه أصلا، يعني أنا بداية الحرب أنا كنت في مصر، يعني أنا كنت في مصر عادي، وصارت الحرب روحت ثالث يوم الحرب يعني عشان بلدي وكذا تمام، روحت والحمد لله يعني ربنا يعني الحمد لله ربنا، روحت ما لقيتش إشي، كل إشي راح الحمد لله رب العالمين. يعني احنا برضو يعني انا يعني لما انا رحت على مصر برضو رحت بموضوع الرياضه، لما رحت على دبي موضوع الرياضه، انا بحب الرياضه والمكان، بسافر بكتس الخبره وبرجع.
5: برايك ما الذي يستطيع الرياضي تقديمه للمجتمع في وقت الحرب بعيدا عن الانجازات والبطولات؟
6: والله انا بالنسبه لي نفسي اقدم كل شيء، لكن بقدرش اقدم شيء، الرياضي ما بقدم، الرياضي ضحيه، مع انه يعني كيف اقول لك، الرياضي بس انه لو طلع برا مثلا في بطولات بمثل بلده في البطولات بيرفع راس بلده، لكن في غزة الرياضي مهمش، ما حدش ما له قيمه، يعني ضحيه الرياضي، يعني انا كرياضي ضحيه، يعني انا خسرت كل شيء في الحرب الحمد لله رب العالمين، ونفسي يعني نفسي الحرب تقف، لو الحرب وقفت انا ممكن اطور من حالي ممكن زي هيك.
5: وكيف يمكن للرياضة أن تساعد الأطفال والشباب الذين عاشوا تجارب الحرب والنزوح والفقد على تجاوز الآثار النفسية؟
6: قصدك طب تمام، هو موضوع الترفيه، يعني أنا كفارس بعمره بعمل مبادرات مثلا ترفيهية للأطفال، تمام، بعمل هناك أجواء حلوة رياضية وببسطهم وبوزع جوائز وشغلات زي هيك. يعني أنا بعمل الشغلات هذه، عندي في فريق سبل العطاء اسمه، لا فريق سبل العطاء لصديق لإلي، بيجي وبوزع هيك هدايا وإشي زي هيك، وأنا كفلسفة عمره بلعبهم رياضة وشغلات زي هيك. يعني
5: بما أنك دائما تتجول في شوارع غزة ضمن المبادرات المجتمعية والمساعدات الإغاثية، ما أكثر القصص التي أثرت فيك؟
6: والله في موضوع المجاعة، في المجاعة الأطفال، يعني لما أنا كنا أروح أنا كرياضي بقدر أجيب مساعدات، ليش أنا بقدر أجري صحتك ما شاء الله، ففي ناس بقدروش يجروا، فمثلا اللي بلحق بلحق، يعني اللي بلحق الأكل بلحق، كانوا بتحق اليهود بحطوا لنا إشي بسيط مثلا 5 شحون مثلا للشعب كله، فمش الكل بجيب. فاللي بأسف فيه أنه أنا لما كنت أنا أجيب المساعدات أروح أوزعها في الطريق ما يهونش عليها الناس، وفي ناس مثلا لقوا أطفال، يعني في طفل مثلا ما كانش يعني قدامي مات، يعني أطفال كتير ماتوا عشان يأكلوا. يعني هذه الشغلات اللي أثرت فيها إن المجاعة، يعني في كتير أطفال ما لهم ذنب، يعني قد ما الوالد يعني يقول لابنه تروحش مثلا كذا، الولد يصحى من النوم من الجوع ما يتحملش الجوع، ما يلاقي نفسه إلا تحت الدبابة ميت. يعني أنا كنت أشوف أطفال كتير من اليوم، أنا يعني فيش يوم بمرق علي إلا بحلم فيهم، يعني شغلات بتقطع القلب. يعني أنا يعني كيف أقول لك، يعني الواحد بعض المرات بتمنى الموت ولا يتذكر، تمام. يعني شوف أنا مثلا أنا بقدر أجيب أكل لإله، بس في غيري بتضرش، تمام، وكنت أجيب الأكل وأخذ منه إشي بسيط الباقي أوزعه، لكن وأنا رايح أجري وأنا مروع على البيت بلاقي جثث أطفال كتير، أطفال ونساء، يعني ومبين عليهم أثار المجاعة. يعني المجاعة اللي أثرت فيها أكثر إشي مش قادر أنساها، يعني هذا أكثر إشي أثرت فيها، لأنه في برضو ناس كتير مثلا الطفل مثلا لو جاب شغلة بيجي الأكبر منه بياخدها منه غصبا عنه، بقعد يعيط الطفل. يعني في شغلات مؤثرة غير القتل، غير يعني هذه اللي أثرت فيها أنا كفارس أبو عمرة، موضوع المجاعة اللي كانت علينا في الفترة اللي فاتت، لأنه أنا كرياضي كنت أنا بقدر أجيب، وكنت أنا مصنف يمكن الأول في غزة أكتر واحد كان بيجيب مساعدات. والله يرحم أصدقاء كتير كانوا معي أصدقاء عدائين واستشهدوا في موضوع المساعدات، هم كانوا يعني بحط مساعدات لما قلنا لما كنا نجري، كنا نجري مسافة 3 كيلو تقريبا ونحصل على الأكل. فهذا موضوع المجاعة، موضوع النزوح، يعني في ناس ما حمش ينزحوا، فبالتالي مات في نفس المكان، يعني بقدرش يطلع يدفع، فبقول لك خلاص بديش اطلع بموت. اكثر شيء اثر فيه لما روحت من مصر على غزه، لسه وصلت بيتي اللي قالوا في نزوح، عملوا هجم ناس قصفوا بيته وراح حياته ووعيه، النادي تبعي لما راح اثر فيها، اصحابي ابويا وامي الله يرحمه، في كثير شغلات بتاثر في الواحد. يعني اللي صار فينا هذا يعني كثير كثير مش يعني ظلم، واحنا يعني ما لنا ذنب فيه. يعني انا طول عمري بحبش الحروب وكذا، لكن خلاص في ناس كتير زي يعني احنا ضحيه ناس، يعني بدناش نقول جهله ونخش في السياسه، احنا ضحيه شغله ما لناش فيها.
5: انت نفسك حدثت لك اصابه كابتن فارس، حدثنا عنها من فضلك.
6: صحيح، انا في كافي كنت قاعد فيه وجاء صاروخ وصابت، لكن الحمد لله رب العالمين صحتي كويسة، لكن أنا من الخبطة والخوف وانحرق وجهي وشعري، فيش عندي شعر الحمد لله شوية صغيرة، وموضوع الدقن فيش عندي دقن الحمد لله رب العالمين، من أثار الصاروخ والحمد لله رب العالمين، يعني بس الحمد لله جبت صحتي كويسة والأمور تمام. يعني وين أنا كل يوم جمعة بطبخ، بعمل عندي تكية يعني، وبحاول يعني أساعد الناس الموجودين في المخيمات اللي في شمال قطاع غزة.
5: هل تتواصلون مع ذوي ضحايا الرياضة في غزة؟
6: صحيح، أنا كفارس أبو عمرة بروح بقدم لهم مساعدات، وأنا إن شاء الله أنا خلال الأسبوع الجاي بدي أوزع طرود، يعني مساعدات لمية أسرة رياضية، يعني في مساعدات يعني بدي أوزعها يعني لمية أسرة الأسبوع الجاي إن شاء الله. في يعني في تواصل الحمد لله، لأنه أنا قبل الحرب كنت أنا برضو وضع كويس موضوع الرياضة، وكانت عندي أكاديمية كبيرة في الرياضة يعني غير الجيم، يعني وكنت أعمل بطولات وشغلات زي هي، وبعدين الكل بعرفني في غزة يعني مشهور كتير الحمد لله رب العالمين.
5: وما هي أوضاعهم الآن في ظل حالة التردي التي وصل لها القطاع جراء الحرب؟
6: والله أوضاعهم صعبة كتير، لأنه الرياضي يا أستاذ خالد مش موظف، يعني الموظف مش موظف، هو بيشتغل مثلا بعقد مع نادي معين، مثلا أنا عندي جيم، اليوم أنا الجيم راح، النادي راح، فالرياضي ما له راتب، يعني الرياضي مهضوم حقه، احنا في غزة استاذ خالد الجو بياكل بنيكس يعني حاليا الوضع صعب يعني صعب جدا يعني ما فيش مش مهمشين بشكل مش طبيعي رياضيين.
5: كابتن فارس ابو عمرة رغم كل ما حدث وما تفضلت به هل ما زلت تحلم بالعودة الى المضمار والمشاركة في البطولات ورفع اسم فلسطين؟
6: والله الحمد لله رب العالمين والله كل يوم بحلم والله حتى امبارح احلمت اقسم بالله كل يوم بحلم مش شرط انه انا اشارك نفسي اشوف بلدي نفسي اشوف علم فلسطين في المحافل الدولية يعني انا قبل الحرب كان عندي اكاديمية وكان عندي ابطال وكنت انا ادعمهم في النادي تمام بموضوع الرياضة لانه غزة يعني قاتلة المواهب في مواهب كتير لكن ضيق الحال بمنحهم يعني انهم يمارسوا الرياضة فبتلاقيه بيشتغل بتلاقيه زي هيك نفسي والله انا تجي في الحرب والله ونفسي اروح مصر ونفسي اسافر ونفسي كل واحد نفسي يعني يصل للهدف تبعه بس انا كفارس ابو عمره نفسي اشوف بلدي احسن بلد في موضوع الرياضه انا بحب بلدي كثير.
5: ما المطلوب اليوم من المؤسسات الرياضيه العربيه والدوليه لدعم رياضي غزه واعاده بناء الحركه الرياضيه؟
6: انه يعني بناء اماكن رياضيه منشآت هيك للرياضيين تدعم رياضيين يعني في عندنا اتحاد رياضيين عنده يعني كثير رياضيين يدعموهم يعني بمبلغ مادي بمبلغ هيك بسيط عشان يرجعوا يمارسوا الرياضة وتتطور الرياضة ويعني محفزات هيك انهم يرجعوا وترجع رياضة فلسطينية ان شاء الله احسن من الاول.
5: كابتن فارس إلى أي مدى يمكن أن تكون إعادة تأهيل الملاعب والأندية جزءا من إعادة الحياة الطبيعية والأمل إلى المجتمع الغزي؟
6: أستاذ خالد هي إعادة البناء أمر طبيعي إحنا كل سنتين يعني قبل الحرب هذه الاحتلال بتعمد قصف المنشآت الرياضية يعني كل ما بنبني ملعب كورة بروح بنقصف كل ما بنبني مجمع كورة بنقصف يعني الاحتلال نفسه مش معنى انه احنا يعني الرياضة تتطور لانه الرياضة يا استاذ خالد بتثبت انه احنا دولة يعني انا لما اطلع امثل فلسطين في الخارج وارفع علم فلسطين هذه الشغلات بتضر الاحتلال والاحتلال مش معنى في الشغلات هذه يعني لو يعني قمنا بانشاء او مؤسسة دولية قامت بانشاء نادي رياضي الاحتلال طبعا بيقوم بقصه لانه هو مش معنى يبين فلسطين في منظر حلو هو معني يبين انه ما فيش دولة اسمه فلسطين وبين انه احنا ارهابية وشغلات زي هيك فهو الاحتلال الهدف الوحيد له يعني انا كفارس ابو عمره ممنوع اسافر مثلا ممنوع اروح على الضفة ممنوع اروح على الاردن ممنوع اي دولة من عند الاحتلال امره هيك ممنوع انا مرفوض امرق مع اني ما عملش عملت اشي غلط خلاص هم بدهمش يعني امرق اطلع من عندهم بس انا مسموح اروح على مصر مثلا من عند مصر اي معبر غير مصر ممنوع عشان انا رياضي هم معنيين يعني أي شغلة بتبين فلسطين دولة يوقفوها يعني الاحتلال المعني في الموضوع هذا.
5: ما الرسالة التي تريد توجيهها من غزة إلى الرياضيين حول العالم عن معاناة الرياضي الفلسطيني وإصراره على مواصلة الحياة؟
6: احنا بنطالب في الرياضيين انهم يقفوا معنا ويعني يقفوا معنا انه احنا برضو محتاجينك واحنا لنفس الاشي رياضيين ودعمنا انه احنا برضو رياضيين محتاجين دعم ماد ومعنى وشغلة زي هيك احنا يعني استاذ خالد مهمشين الرياضي في غزة مهمش.
5: العداء الفلسطيني كابتن فارس ابو عمرة اشكر لك جزيل الشكر كنت ضيفا عزيزا على مساحة حرة من غزة. ومن غزة ايضا ارحب بالكابتن خالد ابو زاهر الناقد الرياضي الفلسطيني. كابتن خالد كيف تصف انت كمتابع وكناقد رياضي واقع الرياضيين والرياضة في قطاع غزة بعد سنوات الحرب؟
7: يعني حقيقة من الصعب وصف الحال الذي نمر به في الرياضة في غزة كيف كانت وكيف أصبحت هذا سؤال مهم جدا وكيف ستكون كيف كانت الرياضة في غزة تسير بشكل جيد البنية التحتية الرياضية ليست على ما يرام بالشكل المطلوب قياسا مع مستواها في الوطن العربي القريب ولكن بشكل عام كانت لدينا بنية تحتية جيدة أقمنا بطولات على مدار سنوات طويلة رغم الحصار المفروض على قطاع غزة عملنا على إيصال رسالة بأن الرياضة جزء مهم من المجتمع الفلسطيني، وقد نجحنا في ذلك من خلال المنتخبات الوطنية التي يعني شرفت الرياضة الفلسطينية في كثير من المحافل العربية على الصعيد الجماعي وحتى على الصعيد الفردي. ولكن منذ 3 سنوات انقلب الحال رأسا على عقب، ولم يعد هناك رياضة في غزة على الإطلاق بعد أن قام الاحتلال الإسرائيلي بتدمير كل البنية التحتية الرياضية بلا استثناء، من ملاعب منتشرة من بيت حنين شمالا إلى رفح جنوبا، الأندية كذلك، مراكز التدريب، مراكز الشباب تم تدميرها بشكل كامل. وبالتالي هذا القطاع الواسع من الرياضيين وجد نفسه في الشارع، لا ملاعب، لا أندية، ولا حتى بيوت، أصبحوا يعيشون في خيام بالية لا تحمي من شمس الصيف ولا من برد الشتاء. هذا التدمير الكامل أضاع على هذا الجيل فرصة الاحتفاظ بمصدر رزق وإن كان بسيطا، ولكنه تبخر بشكل كامل، وأصبح الرياضيون يعيشون حالة من التوهان لا سيما في ظل النقص الحاد في الغذاء والنقص الحاد في المياه والنقص الحاد في كل شيء. وبالتالي لم تعد الرياضة أولوية لدى الرياضي، أصبحت أولويته أن يحافظ على بيته نازحا عشرات المرات خلال السنوات الماضية، ومجتهدا من أجل توفير لقمة العيش لأبنائه، حالهم كحال كل أبناء الشعب الفلسطيني. ولكن هذه الشريحة أستاذ خالد يعني تضررت بشكل كبير، لكن لأن الرياضة كانت للغالبية العظمى منهم مصدر رزق وإن كان بسيطا.
5: لكن كيف أثرت هذه الحرب على نضوب المواهب؟ كما تفضل كابتن فارس أبو عمرة قبل قليل، هو ذكر أن بعض المواهب استشهد أصحابها وبعضها الآخر أصيب وما إلى ذلك.
7: أستاذ خالد، يعني منذ 7 من أكتوبر 2023 وحتى هذه اللحظة هناك أكثر من 1013 شهيدا رياضيا من مختلف الرياضات والألعاب، ما يقارب 600 منهم من لاعبي كرة القدم، لاعبين ومدربين وإداريين ورؤساء أندية، من بينهم لاعبين على المستوى الدولي لعبوا للمنتخبات الوطنية أمثال محمد بركات وأمثال سليمان العبيد الذي قتلته رصاصات الاحتلال الإسرائيلي عندما كان ذاهبا إلى أحد مراكز توزيع المساعدات في جنوب قطاع غزة، ذهب إلى هناك ليعود محملا مضجرا بدمائه، ففقدته عائلته بالدرجة الأولى، وفقدته الوطن بالدرجة الثانية، وفقدته الرياضة بالدرجة الثالثة، إضافة إلى الكابتن هاني المصدر المدير الفني للمنتخب الأولمبي. طبعا هذه الفترة ليست ببسيطة، 3 سنوات لم يمارس فيها النشاط الرياضي على الإطلاق، وبالتالي تواصل الأجيال تعرض لضربة، دعني أقول أنها ضربة في مقتل، لأن النشاط الرياضي توقف عند جيل إما كان في مقتبل حياته الرياضية أو في وسطها أو في ختامها، وبالتالي توقف النشاط. والأسوأ من ذلك أن الجيل الذي من المفترض أن يتسلم الراية في مختلف الرياضات ومختلف الألعاب لم يعد لديه مكانا ليتم تجهيزه وتحضيره وصناعته للمستقبل. وبالتالي كما قلت في البداية بأن التدمير لم يشمل فقط لغير البنية التحتية كملاعب وأندية ومراكز، بل نتج عنه تدمير الإحساس والشعور بالاستمرار في الرياضة. ودعني أضرب مثالا بسيطا في الانتفاضة الأولى التي شهدتها فلسطين في العام 1987 والتي توقفت في العام 1993 يوم أن تم تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية. كان هناك توقف كامل للنشاط الرياضي في الأندية وفي الاتحادات الرياضية، ولكن لم تكن هناك بنية تحتية مهدمة، وبالتالي كانت هناك فرصة للشباب وللأطفال لكي يلعبون ويتدربون بشكل غير رسمي، ولكن لم ينقطعوا عن الرياضة على الإطلاق. وبالتالي عندما يعني عادت الحياة إلى وضعها الطبيعي لم يكن هناك من الصعوبة البالغة العودة إلى النشاط الرياضي، وبالتالي جميع أندية قطاع غزة في مختلف الألعاب لم تجد صعوبة بالغة في إعادة بناء فرقها الرياضية. ولكن اليوم في ظل هذه الظروف القاسية، حرب إبادة بكل ما تعني الكلمة المعاني، أصبح من الصعب، ليس من المستحيل ولكن من الصعب جدا العودة إلى ممارسة الحياة الرياضية بشكل طبيعي.
5: وما المطلوب اليوم من المؤسسات الرياضية العربية والدولية لدعم الرياضة في غزة وإعادة بناء الحركة الرياضية؟
7: حقيقة المطلوب كثير، يعني عندما نتحدث يعني وانقلبنا السؤال ما هو غير مطلوب، ليس كل شيء أصبح مطلوبا للشعب الفلسطيني بشكل عام وللشركة الرياضية بشكل خاص. مطلوب إعادة بناء البنية التحتية من ملاعب ومن أندية ومن مراكز تدريب، وهذا أمر مرتبط بإعادة الإعمار لأنه ليس منفصلا عن الحالة السياسية والاجتماعية للشعب الفلسطيني. وأعتقد أنه يعني عندما تتوقف الحرب بشكل كامل علينا كرياضيين أو على الجهات الرياضية المسؤولة سواء كانت رسمية أو أهلية أن تتقدم بدراسة أو بخطط من أجل تسريع عملية إعادة الحياة إلى الرياضة في غزة من خلال التنبيه على الجهات المسؤولة العليا لأن تكون إعادة الإعمار يعني تشملها الرياضة بشكل سريع. إضافة إلى يعني شيء مهم جدا، يعني علينا أن نتوجه للدول العربية والإسلامية والصديقة التي كانت مع قضيتنا الفلسطينية، أن نذهب باتجاه أن التقدم إليها سواء كأندية أو كاتحادات أو حتى كوزراء شباب والرياضة في تلك الدول بتبني إعادة بناء الحركة الرياضية من خلال عمل توأمة مع اتحادات رياضية في فلسطين وفي في غزة وفي الوطن العربي أو الدول الصديقة، أو عمل توأمة بين الأندية والأخرى. يعني لا أعتقد بأنه من الصعب أن تساهم الأندية العربية والإسلامية والصديقة في مساعدة نادي من كل الأندية التي كانت لها مقرات في غزة أن تساعدها على إعادة البناء سواء بالأدوات الرياضية أو بالعناصر التدريبية ككادر أو حتى دعمها ماليا، يعني ليس بالشكل المطلوب كما يمكن أن يتخيله البعض، مبالغ صغيرة جدا تساعد هذه الأندية على تلبية احتياجات الرياضيين واللاعبين في غزة الذين فقدوا مصدر رزقهم على مدار السنوات الماضية.
5: خالد أبو زاهر الناقد الرياضي الفلسطيني، شكرا جزيلا لك من غزة، وشكرا لكم مستمعي الكرام. للمزيد زوروا isarabic.ae.
3: إذاعة سبوتنيك.
8: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم،
9: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
8: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
9: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية
8: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
9: arabic.sputniknews.com.
8: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
9: إلى اللقاء.
10: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
11: MTV تعرض لقطات خاصة لعلي الطاهر ومعلومات عن خروج عناصر الحزب من المنشأة. جلسة لمجلس الأمن حول لبنان تبحث التجديد لليونيفل. 6 أدوية للسرطان في السوق اللبناني مشكوك بجودتها وفعاليتها. إيران تنتقل من التوسع العسكري إلى التوسع الرقمي في لبنان. انتبهوا، الرادارات عادت بقوة والضبط بانتظاركم. الخطر والخوف من فيضان جديد يربك عمليات البحث في النيبال المنكوبة.

0: مساء الخير. في الجنوب معارك عسكرية، وفي نيويورك معركة دبلوماسية، في لبنان أولا كل المؤشرات تدل على أن المعركة الحاسمة والكبيرة لتلال علي الطاهر تقترب، فكل ما حكي عن قرب التوصل إلى تسوية سلمية للملف الساخن سقط وتبين أنه غير قابل للحياة. حزب الله وفق مصادره لم يتراجع عن موقفه المتمثل برفض تسليم التلال للجيش اللبناني، وهذا يعني أن إسرائيل أمام خيارين، إما التوقف وعدم استكمال المعركة أو الاستمرار فيها حتى النهاية. ووفق التقديرات والمعلومات فإن إسرائيل ستسير بالخيار الثاني، وعليه فإن حسم ملف علي الطاهر لم يعد بعيدا، باعتبار أن تل أبيب بحاجة لتحقيق إنجاز عسكري لسببين: الأول انتخابي يتعلق بمصير نتنياهو السياسي الذي يتحدد انتخابيا بعد شهر من الآن، والثاني تفاوضي، فتل أبيب لا تريد الذهاب إلى مفاوضات روما 3 قبل أن تحقق انتصارا ميدانيا يتيح لها الجلوس إلى طاولة المفاوضات من موقع المنتصر. فهل يجنب حزب الله الدولة اللبنانية الاستحقاق المر ويتواضع ويقبل بتسليم التلال للجيش، أم يواصل عنترياته الفارغة وبطولاته الوهمية فيضيع علي الطاهر كما ضيع قسما كبيرا من جنوب لبنان؟ في انتظار الجواب فإن الأنظار تتجه إلى نيويورك، حيث يعقد مجلس الأمن جلسة مشاورات تتعلق بالوضع اللبناني والواقع المتفجر في الجنوب. وفي الجلسة سيطالب لبنان بتجديد القوات الدولية مؤكدا تمسكه بالقرار 1701. وفي حال سقوط خيار التجديد اليونيفل فإن لبنان سيطالب بتشكيل قوة أممية ذات مظلة دولية. في المقابل ستضغط إسرائيل لإقرار اتفاق الإطار في مجلس الأمن، لأن هذا الأمر يلغي القرار 1701 من جهة، ويتيح لها أن تربط انسحابها العسكري من لبنان بسحب سلاح حزب الله من جهة ثانية. لكن قبل تفصيل الوقائع السياسية والدبلوماسية، البداية ميدانية من علي الطاهر والشئيف مع لقطات خاصة بالأم تي في ومعلومات عن خروج عناصر لحزب الله من المنشأة.
1: هذه اللقطات الخاصة بكاميرا الام تي في لتلة علي الطاهر، والتي تظهر فيها التلة إضافة إلى التلال الملاصقة لها وهي الطهرة والدبشة، تعتبر الأكثر وضوحا في الأيام الأخيرة. العمليات العسكرية الإسرائيلية لم تتوقف عند هذه التلال خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، علما أن تنفيذ سلسلة من الغارات على المنطقة كان قائما قبل اقتراب الجيش الإسرائيلي منها وأحكام الطوق عليها بشكل كامل بريا وجويا. لكن المعلومات تشير إلى أن عناصر حزب الله تمكنوا من الخروج من المنشأة عبر مكان سري غير معروف للجيش الإسرائيلي، ووصلوا إلى أماكن لتلقي العلاج. وتشير مصادر ميدانية إلى أن الغارات الإسرائيلية الكثيفة التي استهدفت عدة فلل في دوحة كفر رمان ربما تفسر على أنها ناجمة عن شكوك إسرائيلية بوجود فتحات أنفاق سرية تمكن حزب الله من إخراج عناصره من دون علم الجيش الإسرائيلي منها. في المقابل أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن وحدات خاصة دخلت إلى إحدى المنشآت غير الرئيسية في علي الطاهر، وأن الجيش يقترب من إنهاء المهمة في تلك النقطة التي وصفت بأنها مركز التحكم والقيادة لقطاع جنوب الليطاني في حزب الله. كما أن القصف والغارات باستخدام الصواريخ الارتجاجية أدت بحسب المعلومات إلى سقوط عدد من عناصر الحزب في الأيام الأخيرة، وهو ما قد يفسر النعي المتكرر لعدد من الشبان من دون ذكر مكان استشهادهم. عسكريا اتهمت إسرائيل حزب الله باستخدام مسيرات في منطقة علي الطاهر خلال الساعات الأخيرة، ما يفسر بحسب التقديرات لجوء حزب الله إلى استخدام القوة عندما تقترب إسرائيل من خطوط الدفاع لديه. كاميرا الان تي في رصدت ايضا ما خلفته التفجيرات الاسرائيليه في محيط قلعه الشقيف ليله 31 تموز، وحديث عن استخدام اسرائيل نحو 700 طن من المتفجرات. كما تظهر هذه اللقطات الى تغير في طبيعه الجبل والاراضي المحيطه بقلعه الشقيف جراء شده الانفجارات، كما تغيرت معالم التربه وتبدلت الوانها بعد التفجيرات. علي الطاهر، منطقة ساقطة عسكريا، لكن عملية الدخول إليها ليست سهلة لأن حزب الله والحرس الثوري وحدهما يعرفان تفاصيل المنشآت الموجودة هناك.
2: ودائما في الميدان الجنوبي، لقطات تظهر تفخيخ المنازل بالقرب من حولة وارتفاع ملحوظ في نسبة العمليات الإسرائيلية. الأرقام والتفاصيل من داخل الاستوديو مع صبح إبلاوي. إذا صبح، منتبع معك آخر التطورات الميدانية.
3: شكرا نبيلة، مساء الخير نخلي. فإذن على مساحة 7% أو ما يزيد قليلا من مساحة لبنان تجري عمليات عسكرية لا تتوقف على مدار الساعة، وتحديدا في المنطقة الصفراء، خصوصا هذه المنطقة المحتلة حديثا بعد حرب إسناد غزة وإيران. ننتقل إلى خريطة العمليات العسكرية. المساحة هنا داخل المنطقة الصفراء تظهر بوضوح عمليات التفجير والتفخيخ، إضافة أيضا إلى الغارات، حيث عادت إسرائيل في الأشهر الأخيرة إلى استخدام الطائرات الحربية بعد توقف شبه كامل عن استخدام الطائرات الحربية. 70 بلدة لبنانية ومزرعة محتلة، إن كان بالنار أو حتى احتلال فعلي من قبل الجيش الإسرائيلي. ارتفاع ملحوظ بأعداد العمليات العسكرية، وقد رصدنا ارتفاع وصل إلى 80% بنسبة القصف، إضافة أيضا إلى نقطة مهمة جدا، إلا أن العمليات العسكرية محصورة داخل دائرة جغرافية محددة، عكس ما حصل بعد اتفاق تشرين 2024، بحيث أن العمليات العسكرية في تلك الفترة وصلت إلى الضاحية الجنوبية لبيروت. ننتقل إلى ما يحصل في الجنوب في الساعات الأخيرة. عمليات التفجير الإسرائيلي للقرى اللبنانية مستمرة، والأرقام تشير إلى ارتفاع ملحوظ جدا. هذه اللقطات من بلدة حولة اللبنانية تظهر، والجيش الإسرائيلي تظهر الجيش الإسرائيلي يفخخ هذه المنازل، وأيضا هنا فجرها منذ بعض الوقت، من حوالي 20 دقيقة فجر هذه المنازل عملية تفخيخ وتفجير خلال النهار على مرأى من الأهالي أصحاب هذه المنازل، إضافة أيضا إلى تفجيرات في المنطقة المحيطة بعلي الطاهر وأرنون، وإضافة أيضا إلى غارات مستمرة على منطقة المنصوري، علما أن منطقة كفر رمان تتعرض إلى غارات كثيفة أيضا، خاصة خلال فترة الليل. عودي لا عند النخلة ونبيل.
0: شكرا صبحي.
2: شكرا صبحي.
0: وفي تقييمها للوضع جنوبا، أكدت اليونيفيل أن الوضع في جنوب البلاد لا يزال هشا رغم انخفاض مستوى العنف مقارنة بما كان عليه في وقت سابق من هذا العام. وكشفت أنه تم تسجيل 1030 مقذوفا في الفترة الممتدة بين 21 و27 آب بمعدل 147 مقذوفا يوميا. وأضافت اليونيفيل في بيان إن خلف هذه الأرقام تستمر معاناة المدنيين مع تضرر المنازل والبنية التحتية الحيوية، مشيرة إلى أنها تواصل مراقبة التطورات على الأرض والعمل مع الأطراف للمساعدة في منع المزيد من التصعيد. وشددت على ضرورة التزام الأطراف بالقرار 1701 لخفض التوترات واستعادة الاستقرار وإتاحة الفرصة أيضا للتعافي أمام المجتمعات المحلية.
2: في سياق متصل، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لبحث التطورات في لبنان، وذلك بطلب من فرنسا. ومن المتوقع أن يطلب لبنان تجديد ولاية اليونيفيل التي يفترض أن تنتهي في 31 كانون الأول 2026. وفي حال رفض مجلس الأمن تجديد ولاية القوة الأممية، سيطرح لبنان تشكيل قوة دولية بديلة تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة على أن تواصل تنفيذ القرار 1701.
0: وللمزيد حول اجتماع مجلس الأمن ينضم إلينا من واشنطن الخبير في شؤون الأمم المتحدة علي بردة. أستاذ علي، يعني أهلا بك. هل ناقش مجلس الأمن أي اقتراح للتمديد لليونيفيل، وهل هناك من أمل بالأساس لعملية التمديد؟
4: شكرا على الاستضافة. طبعا مجلس الأمن بالفعل ناقش رسالة وجهت من لبنان لأعضاء مجلس الأمن فيما يتعلق بضرورة التمديد ولو بصورة مؤقتة لليونيفيل نظرا إلى الظروف الاستثنائية التي حصلت خلال الأشهر الماضية. هناك طبعا تركيز إسرائيلي على ضرورة أن تنحصر الجلسة أو مداولات الجلسة بالموافقة على الاتفاق الثلاثي أو الإطار الثلاثي بين

0: بالغة الأهمية تنص على ضرورة نزع أسلحة الميليشيات كافة في كل أنحاء لبنان بما في ذلك سلاح حزب الله، وهذا طبعا يخدم الاتفاق الإطاري ويخدم الاتفاق الذي حصل في 27 تشرين الثاني 2024 بين لبنان وإسرائيل أيضا بوساطة أمريكية.
1: يعني عملية التمديد يعني مستحيلة إذا كان في الفيتو الأمريكي بالمرصاد.
0: يعني حتى الآن لم تقل الولايات المتحدة أنها ستمارس حق النقد الفيتو ضد أي مشروع للتجديد لليونيفيل. طبعا هذا الموضوع طرح خلال زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى واشنطن مع الرئيس دونالد ترامب، وهناك نوع من الكيمياء المشتركة بين الرئيسين مما قد يسمح بهامش مناورة لدى الرئيس جوزيف عون للضغط على الجانب الأمريكي من أجل الموافقة على تمديد مؤقت. أكرر أن هذا التمديد سيكون مؤقتا على أن توجد بدائل لاحقة فيما يتعلق بالاقتراحات الثلاثة التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول المراقبين.
1: الأستاذ علي بردة، شكرا جزيلا لك.
2: في التوازي طرحت معادلة نزع سلاح حزب الله مقابل وقف الحرب، هل لا تزال أمريكا تصر على هذا العنوان؟ تقرير جويس حقيقة.
3: كل شيء بتطلبوا أنتوا بس من الإسرائيلية أنه تطلع، بس ما بتقولوا أنه لازم حزب الله يشيل سلاحه مثلا.
4: نزع سلاح حزب الله هو الأساس لوقف الحرب والاعتداءات الإسرائيلية، قالها السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى. فهل كلامه يعكس إصرارا أمريكيا على نزع سلاح حزب الله قبل أي شيء آخر؟
5: إيه أكيد إيه، بس في فرق آراء أنه كيف نزع سلاح حزب الله.
6: في فريق بده بالعسكر
5: حل سياسي، وفي فريق بده بالعسكر. نعم، ما ضروري من حزب واحد، يعني مش ريبوبليكان أو ديمقراط، بس بالنهاية إيه بده ينتهي سلاح حزب الله، هذا شيء ما بقى مقبول. كيف بنوصل صفره يا لبنانية؟
7: يجب أن تستعيد الدولة قرارها من حزب الله، والدنيا مش حكمة بإطلاق النار، في ألف شغلة
6: من الحوار يعني؟ استراتيجي
7: الحوار بلا طعم.
6: طيب لكن كيف؟
7: بس نضيع وقت حتى بالقتال إذا اضطر الأمر. في أكثر من هيك، إذا في واحد عم يسطع بنك وإجا البوليس تيوقفه وهو قوس على البوليس، خلص البوليس بتيرد.
4: 48 ساعة تحسم مصير علي الطاهر، فإما يقبل حزب الله بالانسحاب من التلة وتسليمها للجيش اللبناني، أو يدخل الجيش الإسرائيلي ويفجرها. كلام تم تداوله إعلاميا، فأي سيناريو مرجح أكثر؟
7: اعتقادي حزب الله بيموت وما بيسلم علي الطاهر. ليه؟ ما بقى في يحمل يعطي مؤشر ضعف، بيفضل ينمسح الجنوب عن بكرة أبيه، ولا يعطي مؤشر ضعف إضافي أنه أنا انسحبت بلا ما يكون في كتاب.
6: بس انسحابه للجيش اللبناني ضعف؟
7: واضح. لا، وصل لك. هو عم بيقول لو بتنزل سمع الأرض ما بسلم جيش لبناني، ومنفضل نسلم الإسرائيلية وما نسلم الجيش اللبناني. مش كنت عم بقول لك جيش لبناني عدو الأساسي لحزب الله؟
6: بتوافق على الرأي جوة.
5: ما بعرف شو الرأي، بس بعرف شغلي أنه ضروري ينحل قصة جبل علي طاهر، لأنه إسرائيل ناوية على وهيدي بتخرب كتير.
6: برأيك حزب الله رح يقبل يسلمه للجيش؟
5: إن شاء الله.
4: إذن بين نزع السلاح والانسحاب للجيش اللبناني لا للعدو، هل سيختار حزب الله مجددا سلاحه ومصلحته قبل مصلحة الدولة اللبنانية وشعبها؟ الجواب لا يطول، على أمل أن لا يعيد الحزب ارتكاب خطاياه السابقة مجددا لحق لبنان.
1: حياتيا كارثة معيشية، اللبناني في مواجهة غلاء فاحش، فكيف بإمكانه أن يستمر؟ تقرير ميريلا أبو خليل.
8: فاتورة مطر، فاتورة كهرباء، فاتورة انترنت ودش، فاتورة مي، غير فاتورة السوبر ماركت يلي يوم عن يوم عم بتزيد بفعل زيادة الأسعار، بالمقابل الرواتب على حالة. ضغوطات عم تنهال على كاهل المواطن يلي وعلى الرغم من كل هالزيادات والأزمات المعيشية بعده عايش ومستمر.
9: ماشي الحال، يعني عم ندبر حالنا، كماليات وإشياء مخففهم على المزبوط.
10: عم نوفر قد ما فينا، مثلا مطعم ما عم نروح.
11: في

0: سعر شخص واحد عائلة 7 أشخاص بيأكلوا بالبيت.
1: نحن عايشين جهنم كل يوم بالبلد، الوضع ما بينحمل، الاقتصاد مضروب.
2: أنا صار لي 5 سنين ما عم بضرب ضربة، واقف شغلي أنا ومرتي بالبنك، شو بيعطوني؟ بياخد بيكو.
3: اللبناني تعود من أزمة لأزمة ورغم التضخم بعده واقف على إجري، فكيف بيفسر علم النفس هالظاهرة؟
4: اللبناني بيتكل على نفسه لتخطي الأزمات، والاستمرار على البدائل أمر مرهق.
5: من الناحية النفسية إذا بدنا نطلع بالمجتمع اللبناني منلاحظ أنه طور عبر الأزمات المتكررة قدرة على التكيف، منشوفها بأبسط تفاصيل الحياة اليومية. فلما بتصير أزمة الناس بتنبش على حلول عملية، تخزن، تحضر أكل بالبيت، تعطي الشخص والأشخاص أحساس أنه هن بعد عندهم قدرة يلاقوا حلول بوقت ما عندهم سيطرة على واقع قدامهم وأنه مش لوحدهم.
4: تأقلم ما بيعني أنه الشخص صار منيح، فهالأمر له انعكاسات سلبية على الصحة النفسية والجسدية.
5: تكيف مش يعني أن احنا ما تأثرنا في أشياء، منعبر عنها بطريقة مختلفة عن طريق العصبية، التعب، الانسحاب، أو حتى أنه نكمل بشكل طبيعي حياتنا اليومية.
4: للأسف غياب الدولة الفعلي لناحية تحمل المسؤولية وحل المشكلات بخلي المواطنين على ثقة أنه الوضع للأسوأ والاتكال على الذات لا مفر منه.
6: على طرقات مخالفات الدراجات النارية بالجملة ولا تهاون من القوى الأمنية. التفاصيل مع يارا الهندي.
7: رح خبركن باختصار عن حالة عدد كتير كبير من المواطنين اللي بتلتقوا فيها يوميا على الطريق. كيف بفكروا؟
8: سجلها انت؟
9: لا
8: يعني ماشي مخالف؟
9: لا شو بدنا نعمل هاي لبنان؟
8: بس ما بتخاف حدا يحجز لك الموتو؟
9: ماذا حجزونا لا بجيب غيره.
8: يعني اهون لك تجيب غيره من ما انه تروح تسجل؟
9: ايه اهون بكتير.
8: موتويتك قانونية؟
9: لا لساته جديد، مع اوراقه لسه جديد.
8: طب ليه مانك حاطط كاسك؟
9: يعني عملك لسه كله جديد، طلع هلا الصبحيات بس لحتى انه اجيب اكل وارجع على البيت.
7: هيدا المشهد بلبنان صار من النوادر تشوفوه على الطرقات، وهيدا المشهد صار كتير مألوف.
10: مخالفة كانت قطع إشارة حمراء وبلا كاسك، فاضطرينا كمان نروح ندفع المحضر. يعني صارت مخالفتين، كل مخالفة 2.5 مليون.
11: من شي 3 أشهر كرمال مش لابس الكاسك حجزوها دفعوني بلاطة.
8: سجل موتويتك؟
12: نعم سجلها، لأن بشتغل أنا بشركة ما في ما سجله.
7: وصرخة هالمواطن تشبه صرخة كتار،
13: بيكسر لك المرايه بضل ماشي ما فرقني معه، واذا بدك تنزل تحكي معه بيسحب عليك سكينه او ما عرفت حالك مع مين عم تحكي.
14: مثلا بيكلف 400-500 دولار الدفتر، تسجيله بكلف 350 دولار 400 دولار. منين احنا بدنا نجيب 100 مليون؟
15: ما فيني لا سجله ولا فيني عم روح واجي فيها شغله.
16: ماش منطقه يكون فيها شديه ومنطقه ما يكون فيها شديه، منطقه مليحه ابناء او منطقه تركينه.
7: من بدايه العام 2026 تم حجز 15160 دراجه ناريه مخالفه، اما المخالفات فبتتراوح بين عدم وضع الخوذه، قطع اشاره حمراء، عدم تسجيل الدراجة، القيام بحركات بهلوانية أثناء القيادة، السرعة الزايدة، تجاوزات الخطرة، وصولاً للسير بعكس وجهة المرور. ولكن من بعد الحملة الأمنية اللي أطلقها وزير الداخلية أحمد الحجار، أكثر من 4000 دراجة نارية عم يتم تسجيلها شهرياً. ولكن من بعد الحملة الأمنية اللي أطلقها وزير الداخلية أحمد الحجار، أكثر من 4000 دراجة نارية عم يتم تسجيلها شهرياً. والأخطر أنه خلال السنة الحالية 36% من ضحايا حوادث السير هن من سائقي الدراجات النارية، والحملة ما رح توقف هون، الإجراءات رح تتكثف أكثر وأكثر بالفترة المقبلة، والهدف واضح، مخالفات أقل والتزام أكبر على الطرقات.
6: ولأن المخالفات بالآلاف، رادارات ضبط السرعة تعود إلى الواجهة، أكثر من 90,000 محضر سجل هذا العام. لكن ماذا عن كلفة المخالفة وهل تغيرت؟ ستريدا بعينه.
7: عودة رادارات ضبط السرعة جاءت بالتوازي مع توصية اللجنة الوطنية للسلامة المرورية التي شددت على تكثيف استخدامها خصوصا على الطرق الدولية والرئيسة التي تسجل معدلات مرتفعة من الحوادث.
17: فعلوا أو ما فعلوا أنا ما بسرع، والسيارة اليوم ما بنعرف شو بنطلع شو بيطلع فيها، ثلاث أرباع العالم حتى ما عندهم القدرة أنه يشتروا سيارات من الشركة.
18: يعني بال 120-140 هلأ، يعني بدنا ننتبه أكيد، يعني مش حلو الزبط هلأ مش عارفة قدي يعني هو قيمته، بس يعني هلأ كان صار معنا حادث، شاب فايت بمفرق صغير، يعني أكيد شي 100 لا بدو ينتبهوا،
19: لأن الإشارات الحمر مش ماشيين مزبوط، يعني اي داوت في رادارات رح تمشي مزبوط، وجربناها هاي الخبرية من زمان، يعني هيدا بأكيد معالي وزير الداخلية عسلامته الله يقويه، وان شاء الله تمشي الامور مثل ما عم تحكم.
14: لو في رادارات كان بتخف الحوادث كتير، فضروري ايه اكيد.
20: والشبيبي اكتر شيء معلش يسمحوا لنا ما عم يتهدوا على الطرقات، بتكوني ماشي ما بتنتبهي شي شمال شي يمين بيقطع عنك.
4: لكن خلف عودة الرادارات أسئلة عملية كثيرة، والأهم قيمة هذه الغرامة وآلية تبليغها، وكلها تفاصيل تحدد مدى فعاليتها.
21: رادارات سرعة منتشرة على كامل الأراضي اللبنانية 24 على 24 ساعة، تتفعل بالصيفية نتيجة السرعات الأكثر والسهر الأكثر بالليل. الفئة الثانية اللي هي أقل من 20 كيلومتر حوالي 1,000,000 ليرة، بين 20 و40 عم تتجاوز السرعة، بين 20 و40 كيلومتر 1,000,000 ليرة، بين 40 و60 كيلومتر 3,500,000، بعد 60 كيلومتر عم نحكي الفئة الخامسة بين 10,000,000 و30,000,000، هيدي اللي هي أعلى مخالفة.
4: لكن خبراء السلامة المرورية يحذرون من أن فعاليات الرادار ترتبط أولاً باختيار المكان الصحيح استناداً إلى بيانات الحوادث والسرعات، لا بمجرد توزيع عشوائي.
22: مكننة موضوع السير بلبنان وخاصة ما يتعلق بمخالفة السرعة هو شيء كتير أساسي، على أكيد لأنه اليوم ما يكون في تطبيق للقانون نظراً لأنه معالي وزير الداخلية عم يضغط بهذا الإطار. الأهم أنه يصير هذا الشيء دائم.
4: نعم لتطبيق دائم للقانون وفي كل المناطق اللبنانية، ونعم لطريق آمن وسائق يعرف أن المخالفة قد تكلفه أكثر من مجرد غرامة.
23: في حديث لأمفام أشار وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني إلى أن أول طائرة ستقلع من مطار الاقلاعات مطلع تشرين الأول أصبحت في بيروت، كاشفا عن شهور حاد في وزارته.
24: عندي 86% تقريبا شهور.
25: 86%
24: شهور. أكيد اليوم بحاجة ل 50 مهندس، وحتى لو وظفنا المعاشات منا مقبول اليوم. تعرف نحن عم نجرب نربط مرفق طرابلس بالعبودية. بس نوصل لهون. إذا ما ربطنا مع السكك السورية ما بكون عملنا شيء. اللي بده يستثمر بالربط السككي ما له مصلحة يستثمر بس بسوريا. وهذا اللي حكينا فيه إنه نكون واحد. نحن عنا مرفقين وسوريا عندها مرفقين. بنحكي بأربع مرافق. لا نوصلهم بعراق تركيا والخليج. وليد بيك بهالاراء اللي عنده اياها هي منها جاي من تاريخ. لا كلامه بتخي حر، هيدا رايه. وهو بيقول لك انا ما بامن بهيدا رايه
25: حضرتك.
24: انا بامن اللي عم بقوله يعني بمطرح معين مقتنع فيه. أوكي. بس بنفس الوقت بفهم رئيس جمهورية ودولة الرئيس. أوكي. لك الدولة عم تعمل كل شيء فيها تعمله. ما في شيء ما عملته الدولة.
25: تتفهم الجيش اللبناني.
24: الجيش اللبناني ما في عمل أكتر من اللي عمله. الجيش اللبناني كتر خيره عم بيعمل اللي عمله. ما فينا نطلب منه أكتر من هيك.
6: من يراقب حدود لبنان الرقمية؟ منصات ذات توجه إيراني تتكاثر والدولة غائبة عن معركات السردية. تقرير مجدولين لحام.
26: لعقود اشتغلت إيران على بناء عمق عسكري خارج حدودها بلبنان، وعم تستثمر اليوم ببناء عمق إدراكي داخل المجتمع اللبناني. كيف؟ عبر السوشيال ميديا والإغراق الرقمي بعشرات المنصات ذات التوجه الإيراني اللي بتبث سردية الأيديولوجيا الخامنئية بكل مفرداتها ومصطلحاتها.
27: لبنان والعراق لأنهما يحاصران اليوم بموضوع السلاح.
26: عين على إيران، الجبهة الداخلية اللبنانية، أبابيل، منتصرون، مركز سداد، بيان ميديا، نون بلاتفورم، رواية ثانية، ALP تريبيون، بهدخت، إيران الآن، العتبة المعصومية، الدوحة الرضوية، ثائر ميديا، إمام الشاهد، إيران بالعربية، فريق الصمود وفريق الصمود دولة لبنان، الجوار، ذا نو كامبين وتبيين.
28: عندي قانون إعلام جديد من ميل، وعندي منصات عم بتشتع علينا يوميا هويتها إيرانية. لبس اللي عم يطلعوا عليها زي إيراني ما بيشبه الزي اللبناني ولا تاريخنا، حتى ما بيشبهوا شيعة جبل عامل، غرباء عنا. ثلاثة، بس السم اللي عم بيصير من خلال هذه المنصات. أي محطة إعلامية لبنانية بغض النظر عن انتمائها السياسي، هل تجرؤون على الحضور إلى أي منطقة محسوبة على ميليشيا حزب الله إن كنت تصوروا من دون ما يكون معك الحج إكس والحج إجراج، ويسمح لك مسبقا بدك تتصلي وتاخدي إذن منه من هو أصلاً ليسمح لك أنت لتصوري أو ما بتصوري.
26: الفضاء الرقمي بيسمح للسردية الإيرانية الوحدة تتشظى إلى عشرات المنصات والواجهات والأصوات حتى تبدو كأن تعددية مستقلة، فأين وزارة الإعلام من كل ذلك؟
28: إذا واحد ما انعطى صفة دبلوماسية واعتبر بيرسونا نون غراتا، يعني شخص غير مرغوب فيه بلبنان، بدك هاي الدولة تسكر محطة إعلامية إيرانية يا خوفي من هذا الغزو الإيراني يروح أبعد وأبعد ويعودوا خسارة السلاح بربح بيعتبروه هني بالإعلام من خلال منصات مزورة مفبركة مدفوعة الأجر، واللي المال يلي اليوم اللي عم يدفعه حزب الله وإيران هو مش للعائلات الشهداء ومش للناس اللي قاعدة بالمدارس، عم يندفع على هذه المنصات يلي تخريبها رح يكون أكتر من السلاح وأكتر من الصاروخ.
26: إذن لأي متى حتختصر الدولة اللبنانية السيادة بمراقبة حدود لبنان البرية والبحرية وحدود الرقمية متروكة على المشاع؟
23: بعد الإعلان، نيبال وخطر فيضان جديد
6: وحشد واشنطن البحري.

0: في ناس عندهم رؤية، تخطيط، مثابرة، ثبات، وعهدهم بيتجدد كل يوم من 81 سنة إلى ما لا نهاية. المديرية العامة للأمن العام.
1: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، كونكتينج دياسبورا.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
5: كارثة في ملف أدوية السرطان، ملفات تسجيل غير مكتملة، وملايين الدولارات في مناقصات رسمية، وثائق ومعلومات حصلت عليها الـ MTV تعيد فتح مسار الدواء من اللجنة الفنية إلى المريض.
6: 6 أدوية لعلاج السرطان، ملايين الدولارات وأسماء من داخل قطاع الدواء تحت مجهر التحقيق. ملف بدأ بشبهات حول الفاعلية ووصل إلى القضاء. بحسب معلومات الـ MTV، يدرس النائب العام التمييزي القائد أحمد رامي الحاج ملف شركة لبنانية تستورد 6 أنواع من أدوية السرطان وسط شبهات تتعلق بجودتها وفاعليتها. لفهم ما حصل، عادة الـ MTV إلى بداية المسار. فالدواء المستورد يدرس ملفه أمام اللجنة الفنية في وزارة الصحة، ثم يسجل ويسعر ليصبح بعدها قابلا للتداول والدخول في عملية اشتراء رسمية. لكن خلال الأزمة يكشف نقيب مستوردي الأدوية جو غريب للـ MTV أنه تم اعتماد الاستيراد الطارئ، ما سمح بتسريع بعض ملفات التسجيل على أن تستكمل متطلباتها لاحقا. وفي عهد وزير الصحة السابق الدكتور فراس الأبيض، اعتمدت الوزارة مناقصات موحدة لشراء أدوية السرطان والأمراض المستعصية. وهنا تفتح وثيقة حصلت عليها الـ MTV بابا إضافيا للتحقيق. ففي عام 2025 تظهر على جدول اللجنة الفنية مستحضرات أحيلت تحت عنوان لافت تسريع وزير، من بينها مستحضرات هندية وكيلها في لبنان شركة ليفانت بالس. ودخلت أدوية الشركة لاحقا في عمليات شراء رسمية، فيما تظهر نتائج هيئة الشراء العام فوزها بتلزيمات وصلت قيمتها في بعض الأصناف إلى مئات الآلاف وملايين الدولارات.
7: إجوا مؤخرا، يعني من 10-15 سنة ما كان يفوت دواء هندي على لبنان ولا دواء شيء تاني. مؤخرا من 4-5 سنين من خلال الأزمة استغلوا هذه الأزمة الاقتصادية تيقولوا هنا بدي يشتري أدوية رخيصة، بس المعيار تبع الدواء هو مش السعر. المعيار أول شيء تبع الدواء هو الجودة، بعدين بتطلع على السعر. وهون في شيء كتير غريب لازم تعرفه، اللبناني لازم يعرفوه، أنه وزارة الصحة هي بتسعر الدواء، وبس تيجي تعمل مناقصة وزارة الصحة تيجي بتشتريه بأقل ما هي سعرته. شو هالمنطقة هذا ما عم نفهمه. يعني سعر الدواء حقه 100 دولار، بس تجي تشتريه هي بتشتري ب50 دولار.
6: ومعلومات خاصة حصلت عليها الام تي في تضع أيضا أسماء شخصيات فاعلة في قطاع الدواء ضمن دائرة التحقيق، بينها المستشار السابق في ملف الدواء رأفة ونقيب صيادلة سابق. وتتحقق الام تي في من معلومات عن تدخلات محتملة في مسار إدخال وتسجيل بعض الأدوية وعلاقتها بشركات استفادت لاحقا من عمليات شراء رسمية. أما وزارة الصحة فأكدت للام تي في أن الوزير الدكتور ركان ناصر الدين اتخذ صفة الادعاء على كل من يثبت تورطه. ويبقى السؤال الأخطر، هل وصلت إلى مرضى السرطان أدوية لم تكن ملفاتها مكتملة؟ الام تي في حصلت على الأسماء والوثائق قيد المطابقة، التحقيق مستمر وللحديث تتمة.
8: وفي خبر عاجل، حسب بيان الزعيم الأعلى الإيراني يحث السلطات على عدم الإدلاء بأي تصريحات محبطة تضعف المعنويات الوطنية والشعبية. وأيضا في خبر ورد الآن أيضا عن الزعيم الأعلى الإيراني حظر ارتكاب أي أمر يضر بالتماسك الاجتماعي. وإلى الأخبار الإقليمية، الألغام تنتزع من هرمز والعقوبات تزرع حول إيران. واشنطن تحاول تحويل التفوق الميداني الإيراني إلى تنازلات سياسية. رانا نمر.
9: من قلب مضيق هرمز تحاول واشنطن إعلان سقوط أقوى أوراق الضغط الإيرانية. القيادة المركزية الأمريكية كشفت أن قواتها أنهت تطهير ممرات الملاحة الدولية من الألغام التي زرعها الحرس الثوري. العملية نفذها غواصو البحرية وبإسناد جوي من مختلف أفرع الجيش الأمريكي في ظروف وصفتها سنتكوم بالصعبة والخطيرة. والنتيجة وفق براد كوبر الممرات مفتوحة بعدما ساعدت القوات الأمريكية نحو 1500 سفينة تجارية على العبور. لكن واشنطن لا تتحدث عن إزالة ألغام فقط، بل عن قلب ميزان القوة في هرمز. مسؤولون أمريكيون يقولون أن 2% فقط من السفن العابرة خلال الشهر الماضي تعرضت للإصابة، وأن السيطرة المتزايدة على المضيق قد تتحول إلى نقطة تحول تمنع ترامب يدا أقوى في أي تفاوض مقبل مع طهران. ترامب اختصر المشهد بالقول إن المضيق مفتوح وأن الرد الإيراني بات ضعيفا، فيما كرر وأعاد نشر خارطة تضع هرمز ضمن الأراضي الأمريكية. في المقابل تتحرك طهران على جبهتين. داخليا يعيد حسين طائب ترتيب البسيج تحسبا لاضطرابات في مرحلة لا حرب ولا سلم. وخارجيا يرفع محسن رضاء السقف في مقابلة لتلفزيون المنار التابع للحرس الثوري فرع لبنان، مهددا باستهداف المصالح الاقتصادية الأمريكية إذا استمر الحصار. أما وزير الخارجية الإيراني فأكد أن إعادة الدبلوماسية لمسارها الصحيح ليس مستحيلا، وعلى واشنطن بناء الثقة والتحدث باحترام والاعتراف بحقوق إيران والوفاء بالتزاماتها. وبينما تضيف الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة وتوسع الخناق المالي، ترد الخارجية الإيرانية باتهام واشنطن بممارسة الإرهاب الاقتصادي.
5: من لينكولن إلى واشنطن، لماذا لا تغادر الحاملات الأمريكية الشرق الأوسط؟ وما الهدف من حشد واشنطن البحري؟ الجواب مع كيفن عبده.
10: 4 حاملات طائرات أمريكية دخلت مسرح الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في أذار الماضي. الحاملة إبراهام لينكولن أمضت شهرا في المنطقة وشاركت في دعم العمليات الأمريكية ضد إيران. هي منصة جوية متحركة تضم عشرات الطائرات المقاتلة، وسمحت للولايات المتحدة بتنفيذ عمليات بعيدة المدى. الحاملة جيرالد فورد كانت عاملة في المنطقة لدى اندلاع الحرب وانتقلت إلى البحر الأحمر لتعزيز القدرة الأمريكية في تنفيذ العمليات وحماية القوات والمصالح التابعة لها قبل أن تعود إلى الولايات المتحدة في أيار بعد انتهاء مهماتها. ومع استمرار الحرب دفعت واشنطن بحاملة ثالثة إلى المنطقة في شهر نيسان، جورج إتش دبليو بوش. وصولها رفع عدد حاملات الطائرات الأمريكية في المنطقة إلى 3 في آن واحد، ما منح واشنطن قوة جوية وبحرية إضافية في مواجهة طهران. فمع بدء إبراهام لينكولن رحلة العودة بعد نحو 9 أشهر من العمليات، وصلت الحاملة جورج واشنطن في مطلع آب لتحل محلها بهدف تبديل الطواقم، تجنبا لاستنزافها. لكن ما الذي تريده واشنطن من كل هذا؟ الرسالة الأولى عسكرية، ابقاء قدرة جوية ضاربة وقريبة إلى إيران. الرسالة الثانية ردعية، إظهار أن الولايات المتحدة قادرة على تعزيز قواتها بسرعة، ولا سيما في الخليج ومضيق هرمز. أما الرسالة الثالثة فهي سياسية، الضغط على طهران والتأكيد للحلفاء والخصوم على حد سواء أن واشنطن لا تزال قادرة على حشد قوة بحرية ضخمة في الشرق الأوسط. تتبدل أسماء الحاملات، لكن الهدف الأمريكي يبقى واحدا، الحفاظ على قوة ضاربة جاهزة بما يسمح لواشنطن بتعديل حجم وجودها العسكري وفق تطورات الحرب.
8: في الأخبار الأقليمية، تعيين مظلوم عبدي مستشارا للشرع واعتماد تدريس الكردية في بعض المدارس. قرار كرم.
11: نعلن اليوم انتهاء مهمة قوى سوريا الديمقراطية.
9: من قائد لقوة عسكرية حكمت لأعوام مساحات واسعة من شمال شرق سوريا إلى مستشار في رئاسة الجمهورية السورية، تحول كبير لمظلوم عبدي اختصر خلال يومين مسارا طويلا من المفاوضات والتفاهمات بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية. فبعدما أعلن عبدي من قصر الشعب انتهاء مهمة قصد وحلها كقوة عسكرية مستقلة على إثر استكمال دمج العناصر ضمن ألوية الجيش السوري، جاءت الخطوة السياسية هذه المرة من الرئاسة. الرئيس أحمد الشرع أصدر المرسوم وعين بموجبه مصطفى خليل عبدي المعروف باسم مظلوم عبدي مستشارا لدى رئاسة الجمهورية، وبذلك ينتقل الرجل الذي شكل طوال أكثر من عقد أحد أبرز وجوه المشهد العسكري في شمال شرق سوريا إلى موقع رسمي داخل الدولة التي كانت قواته تدير خارج سلطتها مناطق واسعة ومؤسسات مدنية وعسكرية. عبدي كان أيضا أحد أبرز شركاء الولايات المتحدة على الأرض في الحرب ضد تنظيم داعش، فقصد التي تأسست عام 2015 تحولت بدعم أمريكي إلى القوى البرية الأساسية في المعارك ضد التنظيم قبل أن تفرض سيطرتها على أجزاء واسعة من شمال سوريا وشرقها.
8: خطر فيضان جديد يربك عمليات البحث في النيبال، والفيضان المفاجئ لبحيرة جليدية يخلف مئات الضحايا وألاف المفقودين.
9: علقت فرق الإنقاذ في النيبال عمليات البحث لفترة وجيزة الجمعة وسط مخاوف من أن تتسبب بحيرة تشكلت حديثا في جبال الهيمالايا بفيضان جديد قبل أن تستأنف الفرق عملها بعدما تراجعت حدة الخطر المباشر. يأتي هذا القلق بعد أيام على كارثة مدمرة ضربت المنطقة الحدودية بين النيبال والصين إثر انهيار صخري تحت نهر جليدي، ما أطلق سيلا جارفا من الصخور والجليد والوحول والمياه عبر الوديان الجبلية. قتل ما لا يقل عن 547 شخصا في النيبال، فيما لا يزال 977 في عداد المفقودين، في حين جرى إنقاذ أكثر من 3700 شخص، فيما تواصل المروحيات محاولاتها للوصول إلى مناطق معزولة بعدما دمرت طرق وجسور. وكانت منطقة راسوا من بين الأكثر تضرراً، حيث جرفت السيول قرى ومنشآت كهرومائية وأجزاء من الطريق الرئيسي الذي يربط كاتماندو بالتبت. هذا ويعتقد أن أكثر من 90,000 شخص تضرروا من الكارثة، فيما تواصل السلطات التحذير من احتمال وقوع فيضانات وانهيارات أرضية إضافية.
5: تمرد السفير الإيراني محمد رضا شيباني على قرار وزارة الخارجية ثم بقاؤه مع منحه إقامة مجاملة سبق أن حصل في دول أخرى، فماذا كانت النتيجة؟ التفاصيل مباشرة مع الزميلة بيرنا نعم شديد. بيرنا، يعني قد ما برامتي بشح تلاقي مثل اللي صار عنا، ما تعتلي هم،
12: ما في مثله، في شوي بيشبهه.
5: تفضل.
12: محمد رضا شيباني الذي أعلن بيرسونا نون غراتا بقي في لبنان وفق إقامة مجاملة لمدة 6 أشهر، مما يجعل من السفير مواطن إيراني عادي من دون صلاحيات دبلوماسية ولا حصانة. هذه التأشيرة سبق وأعطيت لسفراء ودبلوماسيين من بينهم السفير السابق فينسنت باتل وسفير مصري، لكن هل سبق وتمرد سفراء على قرارات دول؟ نعم، 3 مرات. أولا مع السفير الفرنسي في النيجر عام 2023، فبعد الانقلاب في النيجر طلبت السلطات الجديدة من السفير مغادرة البلاد وأعلنت أنه لم يعد مقبولا، لكن فرنسا رفضت الاعتراف بالمجلس العسكري الجديد واعتبرت أن السفير لا يزال معتمدا لدى الحكومة الشرعية وبقي في السفارة، لكن مع تصاعد الأزمة والحصار على السفارة اضطر للمغادرة بمرافقة أمنية. المثال الثاني السفير السابق لميانمار في بريطانيا. بعد الانقلاب أيضا في ميانمار رفض السفير مغادرة مقر إقامته في لندن بعدما أقصي من منصبه لاتخاذه موقف علني ضد المجلس العسكري، وبعد نزاع قانوني انتهى الأمر ببقائه في السفارة بسبب مخاوف أمنية على حياته. وفي 7 نيسان 2021 خرج من مبنى السفارة ليعود ويجد نفسه ممنوعا من الدخول، ويقال إنه أمضى ليلة في سيارته، وحتى 12 من هذا الشهر كان لا يزال في بريطانيا يخضع للمحاكمة. الحالة الثالثة هي حالة أمريكية حصلت مع الدبلوماسي الكوبي خوسيه الذي طرد من الولايات المتحدة وأعلن بيرسونا نون غراتا ورحل إلى كندا التي دخلها بتأشيرة عبور مدتها 48 ساعة، لكن بعد انتهاء تأشيرته رفضت كندا منحه تأشيرة جديدة وأعلنت أنه لم يعد يملك أساسا قانونيا لبقائه وطالبته بالمغادرة، لكنه بقي داخل السفارة الكوبية في أوتاوا بناء على تعليمات حكومته، ولم تتمكن السلطات الكندية من إخراجه، وحذرت من أن الأمر سيؤدي إلى تدهور العلاقات مع كوبا ليغادر بعد بضعة أيام. صحيح أن الحالات ليست مطابقة تماما لحالة شيباني، لكنها مثال على أي سفير ممكن أن يفقد منصبه لكنه يبقى في سفارة بلاده. عودة لكم نبيلة.
13: شكرا برنا.
5: بعد الإعلان قرار جديد لمصرف لبنان
13: وجاني وكليب فولن أنجل.

0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف لكن اختلافنا لا يعني خلافنا خلينا نفكر نختلف ونتحاور
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا الرياضة اليوم مش رفاهية هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر www.patchmark.com ناطرين اتصالكن على 71 716 888

0: داوترز تطور مهارات سائقيها لتعزيز السلامة المرورية على الطرقات من خلال تطبيق جديد. السلام المروري عنوان المرحلة المقبلة اللي عملت داوترز على تطويرها من خلال برنامج تطوير مهارات سائقي التوصيل وتعزيز السلامة المرورية من خلال أبليكيشن باسم The Shopper Guide بهدف تأمين الحماية لهم وللمواطنين على الطرقات وبالمدن اللبنانية. وبيتضمن التطبيق منصة مبنية على فيديوهات تعليمية قصيرة تتناول مواضيع أساسية مثل إجراءات السلامة والأمان، المهارات الشخصية، أخلاقيات العمل، إدارة الوقت، مهارات التواصل وخدمة الزبائن.
1: اليوم طورنا التطبيق اللي بيستعمله درايفر تنقدر نلقط هالمخالفات على أربع أشياء أساسية. الأولى هي السرعة المتزايدة، الثانية التمايل على الطرقات، الثالثة اللي حضركم قلتوها اللي هو عكس السير، والرابعة إذا كان عم يطلع على التليفون كتير.
2: With thousands of drivers in our fleet, we understand the responsibility that comes with the scale. We have an important role to play in helping our drivers develop both hard and soft skills they need, not only to excel on their job, but also to excel in their personal life.
0: تدشين البرنامج تم برعاية وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وبمشاركة محافظ بيروت القاضي مروان عبود وعدد من البلديات والأمنيين والجمعيات المختصة بالسلامة المرورية وبمشاركة مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة لمجموعة البنك الدولي.
3: For Lebanon, this message is particularly relevant as one of the country's greatest asset is people. I think this comes really true. For Lebanon, the quality of skills available in this country.
0: وعقب إطلاق البرنامج كريم كل من مدير عام النقل في وزارة الأشغال زياد شيا، مدير عام البلديات في وزارة الداخلية فاتن أبو الحسن، كذلك كريم مدير عام الدفاع المدني عماد خريش، ومن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العقيد فؤاد رمضان، آمن مفرزة سير بيروت، وجمعية يازا المعنية بالسلامة المرورية. والآن إلى الفقرة الاقتصادية.
4: مصرف لبنان أصدر قرار جديد يعيد تنظيم عمل مؤسسات الصرافة وقسمها إلى أربع فئات بحيث تختلف الخدمات المسموح لكل فئة بتقديمها، والتغيير الأبرز هو رفع متطلبات رأس المال وأصبحت بين 5 و25 مليار ليرة بحسب الفئة. كذلك شدد مصرف لبنان الرقابة على شركات الصرافة من خلال إلزامها بأنظمة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومراقبة العمليات والتأكد من هوية العملاء، كما يمنع القرار مؤسسات الصرافة من القيام بأعمال مصرفية. أصدرت وزارة الطاقة والمياه جدول جديد لأسعار المحروقات مع ارتفاع بقيمة 67 ألف ليرة على البنزين و 34 ألف على المازوت وارتفاع طفيف على الغاز، ويأتي ذلك بتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا. وأتت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 2,538,000، 98 أوكتان 2,556,000، المازوت 2,433,000، أما الغاز ف 1,168,000 ليرة. لا نستبعد رفع الفائدة لمواجهة التضخم، هذا أبرز ما قاله رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وورش، فتفاعلت الأسواق سريعا مع تصريحاته بحثا عن مسار السياسة النقدية بالمرحلة المقبلة. وورش حذر من أن التضخم في أمريكا لا يتراجع بالسرعة المطلوبة، مؤكدا أن هدف الفيدرالي يبقى إعادته إلى 2%. بمعنى آخر، وورش أبقى رفع الفائدة مطروحا خلال الأشهر المقبلة، خصوصا أن التضخم لا يزال أعلى من مستهدف الفيدرالي. إلى الأسواق، وبداية من بيروت حيث سجلت أسهم سوليدار أم مستويات قرب $70، سوليدار بي أيضا $70. إلى الأسواق الخليجية حيث أقفلت اليوم مع عطلة نهاية الأسبوع باستثناء الأسواق الإماراتية مع استقرار على مؤشر سوق دبي. ارتفعت الأسهم الأوروبية لتسجل مكاسب أسبوعية مدفوعة بأداء إيجابي واسع النطاق بالقطاعات الفرعية رغم حالة الترقب اللي سيطرت على معنويات المستثمرين قبل كلمة رئيس الفيدرالي الأمريكي. وارتفعت الأسهم الأمريكية بشكل طفيف بعد كلمة كيفن وورش اللي عززت توقعات الأسواق باحتمال رفع أسعار الفائدة بظل استمرار مخاوف التضخم. عمقت أسعار الذهب خسائرها مع تزايد احتمالات رفع الفيدرالي أسعار الفائدة بعد خطاب كيفن وورش بمنتدى جاكسون هول، وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4479 دولار للأونصة، الفضة $67، أما النفط $89 لبرميل برنت بعد ما انخفضت أسعار النفط متجهة لتسجيل خسائر أسبوعية لأول مرة بثلاث أسابيع، وذلك على الرغم من استمرار تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز. إلى أبرز العملات، حيث سجل يورو دولار مستويات قرب 1.1586 إلى العملات المشفرة، حيث انخفضت أسعارها وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود $77,800 بعد ما كانت مستويات 80,000، أما الإيثيروم بحدود $2,400. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير.
5: شكراً أنطوان.
6: شكراً أنطوان.
5: فعالية استثنائية للسيجار تستضيف أحد أبرز مؤسسي علامة رائدة في هذا المجال إلى لبنان، التفاصيل في هذا التقرير.
7: للسنة الرابعة على التوالي استضافت شبكة الفخامة في لبنان أمسيتها السنوية المميزة وايت بارتي سيجار نايت في كازينو لبنان.
8: لبنان سقيفة اللوكجري، واليوم الليلة بأكد لي هالشي أنه لبنان رح يرجع سويسرا الشرق.
7: وأقيمت الفعالية هذا العام بالشراكة مع روكي باتيل بريميوم سيجارز، حيث تم تقديم وتوزيع مجموعة مختارة من سيجار العلامة.
9: I have so many Lebanese friends in America and they always said if you want to find the most loving, passionate, generous, kind people come to Beirut, and I can already see that they were never wrong and they're correct.
7: وزادت الأمسية تألقا مع عروض موسيقية حية وفقرات راقصة.
6: والآن إلى الصفحة الرياضية.
10: البداية رح تكون مع منتخب لبنان بالباسكتبول يلي فاز مبارح على منتخب كوريا الجنوبية بالمباراة يلي جرت على ملعب نهاد نوفل بالزوق، ليواصل المنتخب اللبناني تصدر المجموعة السادسة ويخطي خطوة كبيرة نحو التأهل لنهائيات كأس العالم. عالميا بالفوتبول، سحبت مبارح بموناكو قرعة الدور الأول من بطولة الشامبيونز ليج يلي أسفرت عن لقاءات قوية. رح يلعب كل فريق 8 مواجهات بالدور الأول، ومن أبرز هاللقاءات رح يواجه باريس سان جيرمان حامل اللقب كل من برشلونة، مانشستر سيتي، روما وأستون فيلا. أرسنال وصيف بطل النسخة الماضية رح يواجه ريال مدريد، بايرن ميونخ، دورتموند ونابولي، ورح يواجه ريال مدريد، إنتر، أيندهوفن، روما ولايبزيك. أما مانشستر سيتي فرح يواجه برشلونة، سبورتينغ، بورتو، نابولي ولايبزيك. برشلونة من جانبه رح يلعب مع أستون فيلا، سبورتينغ، فاينورد، غالاتا سراي وكومو، في حين بايرن ميونخ رح يواجه أرسنال، أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد. أما ليفربول فرح يلعب مع أتلتيكو مدريد، إنتر وبورتو.
11: بالتنس اختتمت بطولة اليو اس اوبن للزوج المختلط واللي شهدت مواجهات حماسية انتهت بفوز موخوفا ومنسك.
10: توج الثنائي التشيكي كارولينا موخوفا وياكوب منسك بلقب الزوج المختلط ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة بعد فوزهم بالمباراة النهائية على سويسرية بليندا بينيتيتش والإيطالي فلافيو كوبولي بنتيجة 6-3، 1-6 و10-6، وما تمكنت أبرز الفرق المشاركة بالبطولة وبمقدمتها الشراكة يلي جمعت الأمريكية سيرينا ويليامز والإسباني كارلوس ألكاراز، كذلك الصربي نوفاك جوكوفيتش والبيلاروسية أرينا سابالينكا من تجاوز الأدوار التمهيدية. وعم تقام منافسات الزوج المختلط للعام الثاني على التوالي بصيغة غير تقليدية بتتضمن مجموعات مختصرة وإقامة عدة مباريات باليوم ذاته جرت على ملاعب فلاشينج ميدوز بهدف استقطاب نجوم فرد الرجال والسيدات وللتحضير للبطولة يلي رح تبدأ نهار الأحد.
11: مشاهدينا هذا كان كل شيء بسبورت لهلا، شكرا للمتابعة، عودة لكم.
5: شكرا عماد.
6: شكرا.
5: آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي والعالم في الفقرة الفنية.
12: بعمل جديد بيكشف جانب مختلف من شخصيتها الفنية أطلقت نجمة بلاك بينك جيني ديجيتال إي بي الجديد فولن إنجل، واللي بيضم ثلاث أغنيات من بين الأغنية الرئيسية اللي بتحمل الاسم نفسه. وبالتزامن مع الإصدار طرحت جيني كليب فولن إنجل بأجواء بصرية حلمة، وبتحكي من خلال الأغنية عن الحب والبحث عن مكان بتحس فيه بالأمان.

0: حامل أو مش حامل، إشاعة الحمل رجعت تلاحق كايلي جينر بعد ما انتشر حكي عن احتمال انتظار طفل من حبيبة تيموثي شالامي. وكايلي سخرت من الإشاعة وقالت إنه ما عندها نية ترد على كل الحكي اللي بينتشر عنه، وبكل بساطة ظهور واحد إلها بالبيكيني كفيل ينهي القصة، وخصوصا إنها كانت وعدت حالة من عمر 25 ما بقى تجيب ولاد قبل 30 وتستمتع بالسنين الباقية من العشرينات. وبالنهاية تابعوا صفحات ون تي في لمواكبة مستمرة لأبرز الأخبار الفنية.
1: والآن إلى الأحوال الجوية.
2: آب جمع معظم الفصول هالسنة وما قبل يودعنا إلا بالتقلبات والشتاء، فبكرة منبلش نتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق تركيا، بيتقلب الطقس الظهر، بيقوى الشتاء بالليل وبيترافق مع برق ورعد وبيستمر للأحد الظهر، يعني طقس شتوي بعز الصيف. الهواء بكرة جنوبي غربي قوي، معدل سرعته 20 كيلومتر بالساعة على الساحل ورطوبة 65%. بالنهار الحرارة عم تسجل 32 درجة بصيدا ورماش، 31 بتعنيل و21 درجة بالأرز. في سقعة على الجبال من عشية أكيد، والحرارة عم تسجل 22 درجة بمخدوشة، 17 بزحلة و14 درجة بحصرون. في غيوم بسما العاصمة وموج البحر بيعلى وبيلامس المتر. عملوا حساب الخطيطة القوية على الجبال من عشية وبتشتي بقوة المساء. شو ناطرنا هالويك إند؟ بكرة الحرارة 32 درجة الصبح على الساحل، بس ابتداء من بعد الظهر بيقوى الهواء، بتتشكل خطيطة على الجبال وبتشتي مع برق ورعد، وبيقوى الشتاء بالليل خصوصا على المرتفعات الشمالية مع احتمال لتساقط حبات البرد. الأحد بتوطى الحرارة أكثر، بيبقى الطقس متقلب الصبح وبتشتي بشكل متفرق، بيتحسن الطقس الظهر وبيستقر كليا المساء. تنين والثلاثة ما في تقلبات، الطقس مستقر، الأجواء صافية والحرارة بتعلى لل 31 درجة على الساحل. يعني هالويك إند حاولوا ما تعملوا مشاريع صيفية وتصبحوا على خير.
3: شكرا.
1: شكرا كريستينا. ختام النشرة، تابعونا على فيسبوك اكس انستغرام وMTV.com.lb.
3: نشكر لكم مشاهدينا حسن المتابعة. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار ام تي في.
1: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة؟ ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
3: خير، شو في؟
4: احكي لي، ساكت؟ عمين عم تكذب؟
5: انطق، ليه بلعت لسانك؟
4: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
6: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. الجديد.
2: مساء الخير. أيلول شهر المواعيد، وعلى رزنامته تقدمت باريس خطوة على روما، فجهزت بطاقات الدعوة للاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي، وأول المدعوين قائد الجيش العماد رودولف هيكل، فيما لا تزال بطاقة الدعوة لروما الثلاثة قيد الطباعة في مركز القرار الأمريكي. لكن الطرف الإسرائيلي استبق موعد الإصدار بتفخيخ الطرود، وأبلغ الجانب الأمريكي بفشل مخطط المناطق التجريبية جنوب لبنان، واتهم الجيش اللبناني بعدم الأخذ بالأحداثيات التي قدمها الجيش الإسرائيلي لتدمير البنى التحتية لحزب الله، وأرفق البرقية المنقولة عن مصدر أمني ونشرها موقع والا بوجود حالة عدم رضا إسرائيلية إزاء عمل الجيش. التصويب الإسرائيلي على المؤسسة العسكرية يتقاطع مع همس داخلي يدور في الغرف المغلقة عن استبدال القائد بقائد آخر، وهو ليس حلا بحسب مصادر أوروبية قالت للجديد إن الدول لا تغير ضباطها في المعركة، فكيف إذا كان الأمر صادرا عن البلد المعتدي؟ وإذا كان القرار السياسي هو الذي يملي القرار على المستوى العسكري، فإنه لا يمكن الهروب إلى الأمام في تحميل المؤسسة العسكرية كامل المسؤولية. وتحت هذا الضغط يقع جنوب لبنان تحت ضغط الفراغ وتركه في العراء من دون حماية دولية مع قرب انتهاء مهمة اليونيفيل، وعشية انعقاد مجلس الأمن في جلسة مغلقة، فإن الخارجية الأمريكية أرسلت برسالة إلى هذا العنوان مفادها رفضها القاطع للتجديد للقوات الدولية، ما يضع الجنوب أمام مرحلة شديدة الخطورة بحسب مصادر دبلوماسية للجديد. وعليه فإن لبنان وفي حال رفض مجلس الأمن التجديد لأصحاب القبعات الزرق قد يتقدم بطلب لتشكيل قوة دولية أممية متعددة الألوان تتولى تنفيذ القرار 1701، لكن الفيتو الأمريكي سيكون حاضرا تحديدا بعد كلام الخارجية الأمريكية عن واقع مختلف مع وجود الإطار الثلاثي، حيث تتوقع تنفيذ اتفاق الإطار هذا بنجاح بما يؤسس لعلاقات مستقرة وسلمية بين إسرائيل ولبنان. واتفاق الإطار قيد التداول أخرجته إسرائيل من التداول، وهي إلى جانب عدم الالتزام بأي من بنوده وأعلان موته على موقع والا، تعد العدة لمعركة علي الطاهر بقيادة برنامج بنيامين نتنياهو الانتخابي، والذي يجد في التلة ورقة لوتو رابحة لزيادة حظوظه ولرفع شعبيته المنهارة. وفي معركة البقاء على رأس الحكومة، فأمام حزب الله فرصة عدم منح نتنياهو هذه الفرصة والركون إلى قرار تسليم التلة إلى الجيش اللبناني بعد استحصال الجانب اللبناني على ضمانات أمريكية بعدم احتلالها من قبل إسرائيل. وإلى أن يتصاعد الدخان الأبيض من هذه التسوية، فإن مفتاح الكلبشة إن كان في لبنان أم في إيران لن يدور إلا في قفل هرمز، حيث الأمور لا تزال عالقة بين واشنطن وطهران. وإن كان المجهود الباكستاني والقطري يتركز على الحوار والدبلوماسية كمخرج، إلا أن المؤشرات تدل على أن واشنطن تريد نصرا صعب التحقق وطهران ليست بوارد الاستسلام، فلا الغضب الملحمي حقق أهدافه، ولا الإنزال الاقتصادي دفع إيران إلى التراجع. وفي الوقت الميت أعاد ترامب ضم مضيق هرمز افتراضيا إلى الأراضي الأمريكية، وغير اسم بحيرة أونتاريو الكندية إلى بحيرة أمريكا، بعد أن حول اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا. والحبل على تغيير الخرائط جرر.
3: MTV. مساء الخير. في الجنوب معارك عسكرية، وفي نيويورك معركة دبلوماسية. في لبنان أولا، كل المؤشرات تدل على أن المعركة الحاسمة والكبيرة لتلال علي الطاهر تقترب، فكل ما حكي عن قرب التوصل إلى تسوية سلمية للملف الساخن سقط، وتبين أنه غير قابل للحياة. حزب الله وفق مصادره لم يتراجع عن موقفه المتمثل برفض تسليم التلال للجيش اللبناني، وهذا يعني أن إسرائيل أمام خيارين، إما التوقف وعدم استكمال المعركة أو الاستمرار فيها حتى النهاية. ووفق التقديرات والمعلومات فإن إسرائيل ستسير بالخيار الثاني، وعليه فإن حسم ملف علي الطاهر لم يعد بعيدا، باعتبار أن تل أبيب بحاجة لتحقيق إنجاز عسكري لسببين: الأول انتخابي يتعلق بمصير نتنياهو السياسي الذي يتحدد انتخابيا بعد شهر من الآن، والثاني تفاوضي، فتل أبيب لا تريد الذهاب إلى مفاوضات روما 3 قبل أن تحقق انتصارا ميدانيا يتيح لها الجلوس إلى طاولة المفاوضات من موقع المنتصر. فهل يجنب حزب الله الدولة اللبنانية الاستحقاق المر ويتواضع ويقبل بتسليم التلال للجيش، أم يواصل عن ترياته الفارغة وبطولاته الوهمية فيضيع علي الطاهر كما ضيع قسما كبيرا من جنوب لبنان؟ في انتظار الجواب، فإن الأنظار تتجه إلى نيويورك، حيث يعقد مجلس الأمن جلسة مشاورات تتعلق بالوضع اللبناني والواقع المتفجر في الجنوب. وفي الجلسة سيطالب لبنان بالتجديد القوات الدولية، مؤكدا تمسكه بالقرار 1701. وفي حال سقوط خيار التجديد اليونيفل، فإن لبنان سيطالب بتشكيل قوة أممية ذات مظلة دولية. في المقابل ستضغط إسرائيل لإقرار اتفاق الإطار في مجلس الأمن، لأن هذا الأمر يلغي القرار 1701 من جهة، ويتيح لها أن تربط انسحابها العسكري من لبنان بسحب سلاح حزب الله من جهة ثانية.
4: المنار. أهلا بكم. بنيامين نتنياهو يخوض حملته الانتخابية بدماء اللبنانيين والفلسطينيين، فيما حملة الألقاب في بلدنا غارقون في بحر الأوهام والأحقاد، يتقلبون على إيقاع نسخة ترامب التهريجية في بيروت السفير ميشيل عيسى، ملتزمين مساراتهم السياسية والتفاوضية ذات الأفق المسدود. فمن أصر على تجريب الإطار ومناطقه التجريبية بدماء الجنوبيين وطالبوا اللبنانيين بالانتظار معهم على قارعة المفاوضات حتى يرفضه الإسرائيلي ليبنوا على الشيء مقتضاه، فها قد قضى على إطارهم وآمالهم، ليس بتحويل الجنوب إلى ساحة حرب عبر القصف اليومي والغارات والتفجيرات فحسب، بل عبر إعلامه العبري والعربي والمحلي الذي نقل عن مسؤولين صهاينة نعي المناطق التجريبية ورفض أي خطوة مع السلطة اللبنانية قبل الانتخابات الإسرائيلية. ومع كل تلك الخيبات، لا يزال أهل الحكم ينصتون بإمعان إلى كلام ميشيل عيسى الذي يتنقل بين المنابر اللبنانية فضلا بل حاملا الشروط الإسرائيلية. بالمقابل، كان الكلام الإيراني تجاه لبنان في غاية الوضوح من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي عبر المنار، الذي أكد

0: وتضحياتهم ستؤتي ثمارها. في فلسطين المحتلة عاود الصهيوني التأكيد أن الضفة ميدان مفتوح على كل الاحتمالات، مع غارة من الطيران المسير على جنين أدت إلى ارتقاء عدد من الشهداء، فيما جددت الجهات الأمنية تحذيرها للحكومة الصهيونية أن الانفجار في الضفة وشيك. أما خبر الانهيار الاقتصادي الوشيك الذي لوح به ترامب فلم يأتي من إيران كما وعد ناخبيه، بل من اقتصاده الفيدرالي، مع إعلان رئيس مجلس الاحتياطي كيفن وورش أن ارتفاع التضخم في أكبر اقتصاد في العالم أي الولايات المتحدة يبعث على القلق. وبما يبعث العزيمة في معركة الإرادات، يطل الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم بعد نحو ساعة من الآن في ذكرى المولد النبوي الشريف بمواقف حول آخر التطورات، على أن مواقف الرئيس نبيه بري من زحمة الأحداث ستكون الاثنين المقبل في الذكرى 48 لتغييب الإمام القائد السيد موسى الصدر ورفيقه.
1: NBN. أهلا بكم. لمناسبة الذكرى 48 لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقه، الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين، يتوجه رئيس مجلس النواب نبيه بري بكلمة متلفزة إلى اللبنانيين عند الساعة 5:30 عصر يوم الاثنين المقبل. في الميدان الجنوبي لا تهدأ أرضه تحت وطأة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، فالمشهد على حاله غارات وقصف مدفعي وإحراق منازل وبساتين زراعية. وفي ضوء هذه الممارسات العدوانية يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة مشاورات مغلقة بشأن الوضع في لبنان وصفت بالمفصلية. وبحسب المعطيات سيتقدم لبنان بطلب رسمي للتمديد لمهام قوات اليونيفيل والتي تنتهي ولايتها نهاية العام الحالي. وبالتوازي كشف موقع ولا العبري أن تل أبيب أرسلت رسالة إلى واشنطن أبلغتها فيها بفشل مخطط المناطق التجريبية في جنوب لبنان، كما انتقدت ما وصفته بأداء الجيش اللبناني في التعامل مع بنى تحتية تابعة لحزب الله. وفي موازاة التصعيد الميداني لم يحدد حتى الآن موعد نهائي لانعقاد الجولة 8 من المفاوضات مع العدو الإسرائيلي، إلا أن مصادر متابعة رجحت أن يكون النصف الأول من أيلول موعدا لإجرائها، في ضوء استمرار الاتصالات التمهيدية الهادفة إلى تذليل العقبات وتهيئة الظروف السياسية والميدانية المناسبة. وعلى خط الحراك الدبلوماسي الذي يقوده لبنان مع عدد من الدول الأوروبية، يزور رئيس الجمهورية جوزيف عون الاثنين أثينا تلبية لدعوة من نظيره اليوناني، في خطوة تندرج في إطار مساعيه الرامية إلى دعم مواقف لبنان وتعزيز شبكة العلاقات والاتصالات الدولية في هذه المرحلة. إقليميا تتجه الولايات المتحدة إلى محاولة جديدة لتجديد حربها الاقتصادية على إيران بعد فشل خطواتها السابقة، إذ تسعى إلى إعادة تفعيل آلية محاكم الغنائم، وهي آلية تهدف إلى الاستيلاء على ناقلات النفط الإيرانية وتحويل النفط المصادر وغيره من الشحنات إلى أصول أمريكية تمهيدا لبيعها. في المقابل هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بأن طهران سترد على أي تصعيد اقتصادي بخطوات مضادة تستهدف المصالح الاقتصادية الأمريكية في المنطقة. وعلى هذا الخط كشفت صحيفة ذا جارديان البريطانية أن حرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران أدخلت الجيش الأمريكي في أزمة مالية حادة ودفعت البحرية الأمريكية إلى تحويل

0: أموال مخصصة للرواتب وبنود أخرى لتغطية تكاليف العمليات القتالية.
1: من غزة المترنحة تحت وطأة الاعتداءات والأفق السياسي المسدود إلى الضفة الغربية التي تتسع فيها رقعة الاعتداءات الإسرائيلية، يواصل الاحتلال فرض الوقائع بالقوة وصولا إلى سوريا، حيث توغلت قوة إسرائيلية في ريف القنيطرة الأوسط وأقامت نقاط تفتيش للمرة. وعلى الجبهة الأمريكية الإيرانية تكثف واشنطن يوميا من استخدامها سلاح العقوبات، فارضة حزمة جديدة مرتبطة بإيران في وقت حذرت فيه طهران من أن سياسة الضغط لا تجدي نفعا، ليبقى وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي الباب غير موصد أمام الدبلوماسية، مشترطا وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين. أما في لبنان فتتوالى المؤشرات إلى مرحلة جديدة تطوى فيها صفحة اليونيفيل من دون أن تتضح بعد ملامح البديل، فقد أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن لا تدعم تمديد ولاية القوة الدولية بعد انتهاء ولايتها في 31 من كانون الأول 2026، معتبرة أن الإطار الثلاثي أوجد واقعا مختلفا ومسارا مشروطا نحو أمن دائم وعلاقات سلمية بين لبنان وإسرائيل، وأن أي وجود دولي جديد يجب أن يرتبط بأهداف هذا الإطار لا أن يتحول إلى وسيلة لإدارة نزاع مفتوح إلى ما لا نهاية. وفي موازاة الكلام الأمريكي عن إطار جديد، كشف موقع ولا الإسرائيلي أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة عبر قنوات أمنية بأن خطة المناطق التجريبية في جنوب لبنان قد فشلت. هكذا تتراكم الأزمات من غزة والضفة إلى سوريا وإيران ولبنان، احتلال يتمدد وضغوط تتصاعد ووساطات تتعثر وخطط تسقط تباعا، فيما تبقى المنطقة معلقة بين دبلوماسية عاجزة عن إنتاج التسويات وقوة عسكرية تفرض كل يوم واقعا أكثر خطورة.
2: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: كنا متأمل
1: لأنه كده بتصير.
2: أنا لبنان تلقى فبيئة.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: انت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. تسجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، connecting diaspora.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: آفاق التعاون اللبناني الإماراتي في ضوء زيارة وفد رجال الأعمال الإماراتيين إلى لبنان. الوضع الاقتصادي وجديد قروض الإسكان مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
3: مساء الخير، موجز للأخبار من صوت كل لبنان. عقد مجلس الأمن مساء اليوم جلسة مغلقة ناقش فيها الأعضاء الدائمون الوضع في الجنوب اللبناني والترتيبات الأمنية ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل وآلية الإشراف والمراقبة المقبلة بعد التطورات التي طرأت في لبنان، وأبرزها اتفاق الإطار مع إسرائيل. وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة عقدت في غياب لبنان وإسرائيل، وأفيد بأن النتائج لن تتبلور إلا بعد سلسلة اجتماعات في مجلس الأمن حول الموضوع. بعدما تلقى رئيس الجمهورية جوزيف عون دعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في الاجتماع التحضيري الذي تستضيفه باريس في 17 أيلول تمهيدا لمؤتمر دولي يهدف إلى تعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن في لبنان، تسلم قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزي من القائم بأعمال السفارة الفرنسية في لبنان برونو دا سيلفا دعوة رسمية لحضور الاجتماع المذكور، وذلك بمشاركة وفود عسكرية وخبراء من دول عدة. في إيران أجرى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين الإيرانيين، وأبرزها مع وزير الخارجية عباس عرقجي، الذي عرض الخطيب له بالأرقام واقع الحال في لبنان والجنوب، لافتا إلى وضع النازحين والزراعة والخشية من المرحلة المقبلة. الخطيب قال لعرقجي: نعرف الظروف الصعبة التي تجتازها الجمهورية الإسلامية، لكن الإيرانيين قادرون على الصمود وهم في بيوتهم وليسوا نازحين عكس ما يعانيه أهلنا، لذلك نحن نرفع صوت الشيعة في لبنان إليكم، ونخشى أن يحقق الأمريكي والإسرائيلي أهدافه من خلال الضغط الاقتصادي على أهلنا. وقال: لقد وضعتم خطا أحمر على الإسرائيلي لعدم قصف بيروت والضاحية، وبالنسبة إلينا الجنوب في أهمية بيروت إن لم يكن أكثر، لأنه بضياع الجنوب واستمرار الاحتلال فيه يعني ضياع الشيعة في لبنان. الوزير الإيراني رد مؤكدا أن المسؤولين الإيرانيين مطلعون على الوضع في لبنان من خلال تقارير السفارة والإخوة في حزب الله وحركة أمل كما قال.
2: النائب هاغوب تيريزيان ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
4: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس بـ60 دولار بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: من صوت كل لبنان نتابع موجز الأخبار. في جديد الميدانيات جنوباً، نفذ الجيش الإسرائيلي مساء اليوم سلسلة تفجيرات في كفافار تبنيت ويحمر الشقيف والقنطرة ومحيط دير سريان وحولة، وألقت المحلقات الإسرائيلية برميلين من المتفجرات بالقرب من المنازل في دوحة كفر رمان. كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفاً أطراف علي الطاهر لجهة النبطي الفوق، وأغار أيضاً من مسيرة على محيط الحديقة العامة في النبطي الفوق. أما الصاروخ الذي ألقته طائرة على حي الدير في النبطي الفوق فلم ينفجر. واستهدف الطيران الإسرائيلي بغارة منطقة المرج بين ميفدون والنبطي الفوق. إلى ذلك سجل قصف مدفعي على محيط بلدتي حداثة وحاريص، وألقت المحلقات الإسرائيلية 3 قنابل صوتية فوق ياطر. أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة في بيان أن موقع لبنان ديبيت المعروف الهوى يواصل افتراءاته لتشويه صورة وزير الطاقة جو الصدي، وآخر إبداعاته نشر خبر بعنوان القوات تعاقب الجنوب، مدعيا أنها تدفع عبر الوزارة باتجاه قطع التيار عن الجنوب بذريعة ضعف الجباية. المكتب الإعلامي أكد ألا صحة أبدا لهذا الخبر، وخصوصا أن الوزير أكد منذ استلامه مهامه عدم التدخل بجدول توزيع الطاقة أو المياه، مقابل تشديد على ضرورة التوزيع العادل على المواطنين وبالتوازي ضرورة تسديدهم الفواتير. وتابع البيان: أما قرار قطع الطاقة عن المتخلفين عن سداد المستحقات من وزارات ومؤسسات عامة فلا يتدخل الصدي بتفاصيله، بل مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وقد أعطى الوزير توجيهاته للبدء بمكافحة المخالفات بدءا من المناطق المحسوبة على القوات اللبنانية لتكون قدوة للآخرين. وجه المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي اليوم رسالة بمناسبة أسبوع الحكومة، وتضمنت مجموعة من التوجيهات والسياسات الداخلية للمواطنين. وأعلن خامنئي أن ارتكاب أي عمل يضر بالتماسك الاجتماعي ممنوع، داعيا إلى تجنب أي كلام يبعث على اليأس ويضعف الدوافع الوطنية والعامة، وقال إن إظهار نقاط ضعفنا يخدم العدو. وردا على العقوبات الأمريكية الجديدة، أكد خامنئي أن المرحلة المقبلة ستشهد الاعتماد على الإنتاج المحلي والإنفاق الرشيد، وأضاف: يجب تجنب الثنائيات الوهمية من قبيل الحرب أو المفاوضات، التسوية أو الدعوة إلى الحرب. وإلى هنا ونأتي إلى ختام موجز الأخبار، قدمناه من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: خير، شو في؟
3: احكي لي، ساكت عمين عم تكذب؟
4: انطق، ليه بدعت لسانك؟
3: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
6: في ناس عندهم رؤية، تخطيط، مثابرة، ثبات، وعهدهم بيتجدد كل يوم من 81 سنة إلى ما لا نهاية. المديرية العامة للأمن العام.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري عصوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. اسمعون عصوت كل لبنان.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: هذا البرنامج برعاية آرتي.

طابة أوقاتكم، نواصل الحديث مع الدكتور عباس فاضل الجمالي، نجل رئيس الوزراء العراقي الأسبق وأحد بناة الدولة العراقية الحديثة. دكتور، في الحلقة الماضية تحدثنا عن بدايات تكوين الوعي.

0: الوعي الوطني الذي تحول إلى كتب ومؤلفات ومقالات، وواصل الجمالي موقف الوطني الشديد يعني الالتصاق بهموم العراق حتى بعد أن خرج من الحكم وأصبح خارج العراق، وحتى في الفترات التي حكم فيها. طبعا مختلف الساسة العراقيون كان من أشد معارضي الحصار على العراق بالمناسبة،
1: صحيح،
0: وكان يعني يتألم لما يجري للعراق رغم أنه طبعا خرج منه وعاش في الغربة. كيف يعني تقرؤون هذا التشكيل، تشكيل العقل الوعي القومي الوطني عند الدكتور الجمالي في تلك المرحلة؟
1: يعني ذكرنا أعتقد المرة الماضية أنه كان في المدرسة العثمانية نمونة مكتبي، يعني
0: نعم.
1: مدرسة نموذجية، وكيف أنه كان يسوون تمثيليات للمجاهدين الذين يهجمون على أم الطبول بأم الطبول،
0: نعم.
1: وهو كان أول شهيد بالتمثيلية هذه. وكذلك عندما دخل الإنجليز إلى بغداد كان متأثر جدا وبكي
0: على احتلال
1: بريطاني، إيه نعم. فطبعا كان حاجات ما أعرف الحقيقة،
0: وأكيد كان سيبكي أكثر لو شاهد احتلال العراق عام 2003.
1: هذا صح، يعني خيبة أمل، هو كان يرجو أنه يعني تبقى العلاقات جيدة مع أمريكا، وأن لا تكون أمريكا ظالمة لدرجة كما حصل مع الفلسطينية وغيرهم، يعني هذه حاجات اللي أثرت عليه. فمن بين الحاجات اللي يعني وطنية، هنالك مثل يعني نشيد: نحن نفتح الطريق ونجوز العقبات، وهوانا لا نطيق ولنا حق الحياة، الحماية والوصاية كلها معنى الأسر، وعلى العيش بذل أبدا لا نصطبر.
0: جميل.
1: أناشيد اللي هذه بالعربية. هنالك نشيد حفظه بالتركية في المدرسة اللي بدايتها أنام بني وإلى آخره،
0: نعم.
1: نشيد جميل جدا اللي تقول به الأم العصملية أنه ابني يجب أنه لا تولي الدبر أمام العدو، وإلا يكون حليبي عليك حرام.
0: جميل.
1: يعني على كل حال يقول هذا البلد الجميل يستحق أن تضحي من أجله. فهذه كلها أشياء اللي هي تؤثر في الصبي في الولد، وهذا يحاول كأستاذ يوصل إلى تلاميذه كذلك، وممكن بطرق حديثة. أيام زمان ما كان عندهم كرة قدم يمكن، بس هو كان يأخذ كرة قدم ويلعب الأولاد، يحط كشيدة، كان يلبس هذه اللي هي مثل الطربوش وحول أمامه كشيدة يحطها والعباية منها يصير الجول، فالأطفال يلعبون كرة قدم. فيكون هذه من بين الحاجات اللي يعني تكون مرغبة، وبقيت حتى واحدة الكتب لطبيب مشهور بالعراق الدكتور الهاشمي، كان بالمتوسطة وإجاه مدير التربية فاضل الجمالي، وإذا به يغير لهم النظام كله، كانوا يكرهون المدرسة ويحاولوا يهربون، حاولوا به الباب مقفول أو إلى آخره، غير لهم النظام، فتح الباب، الحديقة المجاورة فتحت للطلاب،
0: المساحات الكبيرة
1: تماما
0: للطلاب.
1: حتى أصبح الطلاب يحبون يجون يبقون بالمدرسة يدرسون ويلعبون، يعني هذه أمور.
0: نعم. وأيضا في تلك الفترة هو بقي يعني في الأمم المتحدة، وحصلت حادثتين يعني يشار لها، نحاول الآن التأكد من تفاصيلها. حادثة مطالبته بطرد سيئة الذكر جولدا مائير هي جدة النازية الإسرائيلية الحديثة بالمناسبة. يعني حين كانت تقول جولدا مائير أشعر بالحزن كلما يولد فلسطيني، والآن أحفادها وتلامذتها وصنويها يعني يقتلون الشعب الفلسطيني يوميا في الساعة وفي الدقيقة. ماذا جرى مع جولدا مائير؟ هل تذكرون هاي الحالة؟ هل تتحدث عنها الوالد كتب عنها؟
1: نعم، هو كان يعتقد أنه إسرائيل فقدت حقها أساسا في الوجود بهمجية ووحشية طرق معاملتها في الإبادة الجماعية وفي الإزاحة، هاي الأثنيك كلينزينج يسموها بالإنجليزي.
0: نعم. جنسايد
1: يعني اللي قاعدين نشوفها في غزة،
0: التطهير العرقي. التطهير العرقي يعني هو دكتور، بالمناسبة أنا ذاك كانت عمليات القتل أقل بكثير
1: طبعا
0: مما يحصل الآن.
1: نعم نعم نعم. فهو كان دعي من قبل عمدة سان فرانسيسكو لحضور العيد الخمسيني للأمم المتحدة.
0: نعم.
1: اللي هو بصفته من الموقعين على ميثاق الأمم المتحدة، فهو كتب رسالة وبين فيها لماذا هو يعتذر عن الحرور بسبب الظلم اللي قاعد، خاصة اللي جاي من الولايات المتحدة الآن يعني. فهو من الذين كانوا يسهرون الليالي في وضع الميثاق وإعطاء الناس نظريا حقوقهم، وإذا به يريدون يحتفلون والأمم المتحدة يعني
0: تنتهك هذه الميثاق،
1: نعم، بسبب سياسات الولايات المتحدة،
0: الهيمنة عليها.
1: نعم،
0: الهيمنة على الأمم المتحدة. فطالب بطرد
1: بذاك الوقت. نعم. طبعا يقول إسرائيل ومن يمثل إسرائيل اللي هي جولدا مائير،
0: جولدا مائير
1: أبا إيبان
0: وهاي
1: الشلة هذه،
0: شلة. نعم. وأيضا هنالك حادث ينسب له، قضية تونس.
1: أيوه.
0: التي كانت كان يمثلها أو ذهب برقيب لتمثيلها.
1: نعم.
0: لو تسمحون نتحدث عن هذه. نعم. الواقع، لأنه يعتز بها الجيل كامل من التونسيين أو أجيال من التونسيين. نعم.
1: فالعراق في الأمم المتحدة كان رئيس الوفد عادة يكون فاضل الجمالي.
0: نعم.
1: وهذه بالمناسبة بالسياسات الداخلية يعني نوري باشا نوري السعيد اللي كان هو يعني رئيس وزراء مزمن تقريبا.
0: صح.
1: فهو نور السعيد كان يثق كلية بفاضل الجمالي في السياسة الخارجية.
0: يعني لم يكن هنالك صراع بين فاضل الجمالي ونور السعيد؟
1: لا، حصل.
0: حصل.
1: حصل.
0: تحدث عنه بعد ذلك.
1: بالنسبة لتونس، الرئيس بورقيبة كان وقتها رئيس الحزب يطالب باستقلال تونس.
0: نعم.
1: فكان يريد يدخل إلى قاعة العمومية الأمم المتحدة.
0: نعم. الجمعية العامة.
1: الجمعية العامة للأمم المتحدة. فطبعا هو لا صفة رسمية له، فكان الحراس لا يسمحون له بالدخول، وإذا به في ذلك الوقت حسب ما القصة تقول أنه إجا فاضل الجمالي والوفد العراقي، فعندما وجد أنه يمنعون بورقيبة قال أنت تدخل كعضو في الوفد العراقي، ونزع الشارة دارت عضو الوفد من أحد أعضاء الوفد ووضعها لبورقيبة الذي دخل. وعندما تكلم فاضل الجمالي باسم العراق قال سوف أعطي الكلمة الآن لأخي بورقيبة ليتكلم باسم
0: تونس،
1: وألقى خطاب عظيم، والفرنسيين خرجوا من القاعة احتجاجا، وكان هنالك يعني تصفيق واستقبال حار لبورقيبة. ولكن بورقيبة ليس الوحيد من تونس، ولا تونس هي الوحيدة من الدول المطالبة بحقوقها التي ساندها العراق. وعندنا بالنسبة لتونس كان صالح بن يوسف زعيم الكبير الآخر، كان يدخل باسم عضو
0: الوفد
1: العراقي. وبالنسبة للجزائر كذلك كان محمد يزيد وفرحات عباس الذي كان بالأساس في الجزائر هو من الذين يطالبون بالاندماج، إعطاء الجزائريين حقوقهم مثل الفرنسيين،
0: جزء من الدولة الفرنسية.
1: تمام. وإذا به يعني كان بعد ذلك التحق بجبهة التحرير وأصبح رئيس الحكومة المؤقتة للجزائر.
0: نعم.
1: فرحات عباس،
0: حكومة فرحات عباس المؤقتة.
1: نعم. وطبعا المغرب كذلك، وقبل ذلك ليبيا اللي كان إلا دور أنه توحيد ليبيا وتحريرها، هذه بها يعني تفاصيل ممكن بين. على كل حال بما فيها فرنسا كانت مستعمرة سوريا ولبنان.
0: نعم.
1: ولكن قرروا في مؤتمر سان فرانسيسكو أنه الدول الحاضرة للمؤتمر تعتبر أنه لها حقوق مثل المولى عليهم.
0: تنتهي الوصاية.
1: تنتهي الوصاية باسم هذا. طبعا العراق كذلك كان يساند عسكريا وماليا.
0: فالثورة الجزائرية.
1: الثورة الجزائرية. فكان هذه نقطة جتي بالمحكمة المهداوي. يتهمون فاضل الجمال لأنه يبعث سلاح لسوريا وأنها سوريا
0: ضد الحكومة الوطنية.
1: أيوة وطنية سوريا. المهم أنه سوف ترد وتضرب العراق وهذا يعرض العراق للخطر. وشنو جابوا رسالة يقولون فاضل الجمالي يبعث سلاح إلى عبد الحميد المصري. فاضل الجمال يقول أنا ما أذكر أحد اسمه عبد الحميد المصري، منين هذا إجا؟ بعدين الفكر قال هذا عبد الحميد المهري. عبد الحديد المهري كان مندوب المغرب العربي في دمشق، والعراق كان يعطي الأسلحة
0: للمغاربة في صراحة ضد الاستعمار الفرنسي.
1: الاستعمار الفرنسي. فشوف الخلط شلون.
0: هذا اللي كاتب التقرير خطه ضعيف. ضعيف بالنقاط.
1: بس هو حقيقة كان دائما يعمل لاتحاد البلاد العربية. وإذا كان ما ممكن كلهم مرة واحدة الأقرب فالأقرب، فكان يريد العراق وسوريا يتحدون. وهذه اللي اختلف بها مع نور السعيد.
0: طبعا نحن الآن حين نقرأ خطب نور السعيد ومؤتمراته الصحفية الدورية تقريبا كان يقيم، يعني تقرأ فيه وكأنه واحد من كبار المفكرين القوميين العرب، يعني يتحدث أيضا عن القومية العربية وعن وحدة الأمة وإلى آخره. في نفس الوقت نلاحظ أن التيار فاضل الجمالي كان في التطبيق العملي، يعني مثلا نور السعيد يقال أنه وقف أو لم يعترض على العدوان الثلاثي على مصر، بينما نحن نقرأ في الأدبيات السياسية أن فاضل الجمالي كان يعني من أشد المعادين للعدوان الثلاثي.
1: تمام.
0: يعني هذه التفاصيل لو تسمحون تضيئون جوانب منها.
1: نعم. خلينا نرجع شوية قبلها.
0: نعم.
1: أنه فاضل الجمالي كان مع الجماعة اللي يريدون توحيد سوريا والعراق. وسوريا كانت مملكة، سوريا الكبرى.
0: نعم.
1: مملكة
0: سوراقيا.
1: حزب القومي السوري.
0: بس هو يعني هذا القوميين السوريين اخذوه ويعني صنعوا منه كلمة سوراقيا.
1: اي بس هو يعني بالأساس كان ملك فيصل الأول.
0: نعم.
1: بويع أن يكون ملك سوريا الكبرى.
0: سوريا الكبرى.
1: فلسطين.
0: نعم.
1: أردن سوريا لبنان. يعني نعم. أنا أعرف ناس اللي هم من الموارنة من الجبل اللي راحوا للشام يبايعون ملك فيصل الأول.
0: صحيح.
1: المهم أنه إجا غورو اللي هو الفرنسي وصارت معركة ميسلون وقتلوا وزير الدفاع السوري. يعني هذه حاجات اللي حصلت. فإجا نحن عندنا ملك فيصل جاء للعراق والعراق بايعوه كملك على العراق. زين جماعة اللي كانوا وياه في سوريا بعدهم عاطفتهم ويا فيصل الأول مع الاتحاد لأنه نعم. كانوا مقررين اتحاد مع العراق. يعني شخصيات معروفة مثل رشدي الكيخية مثل الرئيس هاشم الأتاسي مأمون الكزبري صبر العسلي السلطان باشا الأطرش اللي نعم. هو أمير الدروز
0: نعم.
1: هذول كلهم كانوا مع الاتحاد مع العراق
0: نعم. هذا وهذول أيضا بنات سوريا الحديثة
1: نعم
0: نعم.
1: هذول جماعة هم نفسهم يريدون الاتحاد مو يزن أنه تبعث لهم أنت سلاح ولا السلاح اللي هو يروح للجزائر مو
0: يروح سوريا. يعني هم لم يكن بحاجة لسلاح من العراق كانوا يقاتلون يعني يقاتلون الاجتماع
1: نعم نعم.
0: وثورة الأطرش شهيرة جدا
1: أي سلطان باشا نعم
0: سلطان باشا الأطرش نعم.
1: فنرجع إلى نور السعيد.
0: نور السعيد خلافات الجمال ونور السعيد
1: ما يريد يسوي اتحاد مع سوريا في ذلك الحين. فهو عند الأكثرية بالمجلس
0: نعم.
1: فاضل جمالي رئيس وزراء يريد يطبق حاجة اللي هي عقيدته يريد البلاد العربية تتحد سوريا والعراق يتحدون. نور السعيد يفشل سياسة فاضل الجمالي. فاضل الجمالي يستقيل بسبب
0: يستقيل كوزير خارجي
1: كرئيس وزراء
0: كرئيس وزراء نعم
1: إيه كرئيس نعم. وزراء. فإذا به بعدين جابوا أرشد العمري يصير رئيس وزراء
0: نعم على أساس الشخصية وسط
1: أيه؟
0: يعني لا. هذا لا حار ولا بارد كان يوصف
1: لا.
0: أرشد العمري كان يوصف بأنه شخص متذبذب.
1: لا بس اللي حصل هو أنه أرشد العمري سوى انتخابات أكثر انتخابات حرية في العراق
0: من كان رئيس وزراء
1: أيه. وبالنسبة لنور السعيد ما عجب الحال وراح زعلان فيريدون يرضوا الإنجليز يقولون هكذا يريدون يرضوا. فضغطوا على الأمير عبد الإله أنه يروح يجيب النور السعيد
0: يصالحه
1: أي على أساس يصالحه ويصالحه وبشروطه
0: بشروط نوري
1: شروط نوري أنه يحلل مجلس النواب لأنه مجلس النواب كان انتخب فيه بعض المعارضين كامل تشادرتشي ومحمد حديد يريد يألف وزارة نوري سعيد يجي على فاضل جمالي تعال وزير خارجية قال له أنا سياستي هي مال الاتحاد ويا سوريا انت فشلت السياسة مالتي يعني شلون أجي وياك. فهذا ما اجى راح على احمد مختار بابان يريد يسوي قال له والله اني مريض وما اقدر يعني
0: نعم. بالمناسبه احمد مختار بابان هو اخر رئيس وزراء
1: كردي
0: وهو اخر رئيس وزراء ملكي
1: نعم
0: لانه في يوم 14 تموز حين ذبحت العائله المالكه ايضا انتهت وزاره بابان
1: احمد مختار بابان
0: احمد مختار بابان
1: نعم. فاذا به يعني نور السعيد فهم انه يعني هذول الجماعه ما راغبين يكونون وياه
0: نعم
1: اي على كل حال حلوا المجلس وكامل شادرشي ما دخل ما يعني راح المجلس اللي كان فيه
0: صحيح
1: بس بال العدوان الثلاثي 56 اللي هي بريطانيا وفرنسا
0: وإسرائيل
1: وإسرائيل. فالظاهر أنه يقولون نور السعيد قال للبريطانيين لا تدخلون إسرائيل زين. فاضل جمالي مندوب العراق بالأمم المتحدة.
0: نعم.
1: عبد الناصر يأمم قناة السويس.
0: نعم.
1: لأنه الأمريكان ما أعطوا فلوس للسد العالي.
0: السد العالي.
1: ما سمحوا لأحد يعطي سلاح.
0: صحيح.
1: فهو قال زين أنا أروح ويا الاتحاد السوفيتي.
0: ويا الكتلة الشرقية. هو أول دفعات سلاح اشتروها من تشيكوسلوفاكيا.
1: تمام. نعم. تمام. فوالدي يقول أنه هذا حق مصر تريد تأمم قناة السويس وأنتم ما لكم حق تهجمون عليها وإحنا كلنا عبد الناصر في هذه القضية.
0: علما بأن الإذاعة العراقية اللي يشرف عليها نور السعيد عمليا أو ما يسمى بوزارة بقسم الدعاية والإرشاد كانت تشتم عبد الناصر صباح مساء وعبد الناصر كان أيضا يشتم نور السعيد صباحا مساء. يعني هذا موقف جريء من فاضل الجمالي.
1: أنا إيه بس هذا عقيدته هو.
0: إيه
1: هذه بها قصة شوية. كان الملك فيصل الثاني يدورون على عروس. فمن بين المرشحات
0: مصرية.
1: لا أكو أخت الملك الحسن أمير الحسن.
0: المغرب.
1: المغرب. فلال عايشة أعتقد مهم أنه كانوا يريدون فمنه اللي يروح يتوسط اللي كان يخدم قضيتهم اللي بالأمم المتحدة يدافع عن محمد الخامس.
0: نعم.
1: وقضية كيف أنه الفرنسيين نفوه هو وعائلته إلى مدغشقر وفاضل جمال يقول هذا مو بس رئيس دولة هذا رئيس روحي للأمير المؤمنين.
0: صحيح.
1: يعني المهم أنه كان يدافع بقوة ضد الفرنسيين وفرنسا ما عجبها الحال طبعا كانوا يشتكون البغداد فاضل جمالي ما يسمع هذول ما يقول لك ما يفتهمون. المهم انه كان وقتها بالعدوان الثلاثي الاسرائيليين والانجليز والفرنسيين داخلين بمصر.
0: نعم.
1: فمحمود فوزي وزير خارجية مصر يتوسل بفاضل الجمالي اقعد عندنا خليك لا تدافع ويانا مع الامريكان حتى يطلعون هذول المعتدين هناك. ففاضل الجمالي في حيره منا الوصي يريد يروح على خطبه للعائشه
0: للعائشه
1: ومنا يريد انه
0: يبقى في مصر
1: يروح يساند مصر فهو راح ساند مصر. فزعل الأمير فترة من الزمان بعدين رضى. المهم بس يعني هذه القصة
0: فضيحة. بالمناسبة علاقته مع الأسرة المالكة كانت علاقة جيدة يعني كان لم تكن هنالك يعني
1: فضل جمالي
0: أي.
1: جدا الأهم منها هي أنه ذهاب فضل الجمالي ويا الملك والوصي لشمال العراق.
0: نعم.
1: ويعني شافوا مثلا عندي صورة اللي هي مجموعة مع مسلة تاريخية وفاضل الجمالي يشوف يقول للملك شوف هذا شعبك شلون يحبك وفرحانين بيك وإلى آخره حكومتك ايش دا تسوي لهم
0: للأكراد.
1: إيه؟
0: شمال العراق.
1: إيه؟ مدارس مستشفيات. قال له إن شاء الله هاي راح تكون هاي من بين الحاجات الجيدة.
0: يعني كان هو عراقيا قحا لعربه بأكراده
1: تماما لا يفرق وكلهم في القلب.
0: صحيح.
1: ويعني حتى أنا رحت وياك ولد صغير راح ضيافة بابا علي الشيخ محمود بن نعم. ملك الأكراد.
0: نعم نعم.
1: وراحوا كانوا في دعوة لمشايخ الجاف
0: الشيخ محمود الحفيد
1: الشيخ محمود
0: يعني بطل الثورة الأولى
1: الأخراط على كل حال. فيعني هذا الملك والوصي يحبون هذا الاتجاه ما شباب وإصلاح وإلى آخره. بس أمرنا لله
0: عجلهم أبو ناجي يبدو
1: يمكن أعتقد هذا صحيح.
0: أبو ناجي لم يكن يروق له أن يحكم العراق شبان مبدعون تكنوقراط. سنواصل دكتور الحديث عن تراث وإرث فاضل الجمالي والدولة العراقية وبناتها الأوائل. انتظرونا في الحلقة القادمة، وهذا سلام مسافر يحييكم من عمان.
2: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثيري، صوت كل لبنان.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDN نيوز.

في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

المنسق العام لمبادرة طريق السلام للتكامل الإقليمي الدكتور ألفريد رياشي تحت الضوء. الإنسان، الخيارات والأثمان، محطات مفصلية واكبها من الولايات المتحدة إلى لبنان. هل دخل لبنان العهد التنازلي لنهاية النظام المركزي؟ ماذا في كواليس لجنة لبنان الاستراتيجية؟ وهل انطلق فعلياً قطار بيروت برلين؟ تحت الضوء السبت 4:30 بعد الظهر مع ماري العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري زغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا،
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: حاسنا على أن تلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
3: أنا لبنان تلقف
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
5: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل، فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: آفاق التعاون اللبناني الإماراتي في ضوء زيارة وفد رجال الأعمال الإماراتيين إلى لبنان. الوضع الاقتصادي وجديد قروض الإسكان مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب. ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: مساء الخير، نشرة أخبار لبنان اليوم والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع جينا نجوان وسافيو.

0: عناوين النشرة.
1: المأزق اللبناني مستمر وموعد مفاوضات روما ضبابي. أردال لإذاعتنا المناقشات حول مهمة اليونيفيل في مجلس الأمن معقدة. هيكل زار الرئيس عون وتلقى دعوة فرنسية لحضور الاجتماع التمهيدي لمؤتمر دعم الجيش. قاسم يدعو إلى إسقاط اتفاق الإطار، يهاجم السلطة بعنف ويطالب جمهور حزب الله بالمزيد من الصبر. الشيخ الخطيب يلتقي عرقجي في طهران، استمرار الاحتلال نهاية للشيعة في لبنان. وزارة الطاقة تنفي وجود اتجاه لقطع الكهرباء عن الجنوبيين. الحد الأدنى للأجور على طاولة لجنة المؤشر في 7 أيلول، وسعر الخبز مرشح للارتفاع.

0: النائب هاغوب تيريزيان ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مساء الخير. المأزق اللبناني متواصل، فمسار واشنطن إسلامباد ما زال يعرقل مسار روما. وسط الضبابية التي تحيط بموعد انعقاد الجولة الجديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية، وسط هذه الأجواء تقدم إلى الضوء مصير قوات اليونيفيل في الجنوب مع انعقاد جلسة مغلقة لمجلس الأمن هذا المساء للبحث في هذا الملف في إطار ملف الجنوب المشتعل. وقد وصفت المتحدثة باسم اليونيفيل كانديس أرديل في حديث لإذاعتنا مناقشات نيويورك بالمعقدة، معلنة أنها ستتواصل في جلسات لاحقة على أن يحدد أي قرار أممي جديد يمكن أن يصدر، المهام الجديدة للقوات الدولية أو أي قوة جديدة يمكن أن يتم الاتفاق على تشكيلها. في غضون ذلك صعد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ضد السلطة متهما إياها بالعمل للبقاء على عرشها وأرضاء أمريكا، وداعيا إلى إسقاط اتفاق الإطار، كما طالب جمهور حزب الله بالصبر لأن الحل آت. في المقابل شكى الشيخ علي الخطيب للمسؤولين الإيرانيين وضع الشيعة والجنوبيين النازحين فيما الإيرانيون في بيوتهم، أما عرقجي فلم يستبعد أن تطول الحرب في لبنان. ميدانيا تلة علي الطاهر ما زالت تحت الرقابة الإسرائيلية مع إمكان الانقضاض عليها في اللحظة المناسبة قبيل الانتخابات الإسرائيلية. أما البداية فمن نيويورك. إذا عقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة مغلقة تعقد سنويا في نهاية شهر آب، وناقش فيها الأعضاء الدائمون الوضع في الجنوب اللبناني والترتيبات الأمنية ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل وآلية الإشراف والمراقبة المقبلة بعد التطورات التي طرأت وأبرزها اتفاق الإطار مع إسرائيل. وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة عقدت في غياب كل من لبنان وإسرائيل، وفي حين أفيد بأن النتائج لن تتبلور إلا بعد سلسلة اجتماعات في مجلس الأمن حول الموضوع، فإن أبرز ما يتوقع هو إما الإبقاء على قوات اليونيفيل بعدد عناصر أقل وبمهمة جديدة بعد اعتبار إسرائيل وأمريكا أن هذه القوات فشلت في مهماتها، أو أن يتم تشكيل قوة أممية جديدة من دول تكون مقبولة من قبل أعضاء مجلس الأمن لمراقبة تنفيذ الخطوات التي سيخرج بها اتفاق الإطار، فضلا عن إمكان صدور قرار جديد عن مجلس الأمن يكون بديلا للقرار 1701. وفي المعلومات الصحفية أيضا أن فرنسا صاحبة القلم حاليا ستعمل على مسودة تحدد مصير القرار 1701 وملء الفراغ بعد مرحلة اليونيفيل. المتحدثة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل وفي حديث إلى صوت كل لبنان اليوم أشارت إلى أن المناقشات في مجلس الأمن معقدة وليست بسيطة، وعما يعنيه عمليا تعديل القرار 1701 بالنسبة إلى عمل اليونيفيل والصلاحيات على أرض الواقع. أجابت أرديل إن مهامنا يتم تعديلها وفق القرارات الأممية التي يمكن أن تصدر.
1: نجري في كل مرة التعديلات اللازمة استناداً إلى الأولويات التي يحددها مجلس الأمن في القرار، وهذا أمر نلتزم به لأن مجلس الأمن هو الذي يحدد مهامنا وولايتنا ووظائفنا. لكن مجلس الأمن كان واضحاً في آب من العام الماضي من خلال القرار 2790 في أن مهمة اليونيفيل ستنتهي في 31 كانون الأول 2026، أي في نهاية هذا العام، على أن يبدأ حفظة السلام عملية الانسحاب الطويلة خلال أشهر عام 2027.
0: مناقشة مرحلة ما بعد اليونيفيل تأتي فيما موعد مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل ما زال ضبابيا على الرغم مما تردد بأنه سينعقد في أيلول. والوضع في جنوب لبنان في ضوء استمرار الاعتداءات حضر في اجتماع عقده رئيس الجمهورية جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل اليوم، كما تم البحث في الأوضاع الأمنية في البلاد عموما. وأطلع العماد هيكل الرئيس عون على نتائج زيارته إيطاليا، وبعدما تلقى عون دعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في الاجتماع التحضيري الذي تستضيفه باريس في 17 أيلول المقبل، تمهيدا لمؤتمر دولي يهدف إلى تعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن في لبنان، تسلم قائد الجيش العماد هيكل اليوم في مكتبه في اليرزي من القائم بأعمال السفارة الفرنسية في لبنان برونو دا سيلفا دعوة رسمية لحضور الاجتماع المذكور. وفي إطار المساعي لحشد أكبر دعم دولي وأوروبي للبنان وللجيش، يزور رئيس الجمهورية أثينا الاثنين. في غضون ذلك، أفادت وكالة أخبار اليوم بأن السفير الفرنسي الجديد لدى لبنان باتريك دوريل وصل إلى بيروت مساء اليوم آتيا من باريس على أن يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية الخميس المقبل. وترافق دوريل زوجته وهي من أصول جزائرية. وقد سبق أن شغل دوريل منصب مستشار لشؤون الشرق الأوسط لدى الرئيس ماكرون في قصر الإليزي خلال فترة الشغور الرئاسي في لبنان وفي عهد الرئيس ميشيل عون. هذا ويأتي إرسال دوريل كرفع لدرجة الاهتمام الفرنسي بلبنان، إذ إنه يعتبر اختصاصي أزمات. وسط هذه الأجواء، دعا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى إسقاط اتفاق الإطار، رافضا المناطق التجريبية ولجنة التحقق، ومهاجما السلطة بسبب دخولها في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. قاسم قال إن السلطة اختارت مسارا لا يشرفها ولا يشرف لبنان وتضحية اللبنانيين، وقد منحت الحرب شرعية. وإذ أعلن التمسك باتفاق 27 تشرين الثاني تحت سقف القرار 1701، قال: تدفعون البلد ثمنا في المفاوضات للبقاء على عروشكم وأرضاء أمريكا. وأشار إلى أننا نلاحظ أن أمريكا وكل أولئك الذين يعملون على خط الشرك والانحراف والكفر هم أمة واحدة. كلام قاسم جاء في المهرجان النبوي المركزي الذي أقامه حزب الله في الضاحية اليوم.
2: لجنة التحقق يعني لجنة مؤلفة من أمريكا وإسرائيل تأمر أن تكون هذه اللجنة مسلطة على الجيش اللبناني لتجعله يدخل إلى المنازل، وتأمر بأن تسحب كل حياة موجودة. بعد ما تخلص من أول قرية بيشوفوا شو بيعملوا بالستين قرية الثانية، يعني إلى ما شاء الله تعالى. نحن ضد اتفاق الإطار وندعو إلى إسقاطه. نحن لا نوافق على المناطق التجريبية ولا على ما ينتج عنها. البعض بيقول يعني بعد كمان بدنا نصبر. اصبروا، هول اللي مبوخرين بين بعض المعالم من الخسران، حنبقى رافعين راسنا وملح نستسلم ودقوا راسهم بالحيط. نحن أبناء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، نحن أبناء المهدي، وهيهات منا الذلة.
0: والتطورات الميدانية والسياسية سيتطرق إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في كلمته المنتظرة الاثنين في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر. في إيران، أجرى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين الإيرانيين، وأبرزها مع وزير الخارجية عباس عرقجي الذي عرض له الخطيب بالأرقام واقع الحال في لبنان وخاصة في الجنوب، لافتا إلى وضع النازحين والزراعة والخشية من المرحلة المقبلة. الخطيب قال لعرقجي: نعرف الظروف الصعبة التي تجتازها إيران، لكن الإيرانيين قادرون على الصمود وهم ليسوا بنازحين عكس ما يعانيه أهلنا. لذلك نحن نرفع صوت الشيعة في لبنان إليكم، ونخشى أن يحقق الأمريكي والإسرائيلي أهدافه من خلال الضغط الاقتصادي على أهلنا. وأردف الخطيب: لقد وضعتم خطا أحمر على الإسرائيلي لعدم قصف بيروت والضاحية، وبالنسبة إلينا الجنوب هو بأهمية بيروت إن لم يكن أكثر، لأنه بضياع الجنوب واستمرار الاحتلال فيه يعني انتهاء الشيعة في لبنان. أما عرقجي فرد مؤكدا: أننا حققنا انتصارا دبلوماسيا من خلال مذكرة التفاهم وفي طلعتها وقف النار في لبنان. وأضاف: لكن هناك من شجع الأمريكي على خرق ما اتفقنا عليه، ونحن نحاول ونسعى لإحياء مذكرة التفاهم، وإخواننا في لبنان يؤمنون بأن الحل في تنفيذ ورقة التفاهم، لكن الظروف صعبة، وفي أي حال لا يمكن أن ننسى لبنان. ونحن 90 مليون نسمة، فلنعتبر أنفسنا وإياكم 95 مليونا وكونوا على ثقة أننا إلى جانبكم. وردا على سؤال حول إمكان حلحلة الأمور بعد الانتخابات الإسرائيلية، قال عرقجي: نعتقد أن العملية مستمرة إلى ما بعد الانتخابات. في المواقف، أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن الدولة هي الضامن الوحيد لعودة الاستقرار والأمان إلى لبنان. وقال دريان إن كل من يراهن على الخلاف بين دار الفتوى ورئاسة الحكومة فرهانه خاسر. قال النائب أشرف ريفي في بيان: إذا كان حزب الله يرفض تسليم تلة علي الطاهر للجيش ويشترط مكاسب مقابل ذلك، فهذه ليست تسوية بل ابتزاز للدولة. ريفي تابع: لا يحق لأحد أن يفاوض على أرض الدولة ولا أن يطلب ثمنا لتسليمها إليها، وقد آن الأوان لإنهاء منطق الدويلة وحصر السلاح. ومن المواقف إلى الميدانيات، حيث واصلت إسرائيل تصعيدها الواسع في جنوب لبنان اليوم بعد اتهامها حزب الله بخرق وقف النار بمسيرتين يوم أمس. حسين معنا والتفاصيل.
3: لا يزال التوتر والحذر الشديدين يسيطران على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني. وقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم سلسلة غارات استهدفت المنصوري وبني حيان وأطراف حاريس والنبطي الفوقة وأطراف علي الطاهر ومنطقة المرج بين ميفدون والنبطي الفوقة ودوحة كفر رمان. كما وسع العدو الإسرائيلي عدوانه بالقصف المدفعي المستمر حتى الساعة بشكل متقطع، وقد استهدف الدبشة والمنصوري ومركبة ودوحة كفر الرمان ووادي السلوكي ووادي الحجير وأطراف ميفدون وأطراف برعشيت ومحيط حدافة حريص. ترافق مع القصف المدفعي حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة طالت حولة ودير سريان ووادي السلوكي وجب سويد في خراج بلدة مجد الزون وحداثة. أما في مسلسل التفجيرات وإحراق المنازل، فقد نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة تفجيرات في كفر تبنيت وفي محيط قلعة شكيف أرنون وحداثة ورب 30 ومركبة وطلوسة وبني حيان ومنطقة العين عند أطراف بلدة عيتا ووادي الحجير والمنصوري وزوتر الشرقية، وأحرقت حقول الزيتون والمزروعات في بلدة عيتا الجبل. كما سجل بعد ظهر اليوم تحرك لآليات العدو وشاحنة محملة بمواد متفجرة باتجاه محيط حولة، حيث قامت قوات الاحتلال بتفخيخ عدد من المنازل. وبعد حوالي ساعتين سمع دوي انفجارات قوية في المكان ليتبين أن العدو دمر حيا بكامله. كما ألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية في ياطر والمنصوري. إلى ذلك، لا يزال حتى الساعة يسجل تحليق للطيران المسير في أجواء العديد من القرى والبلدات الجنوبية. من جهة ثانية، فجر اليوم الجيش اللبناني ذخائر غير منفجرة من مخلفات الحرب في حقل القليعة في مرجعيون وفي سهل باتولاي في قضاء سور. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة في بيان أن موقع لبنان ديبيت المعروف الهوى يواصل افتراءاته لتشويه صورة وزير الطاقة جو الصدي وآخر إبداعاته نشر خبر بعنوان القوات تعاقب الجنوب، مدعيا أنها تدفع عبر الوزارة باتجاه قطع التيار عن الجنوب بذريعة ضعف الجباية. وأكد المكتب ألا صح أبدا لهذا الخبر، خصوصا أن الوزير أكد منذ استلامه مهامه عدم التدخل بجدول توزيع الطاقة أو المياه مقابل تشديده على ضرورة التوزيع العادل على المواطنين وبالتوازي ضرورة تسديدهم الفواتير. وتابع البيان: أما قرار قطع الطاقة عن المتخلفين عن سداد المستحقات من وزارات ومؤسسات عامة فلا يتدخل الصدي بتفاصيله بل مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وقد أعطى الوزير توجيهاته للبدء من مكافحة المخالفات بدءا من المناطق المحسوبة على القوات لتكون قدوة للآخرين. في الهم المعيشي، الارتفاع اليومي في أسعار البنزين التي تخطت 28 دولارا يقابله بدل للنقل غير عادل. رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر أعلن في حديث لتلفزيون الجديد أن اجتماعا للجنة المؤشر سيعقد في 7 أيلول لبحث الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وزيادة بدلات النقل، ولفت أيضا إلى إمكان مراجعة حقوق العاملين في القطاع العام.
4: الاجتماع رح يعقد نهار الاثنين المقبل بسبعة أيلول بوزارة العمل، بقول في ضرورة لزيادة بدل النقل وفي ضرورة لدراسة ومراجعة الحد الأدنى للأجر، وهذا ما سندعو إليه باجتماع لجنة المؤشر. هذا بالقطاع الخاص. بالقطاع العام كان طرح بفترة من الفترات أن يكون بدل النقل اليومي 5 لترات بنزين. نحن كمان بصدد مراجعة هذا الطرح، وسيكون لنا لقاء مع وزير المالية الأسبوع المقبل لبت هذا الأمر.
0: أعلن نقيب أصحاب الأفران والمخابز ناصر سرور أن ارتفاع كلفة المحروقات والمواد الأولية والطاقة والنقل سيؤدي إلى تغيير مرتقب في سعر ربطة الخبز خلال الأسبوع المقبل. بعد انتخابه رئيسا لجامعة سيدة الويزي خلفا للأب الدكتور بشارة الخوري، استقبل الرئيس الجديد للجامعة الأب الدكتور ناجي خليل المهنئين، وأكد في كلمة له أن الرئاسة ليست امتيازا،
5: ليست موقعا فوق الآخرين، بل هي كما قلنا أمانة بين أيدينا من أجل خدمة الآخرين. وعليه لن أسأل اليوم وفي حضراتكم ماذا سأفعل أنا، بل أرغب أن يكون سؤالي ماذا نستطيع نحن معا أن نفعل من أجل الأنديو.
0: في أخبار الرياضة، سافرت بعثة منتخب لبنان للرجال في كرة السلة إلى الصين لمواجهة المنتخب الصيني في إطار المباراة الثانية للنافذة الرابعة ضمن المجموعة السادسة من تصفيات كأس العالم التي ستقام نهائياتها في قطر السنة المقبلة. المباراة ستقام عند 2:30 من بعد ظهر الاثنين بتوقيت بيروت، وينفرد لبنان بصدارة المجموعة السادسة ب13 نقطة. والآن إلى الأحوال الجوية. تتأثر المنطقة غدا السبت بمنخفض جوي يقترب من تركيا تدريجا، فتصبح الحرارة دون معدلاتها مع تساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا اعتبارا من بعد الظهر، وتكون مترافقة ببرق ورعد وخاصة في المناطق الشمالية، ويستمر الطقس على تقلبه حتى مساء يوم الأحد ليستقر تدريجا. وفي ختام النشرة تذكير بالعناوين: المأزق اللبناني مستمر وموعد مفاوضات روما ضبابي، أرديل لإذاعتنا المناقشات حول مهمة اليونيفيل في مجلس الأمن معقدة، هيكل زار الرئيس عون وتلقى دعوة فرنسية لحضور الاجتماع التمهيدي لمؤتمر دعم الجيش، قاسم يدعو إلى إسقاط اتفاق الإطار، يهاجم السلطة بعنف ويطالب جمهور حزب الله بالمزيد من الصبر، الشيخ الخطيب يلتقي عرقجي، استمرار الاحتلال نهاية للشيعة في لبنان، وزارة الطاقة تنفي وجود اتجاه لقطع الكهرباء عن الجنوبيين، الحد الأدنى للأجور على طاولة لجنة المؤشر في 7 أيلول، وسعر الخبز مرشح للارتفاع. وإلى هنا ونأتي إلى ختام نشرة لبنان اليوم، قدمناها من صوت كل لبنان. شكرا للمتابعة.

0: كده متهني طول ما انتوا معايا، ارقصي وتهني وده كل هنايا.
1: اسمح لي اقولها لك ولو اني تمثالك،
2: شوف لك حبيب هنيه وتهنى معاه وسعد شباب.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان.

على بالي كوني انسى او اخونك عندما يخطر في خيالي.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: آفاق التعاون اللبناني الإماراتي في ضوء زيارة وفد رجال الأعمال الإماراتيين إلى لبنان. الوضع الاقتصادي وجديد قروض الإسكان مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب. ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: مساء الخير، موجز للأخبار من صوت كل لبنان. في نيويورك عقد مجلس الأمن أمس جلسة مغلقة ناقش فيها الأعضاء الدائمون الوضع في الجنوب اللبناني والترتيبات الأمنية ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، إضافة إلى آلية الإشراف والمراقبة المقبلة بعد التطورات التي طرأت وأبرزها اتفاق الإطار مع إسرائيل. هذا وتقاطعت المعلومات حول أن النتائج لن تتبلور إلا بعد سلسلة اجتماعات في مجلس الأمن حول الموضوع. في جديد الميدانيات جنوبا، نفذ الجيش الإسرائيلي مساء أمس سلسلة تفجيرات في كفر تبنيت ويحمر الشقيف والقنطرة ومحيط دير سريان وحولة. وألقت المحلقات الإسرائيلية برميلين من المتفجرات بالقرب من المنازل في دوحة كفر رمان، كما أغار الطيران الحربي مستهدفا أطراف علي الطاهر لجهة النبطي الفوق، وأغار أيضا من مسيرة على محيط الحديقة العامة في النبطي. واستهدف الطيران الإسرائيلي بغارة منطقة المرج بين ميفادون والنبطي الفوق. وبعد قصف مدفعي على محيط بلدتي حداثة وحاريث، أغار الطيران الحربي ليلا مستهدفا منزلا عند أطراف حاريث لجهة حداثة. أفادت وكالة أخبار اليوم بأن السفير الفرنسي الجديد لدى لبنان باتريك دوريل وصل إلى بيروت مساء أمس آتيا من باريس على أن يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية الخميس. وقد سبق أن شغل دوريل منصب مستشار لشؤون الشرق الأوسط لدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزي خلال فترة الشغور الرئاسي في لبنان وفي عهد الرئيس ميشيل عون. هذا ويأتي إرسال دوريل كرفع لدى درجة الاهتمام الفرنسي بلبنان، إذ إنه يعتبر اختصاصي أزمات. أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر في حديث لتلفزيون الجديد أن اجتماعا للجنة المؤشر سيعقد في 7 أيلول لبحث الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وزيادة بدلات النقل، لافتا أيضا إلى إمكان مراجعة حقوق العاملين في القطاع العام. أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها تعرضت مع هيئات من بينها مجلس الشيوخ والاحتياطي الفيدرالي ووكالة ناسا لاستهداف من قراصنة معلومات صينيين. من جهة ثانية، أعلن رئيس بلدية برلين عن تعرض العاصمة الألمانية للابتزاز، وذلك عقب سرقة بياناتها في هجوم سيبراني وقع في منتصف آب. وأكد أن السلطات في برلين لن تستجيب للمبتزين. وإلى هنا ونأتي إلى ختام العرض الأخير للأخبار، قدمناه من صوت كل لبنان. تصبحون على خير.
3: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.